نور زيك. وعلشان كده لما بنيجي نختار خادم، أهم صفة في أي خادم، مع احترامي للي متخرجين من كلية إكليريكية، مع احترامي للي داخلين 3 سنين إعداد خدام، مع احترامي للي معروفين وشمامسة بقالهم 20-30 سنة، كل ده كويس بس مش كفاية. أهم صفة في الإنسان اللي عاوز يخدم ربنا إنه يكون بيحب ربنا، لأن حب ربنا بجد من غير ما يتكلم وهو ساكت، صدقوني الناس هتبص عليه كده وتنبسط. فاكرين الأنبا أنطونيوس؟ كان ليه تلميذ اسمه الأنبا يوسف، فكان يجلس مع الآباء مرة في الأسبوع علشان يناقشوه في الرهبنة وتدبير الرهبنة. فمرة واحدة بيقول للأنبا يوسف إيه؟ يعني كل الآباء بتسأل وانت ما بتسألش أنبا يوسف. فرد عليه قال له إيه؟ كلكم حافظينها. قال له يكفيني التطلع إلى وجهك. طب ليه يعني؟ إيه اللي يميز الأنبا أنطونيوس؟ يميز الأنبا أنطونيوس إنه راجل بيحب المسيح بجد، وعلشان بيحب المسيح بجد انطبعت فيه صورة المسيح فالناس حبته. فلما أبص في وش الإنسان الروحاني كأني في مسحة من وجه المسيح. هو ده سر جاذبية الإنسان الروحاني، هو ده سر جاذبية الخادم الروحاني، مش الخادم الموظف اللي بيخدم ربنا بالساعة وبالدقيقة، اللي كل يوم في خدمة للمسيح. ما يقدرش في أي حديث إلا ما يجيب سيرته. دايما أقول المثل والتشبيه ده، لما بنت تتخطب أصحابها يقولوا عليها دمها بقى تقيل قوي بعد الخطوبة. ليه؟ لأنها ما بتعملش غير حاجة واحدة، تتكلم عن مين؟ عن خطيبها. فسحها، خرجها، أكلها، شربها، صالحها، فكل كلامها عن مين؟ عن خطيبها. أهو النفس اللي بتحب المسيح بجد كده ما تعرفش تتكلم إلا عن مين؟ عن المسيح. مرة أحد الشيوخ في البرية كتب في مذكراته كده، قعد 40 سنة راهب وأكتر يعني، فبيقول في البدء تحدثت مع الإخوة، يعني في أول حياته الرهبانية كان يتحدث مع إيه، وبعدين زاد درجة، ثم تحدثت مع الآباء عن التدابير. يعني إيه التدابير؟ يعني إيه القانون الروحي، وأعمل إيه عشان أحب ربنا أكتر. وبعدين في نهاية أيامه وصل لآخر حاجة، والآن لا أتحدث إلا معك أنت وحدك. ده بقى استوى. عارفين يعني ايه كلمة استوى في الحب؟ اعلى مستوى في الحب. وعلشان كده لما الواحد يلاقي واحد روحاني زي ما قلت لكم، يبقى مش عاوز يسيبه، يقول له يعني يعني يعني يعني قول لنا انت وصلت كده ازاي، انت حبيته ازاي، كلمنا على اللي انت شايفه واحنا مش شايفينه، كلمنا على اللي انت عارفه واحنا مش عارفينه. وشغلة الخادم الامين للي بيخدم فينا انه شغلته الوحيده انه يحب المسيح، ومن خلال حبه المسيح يعمل ايه؟ ينقل المسيح. لكن اوقات بعض الخدام بتقع في مشكله انه يربط المخدومين باسمه وبشخصه، ويزعل قوي لو سابوه وراحوا الخادم تاني. دي مش خدمه صح. الخدمه الصح ان نعمل زي العروس، نعمل زي العروس، من كتر حبها في المسيح واتكلمت عنه صارت النفوس اللي هنا بنسميهم بنات أورشليم يطلبنا العريس من أجلهن، يعني من أجل زواتهن كما تطلب هي العريس بنفسها. فإحنا وفي الآية الأولانية إحنا خدنا آية واحدة بس بنتكلم، عارفين زي مين الآية دي بتنطبق على مين؟ على السامرية. شافت المسيح، اتملت بالمسيح، نورت في حب المسيح من غير ما حد يقول لها، راحت للقرية بتاعتها طلبتهم كلهم واحد واحد، فجم هم ما قعدوش معاها، قعدوا مع مين؟ مع العريس. وبعد ما قعدوا مع العريس قالوا لنا خلاص بقى، يعني سوري احنا بنحبك كل حاجة، وانت السبب في البركة، انت كنت خادمة حلوة كارزة، لكن احنا بصراحة بقى انت بقى يعني بعد ما قعدنا معاها وسمعناه بقى كل ايماننا وكل حبنا وكل قلبنا متعلق باللي مين؟ شفناه وحبناه وسمعناه. ثم وقفوا عند السؤال بيقولوا لها أين توجه حبيبك فنطلبه معك؟ راح تردت وقالت
حبيبي.

نزلا إلى جنته إلى خمائل الطيب ليرعى في الجنات ويجمع سوسن. حبيبي نزل إلى جنته إلى خمائل الطيب ليرعى في الجنات ويجمع السوسن. خلي بالكم لما كانت متراخية وبعيدة عن حبه بتقول طلبته فما وجدته. خلي بالكم هنا الأشواق رجعت تاني، الحب رجع تاني، فبقت عارفة مكانه. يعني المرة اللي فاتت طلبته وهي مش عارفة تلاقيه فين. ناس كتيرة كده بتصلي تقول له يا رب احنا بنصلي لك وانت مش سامعنا، بنصلي لك وشكلك كده مش حاسس بينا، انت فين يا رب؟ ده لما الانسان يكون بعيد شوية ما يبقاش قادر يكتشف حكمة ربنا وتدبير ربنا. لكن لما رجعت وتابت وقربت الكلام بتاعها بقى كلام من نوع جديد. هم بيسألوها هو فين وهي توصف لهم يلاقوه، يعني هم يلاقوه فين. فبيقول لها هو فين عشان نلاقيه ونطلبه معاكي، توصف مكانه. بتقول حبيبي نزل إلى جنته. كلمة نزل دي أساسا فيها معنى حلو قوي، يرمز لاتضاع العريس. كلمة نزل يعني إيه؟ يعني ده مش مقامه، هو مقامه السماء، مقامه الملائكة، مقامه النور ومملكة النور. فكلمة نزل يعني أخلى جزء من مجده واتضع علشان ينزل لنا إحنا. تبقى جنته هنا مقصود بها إيه؟ كنيسته. عاوزين تلاقوا حبيبي مش هتلاقوه إلا في كنيسته. عاوزين تلاقوا حبيبي مش هتلاقوه إلا فين؟ في كنيسته، بيته. صحيح هو مال الكون كله، صحيح هو ملوش حدود، مفيش جدران يحده، لكن في علاقة خاصة قوي بين المسيح وبيته، بين المسيح وكنيسته. علشان كده في سفر الملوك لما جه سليمان الحكيم يدشن الهيكل لأول مرة وحل فيه مجد ربنا، قال له يا رب لو أي حد ليه طلبة وجيه لغاية البيت بتاعك هنا وبص على بيتك سواء من جواه أو من بعيد وطلب، لازم تستجيب له عشان يعرفوا يا رب كرامتك وكرامة بيتك. طب ما ربنا موجود في كل مكان. الحقيقة لا، اللي عاوز يعرف ربنا بجد مش هيلاقيه إلا في كنيسته. وعلشان كده سامحوني لما أتكلم بصراحة وأقول كل الناس اللي بتقول إن بيننا وبين ربنا عمار وأنا أكون برا الكنيسة وأوقات سلوكياتي وتصرفاتي أحسن من ناس كتيرة قوي جوه الكنيسة، نقول له بص الكلام ده مع احترامنا ليك، أنت ممكن تكون إنسان لطيف وممكن تكون إنسان سلوكك حلو قوي، أما معرفة الله الحقيقية مش هتلاقيها إلا في بيته وتحت إشراف خدامه وتحت إشراف أباء الكنيسة اللي هم خدام العريس الحرس الطائف في المدينة. وبالتالي ما تخدعش نفسك، الإنسان المتغرب ما يعرفش، يقولك هما لما هنروح الكنيسة يعني هيكلمونا عن إيه؟ مش المحبة والسلام والتسامح؟ ما احنا عارفين ده كله. طب إيه رأيكم؟ ما احنا كل أسبوع بنيجي الكنيسة وفي الأسبوع الواحد بنيجي اجتماع واتنين ونلاقي كل مرة ربنا بيقدم لنا وجبة جديدة لغذاء أرواحنا. وعشان كده القديس أغسطينوس يقول كلمة حلوة قوي، يقول لا خلاص خارج الكنيسة. يبقى هو عمل إيه؟ هو نزل لجنته، نزل ودخل بيته. فاللي عاوز يعرف العريس فين، اللي عاوز يتمتع بالعريس الحقيقي، البداية تكون منين؟ من بيته، بيته اللي هو كنيسته. طيب نزلت يا رب كنيستك تعمل ايه بقى؟ نرجع تاني، يقول حبيبي نزل الى جنته الى خمائل الطيب ليرعى في الجنات. ايه حكاية خمائل الطيب دي؟ خمائل الطيب دي عبارة عن مجموعة من المزروعات او الاشجار اللي بتجمعها صفة واحدة، انها اشجار لها رائحة زكية او طيبة. فالمسيح نازل جنته، نازل كنيسته علشان يعمل ايه؟ علشان يبقى في وسط خمائل الطيب. يعني

خماء للطيب. ايه الحاجة اللي لقيها رائحة زكية في كنيسة الله؟ أول حاجة فضائل أولاده القديسين. فضائل أولاده القديسين. وعايز أقول لكم حاجة عجيبة قوي، خمائل الطيب دي يا جماعة علشان تطلع ريحتها الحلوة محتاجة اتنين. كانوا يمشوا بعصيان طويلة قوي يضربوا الساق بتاعها أو تتجرح علشان تطلع المادة الصمغية ذات الرائحة الحلوة، أو تتعصر فتطلع خلاصة العطور. خلي بالكم الخمائل دي أولاده دولة اللي نازل عشان يتنسم رائحتهم الحلوة علشان يطلعوا ريحة يسمح لهم بإيه؟ أن ممكن يتجرحوا. ممكن. هو أنت رب مش راعي كنيستك؟ راعي كنيستي، بس كل واحد في بلادي ليه تدبير خاص عشان أعرف أطلع ريحته. فواحد ريحته الاحتمال، بس علشان يتعلم الاحتمال هيمر بألم في ظلم، أو هيمر بألم في اضطهاد، أو هيمر بألم في تمييز. اقبل عشان ريحتك الحلوة تطلع. بنعافر وبنعترض وبنطلب من ربنا نظام احنا بنحدده له عشان يعمله لنا نمشي عليه. اخضع لتدبير الله في حياتك عشان تطلع ريحتك الحلوة الزكية. فكل واحد بقى الحقيقة خمائل الطيب دي روايح كتيرة قوي. ريحة واحد بيتعب طواعية من أجل خدمة المسيح، يقول كده مع بولس الرسول: من أجلك نمات كل النهار. يا على الريحة الحلوة يتنسمها كالمحرقة رائحة سرور تفرح قلب ربنا. واحد بيتعب نفسه ليل ونهار ليل ونهار. تاكل ايه مش مشكلة، تشرب ايه مش مهم اشرب، المهم اللي لسه فيه نفوس تعبانة. ولازم الانسان يبذل نفسه من اجل كل نفس تعبانة. واحد تاني حياته فيها دموع وفيها تجارب ويحتمل من اجل اسم المسيح، ويقول يا رب اذا كان ده من اجل تزكيتي، إذا كان ده من أجل أنك تطلع مني ريحة حلوة بدل ريحة العفن اللي جوايا، قابل منك يا رب. واحد تاني هيطلع ريحة مطنيات، واحد تالت هيطلع أي حاجة. يبقى هو في كنيسته نزل ليها، بس عنده غرض أنه يتمشى ما بين خمائل الطيب، عاوز يشم الريحة الحلوة اللي في حياة ولاده أو جوا كنيسته. وبعدين هتعمل كده وبس؟ لا، قال لك يرعى في الجنات. المسيح في انجيل يوحنا 5 بيقول: ابي يعمل حتى الان وانا اعمل. يعني صحيح علشان الريحه الحلوه تطلع هيكون في خربشه، وكان في خبط بالعصيان اوقات، وكان في وكان في وكان في. اوعوا تشكوا للحظه واحده ان انا سايبكم او سايب كنيستي. أبواب الجحيم لن تقوى عليها أبدا. أنا ماشي فيها. بيفكرنا الكلام ده بإيه؟ يفكرنا الكلام ده باللي شافه يوحنا الحبيب في سفر الرؤية الإصحاح الأول. يقول إنه شاف المسيح يتمشى بمين؟ وسط السبع مناير، وماسك في إيديه السبع كواكب. السبع كواكب اللي هم مين؟ الأساقفة أو الرعاة، اللي هم ملائكة الكنائس اللي هم مقصود بهم الأساقفة يعني أو الرعاة. فماسك الأساقفة بإيده وبيتمشى بين كنائسه. مين ده اللي يقدر يقرب منه؟ مين ده اللي يقدر يقرب من كنيسته؟ ده حتى لو الشيطان بكل قوته تحدى الكنيسة إنها تنقل الجبل، هتنقل الجبل، لأن المسيح يعمل وأبيه يعمل حتى انقضاء الدهر في كنيسته. صحيح الطيب علشان يطلع، وصحيح الريحة عشان تطلع، هيكون في ضغطات، هيكون في ألام. اوعوا تفتكروا ان في قيامة من غير صليب، ولا في حد قيامة من غير جمعة صلوات، بس الاتنين فيهم المسيح. فما نخافش ابدا مهما مرت الكنيسة من تشكيك وتجارب وحيل وهرطقة واعداء للإيمان.
الكنيسة القبطية أكتر كنيسة في العالم تشهد أن المسيح كان يرعى بين خمائل الطيب، لم ينقطع خيط القداسة منها أبدا. وفي أسوأ وأحلك عصور الاضطهاد طلع قديسين منها وشهداء. يبقى المسيح هتلاقيه فين؟ في كنيسته، وفي كنيسته بيعمل حاجتين: بيتنسم برضا رائحة الزكية اللي في أولاده حتى لو كانت تمن شوية تعب، وفي الوقت نفسه بيرعى كنيسته. وبعدين يقول ويجمع السوسن في جنات. ويجمع السوسن يعني إيه؟ يجمع السوسن يعني بيجمع ولاده حواليه. السوسن هنا على فكرة كانت مرة صفة للعروس، ومرة صفة للعريس، ومرة صفة لنا كلنا. يعني إيه يجمع السوسن؟ المسيح في محبته يقول كده قبل العشاء الأخير، يقول شهوة اشتهيت أن أكل الفصح معكم. فنقول له إيه؟ وإحنا كمان يا رب نفسنا. مين ده؟ متهيألي لو حد فيكم عزم أسقف يعني يتعشى معاه في البيت، والأسقف ده راجل بركة، راجل روحاني، يبقى يعني يوم تاريخي في عمره. صوروا هنعزم المسيح النهاردة. فبنقول له كلنا يا ريتنا كنا من الاثناشر ونسمع الكلام الحلو ده بتاع شهوة اشتهيت أن أكل الفصح معكم. بس كده بسيطة. ده أنا المسيح فصحكم الحقيقي سوف أذبح من أجلكم وأقدم ذاتي على المائدة كل يوم، وأبقى فرحان بيكم زي السوسن اللي ملموم حوالي أنا. فالمسيح في كنيسته، الكلام العدد ده كله على كنيسة المسيح، بيعمل فيها إيه؟ بيرعاها. ويعمل فيها إيه؟ يتنسم رائحة الطيب الزكية من أولاده. ويعمل فيها إيه كمان؟ يجمع السوسن، يعني يجمع أولاده على المايدة بتاعته. أحلى حاجة لأي أب كبير كل أولاده تجوزوا وبقى عندهم نسل، إنه يوم في الأسبوع ييجوا أولاده ويشوف أحفاده ويبقى بيته مفتوح كده، حاسس بالحياة، يقولوا كده ده هو ده اليوم اللي أنا بعيشه في الأسبوع. وبقيت الأسبوع أهو يعني قاعد أهو. ربنا بقى بيجمع السوسن، بيجمعنا حواليه حوالين المائدة. وده معناه بصراحة لما كل مرة يدور على واحد فينا كده ويلاقيه بعيد ومتغرب على المائدة ينجرح قوي قوي قوي قوي. يقول ده أنا قدمت ليكم أعظم ذبيحة بس أنتوا اللي مش حاسين بيها. يبقى الكلام هنا بيقول حبيبي نزل إلى جنته إلى خمائل الطيب لرعى في الجنات ويجمع السوسن. أنا الآية الثالثة تقول أنا لحبيبي وحبيبي ليا، الراعي بين السوسن. أنا لحبيبي وحبيبي ليا، يعني أنا لحبيبي وحبيبي ليا دي؟ دي بقى أنا عارف أن قدس أبونا داود متعود يحفظكم آية، يختار آية ونقولها مرتين في الآخر. أنا بغششها لكم من دلوقتي، هي الآية دي أنا لحبيبي وحبيبي إيه ليا. الحقيقة الآية دي يعني بقى مش عارف الواحد ياخد فيها قد إيه وقت، أو ممكن نجيب آخرها إزاي، أو ممكن نتأمل فيها إزاي. دي أنا متهيألي من الآيات المفتوحة، عارفين الآيات المفتوحة اللي بتدي تفكر فيها دلوقتي ونخلصها في الأبدية إن شاء الله، لأنها آية قوية قوي. بتقول إيه؟ أنا لحبيبي. كلمة أنا لحبيبي يعني إيه؟ أنا لحبيبي يعني إيه؟ يعني أنا ملك المسيح. الشعور ده كويس ولا وحش؟ كلنا عايزينه ولا لأ؟ كلنا عايزينه. بس قبل ما تقول أنا لحبيبي أو أنا ملك للمسيح، من فضلك فكر مع نفسك بأمانة وبصراحة، إيه اللي بيملكني غير المسيح؟ لأن مش هعرف أكون للمسيح طول ما في حاجة بتملكني. اللي بيملكني ده إيه؟ حب الفلوس؟ اوعى تقول أنا لحبيبي، قول أنا للفلوس والفلوس ليا. أنا لفلوسي وفلوسي ليا. مزاجك؟ المزاج اللي بيعطل ناس كتير قوي عن الصوم الانقطاعي النهاردة، المزاج؟ لا، قل أنا ملك ومستعبد لي.

مزاجي ومزاجي مستعبد لي، شهوتي، عاداتي، سلوكياتي. الحقيقة في حاجات كتيرة قوي مش ناوي أغيرها، بل بالعكس معتز بيها وقد أتباهى بيها. كل ما أملكه يملكني، كل ما أملكه يملكني، يعني

طب السؤال، انا اللي بملك السجاده ولا السجاده اللي ملكتني؟ انتوا مكسوفين تقولوا، بس الحقيقه السجاده هي اللي ملكتني. يبقى طول ما في حاجات بملكها كتير في الحياه والحاجات دي بحبها من غير ما احس، الحاجات دي هي اللي ملكتني. جيد ان تقول بكل القلب انا لحبيبي، بس افحص ذاتك وقول في ايه بيعطلني ان اكون لحبيبي. هتلاقي لستة من امور كثيرة جدا في حياتك مع الطلاق انك تقول انا لحبيبي، حاجات كتيرة قوي. طيب اعرف منين انا بقيت لحبيبي ولا لا؟ اقول لكم اول علامة في كلمة انا لحبيبي، الحاضر تبقى سهلة. الحاضر تبقى سهلة، كلمة حاضر تبقى ايه؟ سهلة. ليه؟ لأن الحب يخلي الحاضر سهلة. فلو أنا لحبيبي، يعني لو أنا بحب المسيح بجد وقال لي أي حاجة هقول له إيه؟ هقول له إيه؟ حاضر. أقول لكم حاجة تكشفنا، وخاصة لو في حد فينا بيخدم، في أوقات كتيرة قوي الخادم يحب المخدومين بتوعه قوي قوي، ويحب المنطقة بتاعته قوي، ويحب الفصل بتاعه قوي، ويحب الاجتماع بتاعه قوي. فيجي أبونا المدبر للخدمة، أو يجي الأسقف المدبر للخدمة يقول له يا أبونا فلان، ده كلام ربنا الحقيقة يعني، مش كلام من عنده، أو أمين الخدمة أو أبونا يقول له يا فلان سيب المنطقة دي واخدم في المنطقة دي. يا ترى بنقول حاضر بمنتهى السلاسة، ولا بنعصلك، ولا بنعمل ايه، ولا بنزعل، ولا في بعض الاحيان توصل مع بعض الناس انها تقاطع الخدمة؟ افحص نفسك. علامة من علامات انك تقول انا لحبيبي، ان الحاضر والخضوع الكامل في كل ما يطلبه منك الله يكون بلا نقاش وبلا جدال. واحد اسمه يونان ابن أمتاي كان يعتقد أنه يقول أنا لحبيبي، لكن حكاية نينوى ما كانتش على هواه فما عرفش يقول حاضر، يبقى يونان ما كانش يقدر يقول أنا لحبيبي. وهكذا وهكذا وهكذا. أنا لحبيبي الحاضر هتبقى سهلة لأن بقى فيه ثقة. ثقة أوقات اتنين لما يرتبطوا ببعض جداد، يرتبطوا ببعض، تبقى الثقة مش موجودة. فتيجي العروس في حداثتها كده تقول له قول لي بقى دخلك كام، والأوفر تايم كام، والفلوس بتعمل بيها ايه بالظبط، والإضافي وكل حاجة تقولها لي بالظبط. عارفين أول رد عليه يكون ايه؟ لا. ليه؟ ليه؟ عايزة تعرفي أنا مقصر في حاجة؟ ليه مش عاوز يقول؟ ليه مش عاوز يقول؟ لأن لا الحب ولا الثقة وصلوا مع الأيام للمستوى اللي يحس إن مفيش حاجة أغلى من زوجته عنده. لكن مع الوقت ومع العشرة هتبقى كل حاجة ليها وكل حاجة باسمها ومش فارقة معها حاجة خالص. ليه؟ لأن الحب والثقة زادوا. إحنا مع ربنا كده. لو عاوز تقول أنا لحبيبي، اسأل نفسك الحاضر حجمها قد إيه وشكلها قد إيه. لو انت بتقول حاضر من غير نقاش هنقول مبروك عليك، انت فعلا بتحب المسيح بجد. لكن مش قادر ومش طايق ومش عاوز. طب فرضا يعني جي ربنا وقال لي انا ككاهن سيب مريمورقس روح اخدم في كنيسة تانية، حاضر. طب روح مش حاضر، ولا ساعتها يمكن ما اقولش حاضر، معرفش. بس لو وصلت المستوى انا لحبيبي هقول مع اساف كده ومعك على الارض لا أريد شيء. خلي بالكم بقى، التانية أقوى. التانية أقوى، إن الواحد يملك نفسه للمسيح دي مقدور عليها بالرغم من صعوبتها، لكن مقدور عليها. التانية أصعب. شوفوا التانية بتقول فيها إيه؟ وحبيبي ليا. يعني إيه حبيبي ليا؟ يعني إيه حبيبي ليا؟ المسيح بالروح القدس عاوز يقول يا ابني عايز أقول لك حاجة، حطها في ودنك كويس. في اللحظة اللي هتقرر فيها انك تملكني قلبك وارادتك وفكرك بالكمال، انت امتلكتني انا ايضا بالكمال. ياه ياه، ده انا اقصى ما عاوزه منك انك تكون راضي.

عليا. ده انا اقصى ما عاوزه منك انك تعزيني كده تفتقدني، لكن امتلكك اه. ما اصل انا وانت هنبقى في علاقه العروس والعريس، انا وانت في علاقه زيجه لا تنفصل. علشان كده حكايه انا الحبيبي وحبيبي ليا بتفكرنا بطقس الكنيسه القبطيه في صلاه الاكليل. صلاه الاكليل بيتكون من كذا جزء، جزء منه بس بقى مختصر قوي يعني، لكن ده جزء اساسي، حاجه اسمها عقد الاملاك. يعني ايه عقد الاملاك؟ يعني بموجب هذا الاكليل المقدس يملك الرجل بقرته فكره وجسده وقلبه لزوجته، والزوجة تملك زوجها بكل إرادتها جسدها وقلبها وفكرها وعقلها. فأحلى ما في هذا الموضوع أن الملكية هنا ملكية مزدوجة. سهل قوي أن احنا نكلم الناس ونقول له يا ريت تعيش حياة التسليم وتسلم حياتك لربنا فتختبره في حياتك، لكن أن احنا نقول له ونكون واثقين أن في اللحظة اللي هتسلم نفسك فيها للمسيح، أو في اللحظة اللي أنت هتمتلك فيها المسيح وتقول المسيح ده أنا ملكية خاصة لي، أنت هتمتلك المسيح نفسه، جديدة دي علينا. لكن ربنا بيقول كده، بيقول كده، واللي يمتلك المسيح بقى مفيش حاجة في الدنيا كلها أبدا أبدا تملى عينه خالص. أصل اللي امتلك شمس البر ده هو اللي يبص، اللي يبص للشمس لمدة ثانية واحدة وينزل عينه يقدر يشوف أي حاجة تاني؟ لأن بعد الشمس أي حاجة تانية ضلمة. فاللي امتلك المسيح وحب المسيح وبقى المسيح بتاعه ما يبقاش عاوز أي حاجة. بولس الرسول يقول آية في كورنثوس الثانية الإصحاح السادس، بيقول، بيتكلم يعني كفقراء ونحن نغني كثيرين، بيتكلم على آلام الخدام، فبيختم بالآية اللي أنا عاوز أقول بيها دي، كأن لا شيء لنا ونحن نملك كل شيء. يعني إيه نحن لا شيء لنا ونحن نملك كل شيء؟ كأن لا شيء لنا ونحن نملك كل شيء. تملك كل شيء إيه؟ ده أنت بولس أوقات ما كنتش تبقى لاقي تاكل، ده أنت بولس كنت بتشتغل بإيدك في صناعة الخيام عشان تجيب قوت يومك، ده انت يعني يا بولس جت عليك ايام قلت في كل الاشياء تدربت ان انا اجوع واستفضل، يعني جت عليك ايام ما بتاكلش. بولس فجت عليه ايام من اجل المسيح ما كانش بياكل، فبحجة ايه يعني رصيدك كام ده اللي تقولي عليه انك تملك كل شيء؟ يقول لا، ما انتوا مش فاهمين، اصل لحظة امتلاك المسيح ليا هي لحظة امتلاكي للمسيح، واللي امتلك المسيح يمتلك معه كل شيء. مش عاوز حاجة من حد، مش عاوز أي حاجة. طب مزاجك في إيه؟ طيب أنت يعني إيه رغباتك؟ تحب تصيف فين السنة دي؟ الحقيقة أنا كل يفرق معايا المكان اللي هروحه هيكون المسيح فيه ولا المسيح مش فيه، لأن الخوف، كل الخوف أروح في مكان ملكيتي للمسيح فيه تتهز او ملكيه المسيح ليا انا تتهز، ده اللي انا ما اقبلوش. اي حاجه تاني بقى اوكي، انا مش فارق معايا، المهم انتوا تنبسطوا وتتفسحوا، لكن انا شبعان. هو اللي يمتلك المسيح ده يعوز حاجه تاني؟ اوقات يروحوا لبعض المكرسين يقولوا لي يعني انت قبل الكهنوت كنت ممكن تخرج مع زوجتك وكنت تخرج في الاماكن مش عارف مين وتتفسح مش عارف مين، طب يعني بعد الكهنوت ده؟ اصل الكلام ده حصل يعني من كذا سنة وأنا في الدير، جالوا بنات كده إعدادي، فكان في بنتين كده توأم يعني كانوا شطار قوي كده، فقالوا لي يا ابونا أنت تقدر تعمل كذا؟ قلت لهم لا. قالوا لي تقدر تنزل البحر؟ قلت لهم لا. قالوا لي مش عارف تقدر تتعشى في أوتيل فايف ستارز مع امرأة؟ قلت لهم لا. قالوا لي مش تقدر تركب عجل؟ هم بقى بيسألوا أسئلة كده عجيب، قلت لهم لا. فقالوا دي إيه العيشة النكد دي؟ من وجهة نظرهم كده، قالوا إيه العيشة النكد دي؟ ليه؟ من وجهة نظرهم الحقيقة، الحقيقة اللي يختبر الحياة مع الله يوم واحد مفيش حاجة في الدنيا لا يشتهيها ولا يتمناها. إذا كنتوا عاوزين تلخصوا فكر الرهبنة في الكنيسة القبطية كله في الآية دي، أنا لحبيبي وحبيبي ليه،
طب أوقات

الأكل بيعطلني لأن بفكر فيه، هنصوم وما فيش أكل، ويوم ما ناكل ناكل أكل ملوش طعم. طب أوقات كنت بنشغل في العالم باللبس، بيشغلني عن ملكية المسيح أو امتلاك للمسيح، هتلبس جلابية سودة ومش هتاخد غيرها لما تدوب. طيب يعني هننام فين؟ هو أوضة ومقفولة ومش هتتغير لغاية لما تتنيح. ها؟ كل ده عبارة عملية تعذيب لأي إنسان، تسجنه وما تدلوش choices وما تدلوش اختيارات. لا لا لا لا لا لا، كل ده سجن لو ما كانش بيحب ربنا. لكن لما بيحب ربنا كل اللي احنا بنقوله وبنشتهيه وبنتكلم فيه ملوش أي قيمة. أنا لحبيبي وحبيبي ليا. يا ريت تبقى صلاة لينا، صلاة لينا ان احنا كل يوم نصلي ونقول ايه؟ انا لحبيبي وحبيبي ليا. بصراحة يا رب هي مش موجودة، لكن اتمنى في يوم من الايام ان اقولها، حتى لو كون هوصلها قبل ما اموت بلحظة واحدة، بس نفسي يا رب تمتلكني، وهتجرأ واقول ان انا كمان امتلكك. ازاي؟ ربنا يديني ويديكو، ربنا يديني ويديكو. احنا قلنا كم آية لغاية دلوقتي؟ ثلاثة. انا لا، ده كل ده ثلاثة. الآية الرابعة: انت جميلة يا حبيبتي كترصة، حسنة كأورشليم، مرهبة كجيش بألوية. اعتقد مش هنقدر ناخد اكتر من كده. انت جميلة يا حبيبتي كترصة، حسنة كأورشليم، مرهبة كجيش بألوية. ايه حكاية أنت جميلة يا حبيبتي دي؟ المسيح في يوحنا 15:15، ودي سهلة قوي، 15:15 يوحنا 15 تتحفظ، قال إيه؟ لا أعود أسميكم عبيدا بل أحباء. هنا بيقول لها أنت جميلة يا حبيبتي. طبعا عشان نوزنها برضو المسيح قال ومتى فعلتم كل بر قولوا نحن عبيد بطلون. يعني المسيح لما الانسان يجيله فكر كبرياء يقول يعني انا ما عملتش غير اللي طلب مني، انا ما قدمتش حاجه زياده، ومحدش فينا عمل كل البر فنحن عبيد بطلون. لكن المسيح في حبه لينا بيشجعنا فيقول انا مش هسميكوا عبيد، اما اللي اسميكوا ايه؟ احباء. لا اعود اسميكم عبيدا قد سميتكم احباء. ايه اللي يخلي النفس جميله في عين المسيح؟ يعني ايه اللي فيا اساسا يخلي المسيح يقول عني ان انا جميل؟ الحقيقه يعني لو اي حد فينا امين مع نفسه، امين مع نفسه ودور بجد كده، ما هيلاقي ذره جمال واحده. انا بتكلم روحيا، يعني ربنا شايفني جميل، وقبل كده يقول ولا عيب فيكي، يعني مفيش عيب. طب ازاي يا رب؟ احنا عاوزين نعرف. فهنراجع كل الايات اللي جت فيها كلمه جميله او يا جميلتي او يا حبيبتي الجميله في سفر النشيد، علشان نشوف كل صفه من صفات الجميله دي ارتبطت بايه عشان ربنا يقول عليها جميله. الايه الاولى في الاصحاح الاولاني بتقول انا سوداء وجميله. يبقى الجمال هنا الجمال هنا في اتضاحها واعترافها بخطيئتها انها قبيحه جدا. فعندما تنادي النفس على ذاتها وتقول ما اقبحني في عينيك يا رب بسبب خطاياي الكثيره، انا سوداء كخيام قدار، يرد عليها ويقول لك كل الجميله يا حبيبتي، كل الجميله. أول حاجة تخلي النفس جميلة في عين المسيح إنها تعترف بالتضاع بخطيتها وتقدم عنها توبة. علشان كده التايب ده، التايب الحقيقي المتغرب البعيد، لما يتوب سر فرح الكنيسة كلها، لأن ده فرح في السماء. إذا كانت السماء تفرح بخاطي واحد يتوب، إزاي أنا وإنتم ككنيسة ما نفرحش برجوعه؟ فأول آية تكشف لنا سر جمالي عند المسيح أو سر جمال النفس البشرية عند المسيح هو إيه؟ النفس التايبة اللي بتعترف بخطيتها، اللي ليل ونهار تقول أنا سوداء، فربنا يرد عليها ويقولك أنت جميلة. عارفين لما
ولد يعمل خطية ويروح لأبوه يقول له يا بابا أنا وحش قوي، كسرت الكوباية دي غصب عنك، وعارف تعبك وعارف إن القرش مش سهل، والكوباية دي يا بابا أنا يوم ما كسرتها انجرحت إن أنا زعلتك. يقول له فداك، يقول له يا بابا، يقول له فداك، يقول له يا بابا أنا وحش قوي، يقول له أنت زي الفل، أنت أحلى أخواتك في عيني، غير واحد تاني يكسر الكوباية. فبابا ينادي عليه يقول له يا آدم أنت فين يا آدم؟ فيقول له كسرت كوباية. يقول له يا ابني بس كسر الكوباية غلط. يقول له يعني الكوباية بكام يعني؟ يقول له حبيبي كده غلط. يقول له ما أنت غني وتقدر تجيب، وبعدين إحنا عندنا كوبايات كتير، عيش وكسر. أبوه يقول له إيه؟ أنت اللي لازم تتكسر. يبقى لما الإنسان يحس إنه أسود بفعل خطيته ويتقدم لربنا بتوبة، يقول لها كل الجميلة يا حبيبتي كل الجميلة. يبقى أول سر جمال النفس في عين المسيح النفس التائبة التي تقر بخطيتها وتشعر إنها قبيحة جدا أمام ربنا، فيقول لها أنت حلوة وزي الفل. التانية، النفس تبقى جميلة قوي في عينين المسيح في بساطتها. ازاي؟ يقول لها ها انت جميله عيناك حمامتان. والحمام يرمز لايه؟ الطيبه والبساطه والصدق، مش عينين الصقر، مش عينين النسر الخطاف، لا عينين الحمامه دي. الحمامه دي يعني ممكن يعني تمسكها وتذبحها الحقيقه ما تتكلمش يعني. القلب الطيب، القلب الطيب والعين النقيه، العين البسيطه، العين الطاهره، دي نفس محبوبة جدا جدا جدا من المسيح. فيقول لها أنت جميلة. ليه يا رب؟ جميلة في إيه؟ عيناكي حمامتان. في ناس كده عينيها طيبة، وفي ناس سامحوني عينيهم ناقدة جدا جدا جدا جدا، يخش يبص البصة يطلع 100 عيب في اللي قدامه، و100 عيب في البيت، و100 عيب في تربية الولاد. يقول له يا أخي مال عينيك، عينيك غراب، خليك عينين كده، عينين صقر يعني، اسف، عينين حمامه كده، خليها عينين نقيه، عينين بسيطه. من فضلك اتعلم بساطه العين، العين البسيطه والقلب الطيب ده. المسيح يقول لها ايه؟ كل الجميله يا حبيبتي كل الجميله. يبقى نمره واحد لما قالت له انا سوداء، نمره اتنين لما لقى عينيها زي عينين الحمام. واحده تانية بيقول لها ايه؟ قال لها برضو مره يا حبيبتي يا جميلتي تعالي. يبقى ثالث جمال يراها الله في النفس البشرية عندما تتبعه. في ناس تبعية المسيح تبعية نفعية، بلوم انتم ماشيين ورايا لأنكم أكلتم الخبز وشبعتم، انتم مش عاوزيني أنا، انتم عاوزين اللي ورايا، مش كده؟ لكن لما النفس دي المسيح يقول لها تعالي وتيجي، دي تبقى نفس جميلة قوي، لأنها نفس مطيعة تتبع المسيح حيثما ذهب، حتى ولو إلى متاعب أو إلى ضيقات. المهم إن أنا أكون معاك ومنساش أنا لحبيبي وحبيبي ليه. حاجة كمان حلوة قوي النفس تبقى جميلة فيها، بيقول لها اسمعيني صوتك لأن صوتك لطيف ووجهك جميل. يعني اسمعيني صوتك دي إمتى النفس تبقى جميلة؟ لما تصلي، لما تصلي. قد إيه المسيح مشتاق لينا، بيقول لها اسمعيني صوتك، اسمعيني صوتك، صوتك لطيف، صوتك لطيف. خلي بالكم احنا عندنا نقيس الناس بالطبقة وبالصوت، يقول فلان ده صوته كروان، فلان ده صوته بلبل، فلان ده صوته رائع، فلان ده صوته ساحر، فلان ده صوته مش عارف مين على السحاب، كلام من ده. مش مهم عند ربنا يكون صوتك أجش الحقيقة، مش مهم تكون بتهته، ربنا ما تفرقش معاه الأمور دي. المهم إنك تكون بتعرف تتكلم معاه من قلبك، فيقول له اسمعني صوتك لأن صوتك جميل. طب وجهك، صوتك لطيف ووجهك جميل. يبقى في كل مرة أنت بتقف تتكلم مع فيها مع ربنا من كل قلبك وتخرج كل اللي جواك وتقدم توبة وتطلب منه مغفرة خطاياك، أنت في لحظة من لحظات الجمال في عيني الله. احنا قلنا حاجات، اربع حاجات، النفس تبقى جميله لما تقول انا سوداء تعترف بخطيتها وتتوب عنها، النفس بتبقى جميله لما تكون عيناها عيون الحمام، النفس بتبقى جميله لما تتبع المسيح انما يقول لها تعالي، النفس بتبقى جميله لما بتصلي ويقول لها صوتك لطيف ووجهك جميل.
في دقيقتين كده نكمل العدد ده لأن هنخلص بالعدد ده. أنت جميلة يا حبيبتي كطرسة حسنة كأورشليم مرهبة كجيش بألوية. طرسة دي كانت مدينة حلوة قوي قوي قوي، ويقولوا عنها مفسر الكتاب المقدس إنها كانت أكثر جمالا من أورشليم كجمال، لأنها تحتها سهول تكشفها، لكن أورشليم كانت مدينة ازدحمت قوي واتبنى لها أسوار فبقت يعني مدينة، لكن طرسة دي اللي هي زي كده يسموها الكانتري سايد أو يعني البلد المفتوحة اللي ما فيهاش أسوار. فبيقول لها أنت في جمالك عاملة زي حاجتين، بتجمعي بين حاجتين، أورشليم في قداستها، وهذا هو الجمال الروحي في الكنيسة والعبادة، لأن أورشليم تمثل العبادة ومدينة الله، وطرسة السلوك اللي الإنسان عايش بيه في العالم. فعشان أنت امتلكتيني وأنا امتلكتك صرتي جميلة جدا على مستوى السلوك والحياة، سواء في شغلك أو عملك أو بيتك بقيتي زي طرسة جميلة، أو على مستوى كنيستك وخدمتك وعبادتك ومخدعك بقيتي زي أورشليم مقدسة. فالنفس التي تمتلك المسيح تصير جميلة وتبقى زي طرسة. طرسة دي كانت من جمالها لما المملكتين اتقسموا، مملكة إسرائيل ومملكة، كانت مملكة إسرائيل عاصمتها السامرة ويهوذا عاصمتها أورشليم. بس قبل ما تبقى عاصمة إسرائيل السامرة قعدت 50 سنة طرسة، هي طرسة اللي هي عاصمة مين؟ السامرة، آسف، عاصمة إسرائيل. وبالتالي من جمالها الملوك أخدوها عاصمة لمدة 50 سنة. فبيقول لها أنت فيك الجمالين، الناس تشوف جمالك جوه الكنيسة، وده مش كفاية أن الواحد جوه الكنيسة يكون حاطط إيده على صدره وماشي يقول أختيت سامحوني، أختيت سامحوني، أختيت صلوا عني، الحل والبركة يا أبي، لا لا لا، ويطلع في الشارع يبقى مشكلة الحقيقة، يبقى مشكلة. فهو بيقول لك أنا عاوزك تكون جميل في الاتنين، سواء جوه الكنيسة أو بره الكنيسة، ودي مش هتعرف تجيبها الا لما ابتديت تكون ماشي في خط في سكه انا لحبيبي وحبيبي ليا. مرهبه كجيش بالويه عاوز يقول ان الانسان الروحي عمره ما كان ضعيف. الانسان الروحي له رهبه، له رهبه، له رهبه. هذا الانسان الروحي له رهبه خطيره جدا ربنا يحطها فيه، لدرجه انك ما تقدرش تبص في عينه، مش عشان هو بيبرق، لا، علشان هو مسنود، هو مسنود بقوة ربنا. فبيقول مدام أنا امتلكتك وانت امتلكتيني، ودخلنا قبل كده في خمائل الطيب واحتملت الألم، وكنت في كنيستي وطلعت منك العصارة بتاعتك، ما احنا بنرجع للمعنى كله على بعضه، هتصيري عبارة عن جيش بألوية. ايه كلمة ألوية؟ زمان كان فيه 12 سبط وكل سبط ليه علامة، العلامة دي اسمها علم أو لواء، يرفعوا الألوية يعني يرفعوا الأعلام. فكان كل سبط ليه لواء أو علامة، وكل عشيرة جوه السبط ليها علامة تاني، فلما حد يتوه يبص على العلامات بتاعت عشيرته والعلامات بتاعت سبطه. الكلام ده من أيام الترحال، وفي الجيوش استخدموا لفظ ألوية من كده، أن كل لواء ليه مهمة أو ليه علامة أو ليه قطاع. فبيقول لها أنت يا نفسي يا بسيطة قوي، مهما كانت بساطتك ومهما كانت طبتك، لكن مدام امتلكتيني وامتلكتك أخدت كل صفاتي. فالمسيح كان وديعا ولا يسمع أحد في الشوارع صوته، وكان حاسما وقت الحسم، أعداؤه ما قدروش عليه، لما جم يمسكوه في جثماني 3 مرات يقعوا مش قادرين، يعني عاوز يقول أنا اللي بسمح أن أتمسك لكن ما حدش فيكم يقدر يمديه عليا. أنت تاخد قوة المسيح طول ما أنت مالك للمسيح ويمتلكك المسيح. نكتفي بهذا القدر لأنها أنا كل مجد وكرامة.

بسم الله والابن والروح القدس الله الواحد امين. لما امر الرب موسى ان يصنع خيمه للاجتماع

وأراه على الجبل مثال كل شيء بالرؤية العقلية، ونزل وصنع الخيمة بحسب ما رأى، صنع القدس وقدس الأقداس، صنع المنارة الذهبية ومذبح البخور ومذبح المحرقة ومائدة خبز الوجوه، وصنع في داخل القدس الأقداس تابوت عهد الرب بحسب أمر الله من خشب لا يسوس، وطلاه بذهب نقي من داخل ومن خارج، ووضع في التابوت لوحي الشريعة وشورية هارون وقسط المن وعصا هارون التي أفرخت. قديس بولس الرسول في رسالته إلى العبرانيين مر على الأمور كلها القديمة وكشف الغطاء عن القديم، وبعده جم آباء الكنيسة وبذات الروح مروا على جميع الرموز في القديم وورونا إن الخيمة دي وكل ما فيها وكل محتوياتها المدبرة بتدبير إلهي ديت تشير إلى سر التجسد الإلهي. طبعا اللي بيحبوا التسبحة وتربوا في الكنيسة يعرفوا إزاي كل التفاصيل الدقيقة حولت الكنيسة إلى تسبيح. في تابوت العهد وجد لوحي الشريعة. تابوت العهد قالوا دي العذراء، واللوحين المكتوبين بإصبع الله قال دي كلمة الله. فقالوا العذراء لما حملت المسيح للمجد الكلمة في أحشائها هي التابوت العقلي. التابوت الأولاني معمول من خشب لا يسوس، ست العذراء كلية القداسة، والذهب النقاوة الكاملة اللاهوت النعمة الإلهية حلت عليها من داخل ومن خارج. قوة العالي ظللتها زي الشروبيم الكروبيم اللي كانوا مظللين على تابوت العهد. كل التفاصيل اللي ذكرت في سفر الخروج وكل حتة صغيرة فيها ليها طعم كبير قوي في الكنيسة، تسبب الفرح بالخلاص وتخلي الواحد يدخل للأسرار ديت يدقها ويدركها مع أنها لا يمكن أن يدرك كمالها. العشر كلمات الأقباط وهم بيه قالوا العشرة دي نمرة عشرة، دي اليوتا زي حرف الآي الإنجليزي، دي اللي بيبتدي بيها اسم يسوع. اسم يسوع يسوس يبتدي بالحرف نمرة عشرة ده، فقالوا العشر كلمات دي دلتنا أن نمرة عشرة ده هو يسوع. في الوصايا المكتوبة بإصبع الله وجدت وصية. الأول وصية بوعد، أول وصية لها أجرة ظاهرة. إدي قال اكرم أباك وأمك فتطول أيامك على الأرض. هذه وصية لذيذة أوي. عكس الوصية ديت، مخالفة الوصية دي ليها عقاب شديد.

شديد. ايه؟ قال من شتم اب او ام قال ايه؟ قال موتا يموت، يرجموه بالحجارة. المخالفة بتاعت الوصية دي صعبة جدا، وأجرتها أجرة المخالفة الموت الصعب، يرجم، يخرجونه خارج المدينة ويشهدوا عليه أنه أهان أبوه أو أهان أمه فيرجم. في التاريخ المقدس وجدت أمثلة لإكرام الأب والأم، سليمان ابن داود الملك في أيامه الأولى بعد تجليسه ملك جاءت إليه أمه وذكر الكتاب المقدس أنه قام من على الكرسي وسجد ليها وقعدوها، جابوا لها كرسي قعدت على يمينه عشان يظهر نوع الإكرام من الملك لأمه. وقيل في المزمور قامت الملكة، المزمور ده مكتوب قبل سليمان، قامت الملكة عن يمينك أيها الملك، ده المزمور 44. وقيل عن أب الآباء أب الأسباط يعقوب أنه كان خاضعاً مطيعاً لرفقة أمه، ندهته قالت له قوم أبوك إسحاق شاخ وكلت عينيه، ودي أيامه الأخيرة وعاوز يعطي البركة. وقال لعيسو أخوك يجيب له أكل، تعالى أعمل لك أكل كما يحب أبيك وادخل اديله ياكل وخد بركة. قال لها مش ممكن، ده أخويا أشعر شعره كتير قوي، أنا راجل أملس، ممكن أبويا يجسني فأكون كمتهاون في عينيه وأخذ لعنة بدل البركة. قالت له إيه؟ قالت له لعنتك علي يا ابني. قالت له مالكش دعوة. لبسته الذبيحة اللي ذبحتها، فدخل إلى الآب وهو لابس الذبيحة وخد البركة. الوصية بتاعت اكرم أباك وأمك كررها القديس بولس الرسول في العهد الجديد، وعاشت بها الكنيسة مدى الأجيال كلها. تربوا الأولاد، كنا أولاد لأمهات، وتربينا أن دي وصية إلهية يجب الالتزام بها إلى آخر نفس. ناس كتير في العالم لما يتحصلوا على مجد أو كرامة أو مركز يحط كل الكرامة على أمه. ناس كتير كانوا يكرموهم في المحافل العالمية ويدوهم النشان الكبير، ياخد النشان ويعلقه على صدر ماما ويقول أنا ماليش فضل الفضل للست دي. أم إبراهام لينكولن أعظم رؤساء أمريكا بيقول لأمه إزاي طلع كده، قالت أنا ربيته عشان يطلع كده. فبقى ده قانون إلهي ملزم لكل المؤمنين إن الواحد يكرم ماما جدا ويعظمها جدا. طب إيه رأيك في وضع القانون صاحب الناموس
اللي وضع الوصية دي مين؟

عند ربنا. المسيح له المجد هو الكلمة، دي الوصية اللي هو حاططها. إذا كانوا الناس الكبار المعتبرين اللي بيكرموا في عينين الناس إنهم أكرموا آبائهم، بالأولى المسيح جدا اللي قال لكل إنسان اكرم أباك وأمك، هو كمل الناموس كما لم يكمله أحد قط. الناموس ده قال ما فيش حد وصل لكمال الناموس، ناس جاهدت وناس تعبت وناس حاولت، ولكن الناموس أعلى من قامة الإنسان. مين اللي كمل الناموس؟ المسيح بس اللي كمل الناموس إلى كمال الكمال، شخص المسيح. طب اسأل المسيح يسوع، قل له إيه رأيك في الوصية دي؟ بأي إكرام أكرم القديسة الطاهرة والدة الإله؟ عظماء البشر أكرموا، كل واحد أكرم والدته، ثم المسيح عمل لها إيه؟ كيف أكرمها؟ وكيف كمل الناموس الإلهي بشخصه؟ إكرام إيه ده؟ أجلسها عن يمينه طبعاً، فوق كل مستوى الكرامات اللي يعرفها الناس والملائكة، ما لازم يكرمها. ده هو اللي قال يعني لازم الواحد يكرم أم. ده قال في العهد القديم حاشا لي يقول الرب إلا أني أكرم الذين يكرمونني. محدش أكرم ربنا في البشر قد الست العذراء. محدش خضع، محدش سلم ذاته تسليم كلي لله قدها، محدش رضي ولا قدر أنه يعطي نفسه بالكمال لله قدها. أحنت رأسه وقالت هوذا أنا أمة الرب. أنت عارف أن الارتفاع في البشر مؤذي، أي حد يبقى عادي كويس في وسط الناس، لذيذ كويس طيب معاملته كويسة، تبص تلاقيه ترفع لمرتبة خد له شهادة، أو مثلا ربنا فتح عليه بقرشين أو بوظيفة، أو يعني لو زادت الحكاية شوية عملوا قسيس أو رقوة أكتر، ما تعرفوش. الله يقول لك هو مش ده بتاع فلان بتاع زمان، جرى له إيه؟ إيه اللي غيره؟ مش هو ده اللي كنا بنقعد وناكل ونشرب سوا؟ لا، يقول لك لا، ده كان زمان، ده الحكاية اتغيرت. لما كان فقير كان، لما كان ضعيف يعني كان شخص، لكن النهاردة ده رئيس، ده رئيس، ده مقدم في الشعب، ده صاحب وظيفة كبيرة، ده هو عارف ده يعني، بصله هو بيمشي بيختال كده كأن يعني الدنيا ما فيهاش. دي طبيعة البشر. أما القديسين كلما ازدادوا رفعة ازدادوا اتضاع، أكثرهم مين؟ الست العذراء. مين وصل لمركز كده؟ لا في السماء ولا على الأرض. مين استحق أن يسكن فيه الابن الكلمة ويتخذ لي جسد من جسدها ويصير في بطنها جنين؟ بيت أم الله، والدة الإله. إيه ده؟ إزاي الواحد يستحمل الدرجات العالية دي؟ الآباء القديسين قالوا كتير، القديس مارس حائق السرياني قال احتمال الشتايم سهل،
احتمال الكرامة صعب. شتم الواحد قال لا دي سهلة، لكن يكرم قال دي صعبة أوي. الناس اللي في العالم يجروا وراء الكرامة، أما القديسين كانوا بيهربوا من الكرامة بمعرفة بحكمة بفطنة، كانوا يحطوا نفسهم بحسب القانون اللي المسيح قاله: من يضع نفسه يرتفع ومن يرفع نفسه يتضع. عاشوا بالقانون ده، هربوا من الكرامات، هربوا من الرئاسات، هربوا من مجد الناس. ليه؟ قال لك ده مؤذي، لأن الإنسان بيتهز تحت ثقل الكرامة. لكن الست العذراء اللي صارت أعلى من السماوات فضلت حمامة وديعة هادية متضعة. قال المسيح لينا كلنا في الإنجيل: تعلموا مني لأني وديع ومتواضع القلب فتجدوا راحة لنفوسكم. احملوا نيري عليكم، تعلموا مني، نيري هين حملي خفيف. مين اللي حمل نير المسيح قد الست العذراء؟ مين اللي حمل الصليب قدها من أول يوم إلى آخر يوم؟ أول يوم من الأيام الأولى في يوم 40 للميلاد قال لها سمعان الشيخ: أنت أيضا سيجوز في قلبك سيف الشك. الناس اللي يشكوا فيك ويشكوا في المسيح كأنه سيف في قلبه. حملت الصليب إلى آخر لحظة، كانت واقفات عند صليب يسوع، مريم أمه واقفة تحت الصليب. علم المسيح أن احنا نكون ودعاء متواضعين. الست العذراء المملوءة نعمة علمت العالم كله وكل الأجيال الاتضاع. أكرمها، رفعها أعلى من السماوات حسب الوصية بتاعته: اكرم أمك، أكرمها جدا. وأعطاها بحسب سخاء الإلهي أن تصير أعلى من الشاروبيم. دول مخلوقين، دول مخلوقين من نار، يعني دي خليقة تانية، دي خليقة ممجدة. الملائكة ورؤساء الملائكة والشاروبيم والسرافيم، احنا فين وهم فين؟ احنا تراب، لكن رفعها أعلى من الشاروبيم. لأنه بيقول في الوصية: اكرم أمك، أكرمها جدا. جعلها شفيعة إلى مجيء الرب. شفى القديس يوحنا الرأي امرأة مشتملة بالشمس، الشمس محدش يقدر يفتح فيها، لكن هي مشتملة بالشمس والقمر تحت رجليها واثنى عشر كوكب كتاج على رأسها. مين دي؟ قال دي أمنا بقى اللي اترفعت يعني أعلى من السماوات. دي تقرب لك إيه؟ قال دي ماما، دي أمي، دي الشفيعة فيا أمام ابنها وحبيبها في كل يوم في كل ظرف من ظروف الحياة. استحقت الكرامة من ابنها وقبلت النعمة دية اللي أعطاها ومجدها ورفعها أعلى من السماوات، وإحنا أولادها. فافرح بالنعمة دي، واطلب العذراء، اطلب شفاعتها بدالة البنين، قولها أنت أمي. حتى لو كنا خطاة، حتى لو خطاة، حتى لو تعبانين في حياتنا، هي أم، مش هتقدر تقول لا ما عرفكش. المسيح له المجد إن كنا ننكره بأعمالنا ولا أقوالنا، هو لا يستطيع أن ينكر نفسه. إذا كنا نظهر أنفسنا أن احنا مش ولاده، هو ما يقدرش يقول لا أنا ما أعرفهمش.
اطلب العذرة، اطلبها باستقامة نية، اطلبها بدالة البنين. لا أنت أمي، أنت أمي، حتى لما أكون تعبان أوي أو ضعيف أوي أو ساقط في خطايا أو شهوات أو منحرف الإرادة بالفعل أو بالقول، اطلبها. وهي شفعتها ودلتها عند ابنها، لا ترد، كلمتها مقبولة وشفعتها مقبولة لدى مخلصنا الله. لربنا المجد دائما أبدا.

0: المكتبة الصوتية لقداسة الباب المعظم الأمريكي الثالث أقدم لكم
1: الفضيلة محاضرة الثالثة
0: في محاضرة يوم الأربعاء المبارك الموافق 30/10/1971.
1: بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. كلمتكم في المحاضرتين السابقتين عن الفضيلة، أختم لهذه المحاضرة الثالثة بعد شيء من التلخيص السابق. قلنا قبل كده أن الفضيلة هي النقاوة، هي الخير، هي قوة في النفس، هي مستوى فوق مستوى الذات وفوق مستوى اللذات. وتكلمنا عن مصدر الفضيلة من حيث المعرفة، العقل، الروح، الإيمان، المبادئ، النعمة، المنحة الإلهية، الفضيلة اللي بتعطى موهبة من الله. وقلنا أيضا أن الفضائل مغروسة بطبيعتها في النفس، بحيث ان اللي بيسلك مسلك بعيد عن الفضيلة بيتعب، حتى لو كان طفل يشعر بالخجل والخوف. قلنا ان الفضيلة هي الرجوع الى الصورة الالهية، والى ان الانسان يبقى مشابه لله. قلنا ان في فضيلة الانسان بيولد بيها، وفضيلة بيجاهد.

الواحد من اجلها، والصعوبة من اجل الفضيلة بتكون في البدء في الاول، لكن كل ما الانسان يتمرن عليها يلاقيها سهلة، سهلة للذين يحبونها وسهلة للذين يتدربون عليها. وقلنا ان الفضائل مرتبطة ببعضها البعض، مفيش فضائل منفصلة. وطبعا هناك خطورة في الفضيلة الواحدة التي لا ترتبط بباقي الفضائل. في فضائل بتخش في كل فضيلة، زي فضيلة المحبة، فضيلة التواضع، فضيلة الإفراز أو الحكمة، بحيث كل فضيلة لا تعتبر فضيلة إلا لو كان فيها محبة، ولا تعتبر فضيلة إلا إذا كان فيها تواضع، ولا تعتبر فضيلة إلا إذا كان فيها حكمة. دول بيخشوا في كل فضيلة. زي مرة قلت لما نجيب خيط مثلث ويتحط في حبات السبحة، فكل حباية يخش فيها الخيط ده تبقى موجودة في السبحة. اتكلمنا في الاخر عن التنسيق بين الفضائل، هنرجع لها. عايز اقول في فضائل بطبيعتها فضائل. فضائل بطبيعتها ايه؟ فضائل. زي ما تقول الصدق بطبيعته فضيلة، الامانة بطبيعتها فضيلة. في فضائل بيسموها حالة بيسموها اندفران. اندفران يعني اندفرانت، يعني ما فرقتش، ممكن تنفع خير وممكن تنفع شر على حسب طريقة استخدامها. زي مثلا الصمت، ما اقدرش اقول الصمت في حد ذاته فضيلة، لكن الصمت برضو تنطبق عليها عبارة اندفران، يعني حالة ما فرقتش، ممكن تستخدم خير وممكن تستخدم شر. فالصمت حين يجب الصمت يبقى فضيلة، الصمت حين يجب الكلام يبقى خطية. يبقى تعرف متى تستخدم الصمت. لأن بعض الناس ياخذ الآية بتاعت ضع يا رب حافظا لفمي وبابا حصينا لشفتي وما يتكلمش أبدا، ويكون الضرورة إنه يتكلم، ولو ما تكلمش تعتبر خطيه، ويفقد المناسبه اللي فيها كلمه منفعه وكلمه تعزيه وكلمه نصيحه وكلمه شهاده للحق. يعني في مواقف لابد ان هو يتكلم فيها. الحالات دي منها كتير خالص، اللي الواحد بيقف يقول فين الخير وفين الشر. لازم الواحد يعرف متى يتكلم ومتى يصمت، لازم يعرف متى يكون بسيطا ومتى يكون عميقا، ينسق بين البساطة والعمق، بين البساطة والحكمة، يفكر متى يكون وديعا ومتى يكون شجاعا. الموقف اللي عايز الوداعة فين واللي عايز الشجاعة فين. متى يعاقب ومتى يسامح. لازم يعرف هنا الفضيلة مش باينة. أصعب حاجة ان الواحد يقف لا يعرف اين يسير. في مواقف الخط واضح، ومواقف عايز يفكر ياخد دي ولا دي. تلاقي واحد غلطان توبخه ولا تسكت. احيانا تكون الفضيلة انك تسكت، واحيانا تكون الفضيلة انك توبخه. دي عايز الواحد يكون عنده حكمة ينسق بين الفضائل وبعضها البعض.

امتى الموقف اللي تكون فيه جاد وامتى الموقف اللي تستخدم روح المرح والفكاهة؟ ما هو في واحد يقول لك بكآبة الوجه يصلح القلب، قيل ان المسيح بكى وما قالش انه ضحك، فما يضحكش ابدا، لغايه لما الناس ياخدوا فكره صعبه عن الدين ان الدين كآبه. من اجمل الكلمات في سفر الجامعه ان بيقول لكل شيء تحت السماوات وقت، للبكاء وقت وللضحك وقت. فالشخص الفاضل هو اللي يعرف تمييز الاوقات، امتى يتكلم بجد وامتى يتكلم بضحك. ده في مواقف لا يمكن ان تحل الا بضحكه، وخصوصا لما تتأزم خالص وتلاقي موجود وسط جماعه الجو سخن على الاخر وهينفجر، فتلاقي واحد لطيف يخش جوه يقول لهم كلمه مرح، الكل يضحكوا، يحصل نوع من الريلاكس كده، يقدر يكمل الشغل بتاعه. لكن لو قال مش ممكن الا ان انا ابكي واكتئب، مفيش حد هيمشي وراه، مين اللي غاوي يكتئب ويبكي؟ اذا الفضيله هي ان تعرف الوقت المناسب للتصرف المناسب. الفضيله هي ان تعرف الوقت المناسب للتصرف المناسب. سفر الامثال بيقول كلمة حلوة خالص، بيقول تفاحة من ذهب في مصوغ من فضة كلمة مقولة في وقتها. ولهذا الانسان الفاضل هو الانسان اللي عنده تمييز لاستخدام الفضائل في وقتها الحسن. الفضيلة ايضا هي الملابس البيضاء التي ندخل بها الى ملكوت الله، زي ما يقول الكتاب وجدت اشخاص في ملابس بيض، خصوصا في سفر الرؤية. ولذلك الكهنة اثناء الخدمة بيلبسوا ملابس بيضاء رمز للفضيلة التي يتقدمون بها الى مذبح الله، وكذلك الشمامسة، وبيغسل يديه رمز ايضا الى النقاوة والفضيلة التي يتقدم بها الى مذبح الله والى التناول. الفضيلة ايضا هي رائحة سرور للرب. انا مش عايزكم تفصلوا الفضائل عن ربنا، لان في ناس بيدعوا للفضيلة ك خط اجتماعي، زي الرواقيين مثلا، زي كتير من الفلاسفة، زي كتير من الناس الاجتماعيين، لكن دي سموها فضائل اجتماعية. لكن الانسان الروحي لا يفصل الفضيلة عن الله. الفضيلة هي رائحة سرور للرب. الفضيلة هي طاعة للرب. الفضيلة هي محبة لله. عشان كده بيقول الذي يحبني يحفظ وصاياي. لكن لما تمشي في الوصية بدون محبة ربنا تبقى دي حياة اجتماعية مش حياة روحية. ازاي تدخل محبة ربنا في كل فضيلة؟ دي مسألة اخرى. مسألة اخرى، ربنا يسوع المسيح لما جه يلخص كل الفضائل قال تحب الرب الهك من كل قلبك وتحب قريبك كنفسك. بهاتين الوصيتين يتعلق الناموس كله والانبياء. اذا كل فضيله ما فيهاش محبه ربنا لا تعتبر فضيله بالحقيقه. جايز تكون تدرج في السكه على بال ما توصل. من يحبني يحفظ وصاياي، اذا حفظ الوصيه نتيجه لمحبه الله.
ما تقدرش تفصل الفضيلة عن ربنا. انت ليه بتسلك في حياة الفضيلة؟ بتسلك في حياة الفضيلة علشان تقدر تعيش مع ربنا، عشان تقدر تكون معاه في العالم الآخر، عشان تقدر تكسب رضاه على حياتك، أيضا عشان تبقى صورته ومثاله، لأن ربنا قدوس وبيقول كونوا قديسين كما إن أباكم الذي في السماوات هو قدوس. فلما بتمشي في حياة الفضيلة بتسلك كابن لله، لا تستطيع أن تكون ابن لله بدون حياة الفضيلة. في آية مشهورة جدا وكويسة في يوحنا الأولى إصحاح 2 آية 29 في آخر الإصحاح، بيقول إن علمتم أنه بار هو فاعلموا أن كل من يفعل البر مولود منه. عشان تبقى ابن لله لازم تبقى إنسان فاضل، لازم تكون لك صورة أبيك السماوي عشان تبقى ابن لله. في فرق بين أن أنا أعمل الفضيلة عشان يبقى لي سمعة كويسة في المجتمع، وفرق بين أن أنا أعمل الفضيلة لكي أصير ابنا حقيقيا لله ولكي أثبت محبتي لله ولكي أرجع إلى صورتي الإلهية التي خلقت بها. فرق كبير أوي بين دي ودي. ليه بتسلك في طريق الخير؟ في إنسان بيسلك في الفضيلة خوفا من القانون، خوفا من العقوبة. في إنسان بيسلك في الفضيلة حرصا على سمعته. في إنسان بيسلك في الفضيلة خوفا. في إنسان بيسلك في الفضيلة خجلا واستحياء. ولغاية دلوقتي ربنا بعيد عن الموضوع خالص. لكن انت تقول لي يا رب انا ابنك، وكابن ليك لازم ابقى صورتك، وكابن ليك لازم اطوعك، وكابن ليك لازم ابقى قديس كما انك انت قدوس. بهذا الشكل بتسلك في حياة الفضيلة. كذلك احب ان انا اقول لكم في فرق بين فعل الفضيلة ومحبة الفضيلة. في إنسان بيعمل الفضيلة مضطرا وهو ما بيحبهاش. في إنسان ما بيعملش الخطية لأن ما فيش فرصة لعمل الخطية، مش لأنه يكره الخطية، وربنا عارف القلب من جوه ماشي إزاي. لذلك لما بيقولك تعمل الفضيلة في الخفاء، يعني أنت بتعمل فضيلة ملهاش علاقة بالناس، مش بتعمل الفضيلة حبا في المديح او خوفا من سوء السمعة. انت بتعمل الفضيلة حبا في الفضيلة ذاتها وحبا في الله. هذا اللي احنا عايزينه. نمشي في الطريق واحنا فاهمين ماشيين فين. اظن امر متعب جدا ان انسان يسلك في الفضيلة ولا يأخذ عليها اجرا، زي اللي بيسلك في الفضيلة من أجل محبة المديح ما لهوش حاجة عند ربنا، بيقول لهم تستوفيتوا أجركوا على الأرض. لازم تصل إلى محبة الفضيلة من جوه حتى ولو لم تعملها. إن كنت أنت بتحب الفضيلة حتى لو ما عملتهاش ربنا يديك أجر على محبة الفضيلة. زي مثلا اللي بيحب المساكين ويحب يعطي ليهم لكن هو ما عندوش ما يعطيه. فمحبة العطاء بتعتبر له فضيلة حتى لو لم يعطي. واحنا في أوشية القرابين بنقول أصحاب الكثير وأصحاب القليل والذين يريدون أن يقدموا لك وليس لهم.
يعني عنده النية انه عايز وما عندوش حاجة يقدمه. يبقى الفضيلة تبدأ أولا في القلب من الداخل قبل ما تخرج بره. درب نفسك على محبة الفضيلة. في إنسان بيسلك في العفاف لأنه بيحب العفة مهما قدمت له الخطية في أسهل صورها، زي يوسف الصديق. وفي إنسان بيسلك في العفة لأنه مش لاقي فرصة للخطية، مش لاقي إمكانية للخطية، مش لاقي مناسبة، فما يحسبش له عفة. لأن زي ما قال القديس جيروم، هناك أشخاص بتوليون بأجسادهم ولكن أرواحهم زانية. الشهوة موجودة في القلب وإن كان ما بيعملش حاجة من بره، فلا تمسك عليه خطية فعلية ولكن لا تعتبر عنده فضيلة العفة لأنها مش موجودة في قلبه. في إنسان الخوف ملي قلبه لكن ما فيش فرصة يعبر عن الخوف، ما جاتش مناسبة. في إنسان البخل ملي قلبه لكن ما جاتش فيه فرصة لإظهار البخل. الفضيلة والخطية يبدأان أولا في القلب من الداخل. احنا مش عايزين انك انت تفعل الخير بس، عايزينك تحب الخير من كل قلبك. مش في واحد بيعطي للآخرين وهو متضايق ويقولوا بيضغطوا علي وطالبين ومش طالبين، اهو بيعطي لكن لا يحسب له عطاء لأن محبة العطاء مش موجودة في قلبه. في واحد بيتكلم كلام طيب ويقول لك أنستنا ونورتنا وكترتنا وباركتنا، وهو من جوه ما فيش أبدا لأن الفضيلة مش موجودة جوه قلبه، موجودة على لسانه لكن مش موجودة جوه قلبه. عشان كده احنا عايزين محبة الفضيلة اللي تكون موجودة من جوه. الصلاة، في إنسان بيصلي كتير وصلاته لا تصعد لفوق لأن الصلاة مش موجودة جوه قلبه، محبة ربنا مش موجودة جوه قلبه. بيقول هذا الشعب يكرمني بشفتيه لكن قلبه مبتعد عني. إذن لابد الفضيلة تبدأ في قلبك من جوه. تقول لي طب أعمل إيه إذا ما كانتش في قلبي؟ أبطل فضيلة؟ لا ما تبطلش. شوف ايه، في نصيحة كويسة بيقولها كتاب مقدس، بيقول بدء الحكمة مخافة الله. ابدأ بالمخافة تصل الى المحبة. جايز ما تقدرش تبتدي بالمحبة، ابتدي بالمخافة. من اجل المخافة تبعد عن الشر وتعمل الفضيلة، وبعد ما تعمل الفضيلة تجد لذة فيها فتبتدي تعمل الفضيلة من اجل محبتها وليس من اجل المخافة. اسلك على قدك. اذا ما قدرتش توصل لقمة الفضيلة ما تبتعدش عن اول خطوة، ابتدي باول خطوة. على رأي واحد من القديسين قال ادي حسن ولو رغبة في مديح الناس، هيأتي وقت تعطي الحسنة من اجل محبة الفقرة ومن اجل العطف عليهم. اعمل، لان كمال الفضيلة لا يأتي الا بممارسة طويلة وبتدريب النفس وتنقيتها من الشوائب الموجودة. لابد ان كل فضيلة تدخل في النقاوة اللازمة ليها، المثالية الخاصة بيها. جايز ما تبتديش بدي لكن لابد ان تصل اليه. امسك كل فضيلة من فضائل وادخل الى اعماقها. جايز انت ما وصلتش لفضيلة التواضع داخل قلبك. تواضع بلسانك، تواضع بجسدك، تواضع بكل الطرق. هيجي وقت بالتدريب تتضع بقلبك بس ما تكتفيش. يعني انت تتواضع بلسانك وتبكت روحك وتقول انا بقول كده بلساني وقلبي من جوه مش مظبوط، وتحاول ان تصل لكن مش تشتغل بلسانك.

وقلبك مفيش وتكتفي، لا، وبخ نفسك، وبخ نفسك باستمرار انك لم تصل الى الوضع المثالي اللي الاباء طالبينه. قل لنفسك انا بسلك بالوداعة من بره، لكن من جوه قلبي فيه تعب كتير، فلا بد اصلح قلبي. اذا ما استطعتش تصلح الانسان الداخلي في الاول، اسلك بالانسان الخارجي وبكت نفسك على ان الداخلي مش مظبوط، وحاول بالتدريج تصلح الداخلي يوم بيوم لغاية لما الاثنين يمشوا مع بعض. ده اللي ربنا عايزه منك. وفي كل وقت تسأل نفسك وتقول له يا رب ماذا افعل لكي احيا معك مرتبطا بيك، متحد بمشيئتك، متحد بحبك، مش علشان حياة الفضيلة، علشان اعيش في هذا الحب. ممكن نتيجة محبة الله تحيا في حياة الفضيلة، وممكن نتيجة الفضيلة توصل لمحبة الله، تبتدي بدي توصل لدي، تبتدي بدي توصل بالذي. فشوف انت هتمشي ازاي في حياتك. حاول ان تجعل اساس حياتك هو محبة ربنا. من اجل محبة ربنا تحب ملكوته، ومن اجل محبته تحب وصاياه، ومن اجل محبته تحب الفضيلة، ومن اجل محبته تطيعه، ومن اجل محبته تعيش معاه. يعني ايه مثلا؟ يعني قل له يا رب انت اعطيتني ان اكون هيكلا لروحك القدوس، لكن لو انا مشيت في الخطية روحك القدوس مش هيقدر يعيش في هيكل نجس، مش يقدر يسكن في هيكل نجس، فاعطيني النقاوة في قلبي عشان احتفظ بروحك القدوس في قلبي. في فرق بانك بتعمل فضيلة كحاجة اجتماعية، وفرق بانك بتعمل فضيلة من اجل ان تحتفظ بروحك القدوس في قلبي. وبعدين تقول له يا رب انا عارف انك انت فاحص القلوب والكلى، وبتقول لي انا عارف اعمالك، فأنا مكسوف منك وانت بتقولي أنا عارف أعمالك، فأنا لازم أمشي صح عشان ما بقاش مكسوف منك، ولازم أمشي صح لأن دي الصورة المقدسة اللي انت خلقتني عليه، ولازم أمشي صح لأن لو مشيت غلط روحك القدوسة يفارقني وأنا مش عايز زيه، أو على الأقل أحزن روحك القدوس في داخلي. بيقول لا تحزنوا روح الله الذي به ختمته. فانت لما تسلك في الخطأ بتحزن ربنا. تقول طب لما ارجع للصح، يقول لك يكون في فرح في السماء. انا هحاول اختم هذا الموضوع ونتكلم في موضوع جديد المرة الجاية عشان الضيوف ما يتأخروش معنا. اتفضل.

بسم الآب والابن والروح القدس، الإله الواحد آمين. المجد للآب والابن والروح القدس، الآن وكل أوان إلى دهر الدهور كلها آمين. اللهم اجعلنا مستحقين أن نقول لك بالشكر. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، لا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد أمين. فلنشكر صانع الخيرات الرحوم الله أب ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، لأنه سترنا وأعاننا حفظنا وقبلنا إليه، أشفق علينا وعضدنا وأتى بينا إلى هذه الساعة. هو أيضا فلنسأله أن يحفظنا في هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام ضابط الكل الرب إلهنا. أيها السيد الرب الإله ضابط الكل أبو ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، نشكرك يا رب على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال، لأنك سترتنا وأعنتنا حفظتنا وقبلتنا إليك، أشفقت علينا وعضدتنا وأتيت بنا إلى هذه الساعة. من أجل هذا نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر، امنحنا أن نكمل هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام مع خوفك، كل حسد وكل تجربة وكل فتح.

شعبك وعن موضعك المقدس هذا. أما الصالحات النافعات فارزقنا إياها، لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس الحيات والعقارب وكل قوات العدو، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالنعمة والرأفات ومحبة البشر اللواتي لابنك الوحيد ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح هذا، الذي من قبل إليك بك المجد والكرامة والسجود مع الروح القدس المحيي المساوي لك الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور أمين. ارحمني يا الله كعظيم رحمتك ومثل كثرة رأفاتك تمحو اسمي، تغسلني كثيرا من اسمي ومن خطيئتي، طهرني لأني أنا عارف باسمي وخطيئتي أمامي في كل حين. لك وحدك أخطأت والشر قدامك صنعت لكي تتبرر في أقوالك وتغلب إذا حكمت، لأني ها أنا ذا بالآثام حبل بي وفي الخطايا ولدتني أمي، لأنك هكذا قد أحببت الحق إذا أوضحت لي قوامة حكمتك ومستوراتها، تنضح علي بزوفاك فأطهر، تغسلني فأبيض أكثر من الثلج، تسمعني سرورا وفرحا فتبتهج عظام المتواضعة، اصرف وجهك عن خطاياي وامحو كل آثامي، قلبا نقيا اخلق في الله، روحا مستقيما جدد في أحشائي، لا تطرحني من قدام وجهك وروحك القدوس لا تنزعه مني، امنحني بهجة خلاصك وبروح رئاسي عضدني، أعلم الأثم أتركك والمنافقون إليك يرجعون، نجيني من الدماء يا الله إلى خلاصي فيبتهج لساني بعدلك، يا رب افتح شفتي ويخبر فمي تسبيحك، لأنك لو آثرت الذبيحة لكنت الآن أعطي، لكنك لا تسر بالمحرقات، فالذبيحة لله روح منصحك، القلب المنكسر المتواضع لا يرزله الله، أنعم يا رب مسرتك على صهيون ولتبنى أسوار أورشليم، حينئذ تسر بذبائح العدل قربان.

هلم نسجد هلم نسأل المسيح إلهنا، هلم نسجد هلم نطلب من المسيح ملكنا، هلم نسجد هلم نتضرع إلى المسيح مخلصنا. يا ربنا يسوع المسيح كلمة الله إلهنا، بشفاعة القديسة مريم وجميع قديسيك احفظنا ولنبدأ بدءا حسنا، ارحمنا كإرادتك إلى الأبد. الليل عبر نشكرك يا رب ونسألك أن تحفظنا في هذا اليوم بغير خطيئة وانقذنا. أسألكم أنا الأسير في الرب أن تسلكوا كماليك بالدعوة التي دعيتم بها بكل تواضع القلب والوداعة وطول الأناة، محتملين بعضكم بعضا بالمحبة، مسرعين لحفظ وحدانية الروح برباط الصلح الكامل، كي تكونوا جسدا واحدا وروحا واحدا كما دعيتم في رجاء دعوتكم الواحد، رب واحد، إيمان واحد، معمودية واحدة، واحد هو الله أبو كل أحد، واحد هو أيضا ابنه يسوع المسيح الكلمة الذي تجسد ومات وقام من بين الأموات في اليوم الثالث وأقامنا معه، واحد هو الروح القدس المعزي الواحد بأقنومه منبثق من الآب، يطهر كل البرية، يعلمنا أن نسجد للثالوث القدوس، لاهوت واحد وطبيعة واحدة، نسبح ونبارك إلى الأبد أمين. شويس نينان الليلويا الليلويا خنفران مبيوت مبشيرين بابن وما ثواب ونوت نوت، تسبحت باكر النهار المبارك أقدمها للمسيح ملكي وإلهي، وأرجو أن يغفر لي خطاياي من مزامير تراتي المعلمنا داود نبي والملك، بركات علينا أمين. طوبى للرجل الذي لم يسلك في مشورة المنافقين وفي طريق الخطاة لم يقف، وفي مجلس المستهزئين لم يجلس، لكن في ناموس الرب إرادتي وفي ناموسه يلهج نهارا وليلا، فيكون كالشجرة المغروسة على مجاري المياه التي تعطي ثمرها في حين ورقها لا ينتثر وكل ما يصنع ينجح فيه. ليس كذلك المنافقون، ليس كذلك، لكنهم كالهباء الذي تزريه الريح عن وجه الأرض، فلهذا لا يقوم المنافقون في الدينونة ولا الخطاة في مجمع الصديقين، لأن الرب يعرف طريق الأبرار.

إذا ارتجت الأمم وتفكرت الشعوب في الباطل، قامت ملوك الأرض وتآمر الرؤساء معا على الرب وعلى مسيحه، لنقطع أغلالهما ولنطرح عنا نيرهما. الساكن في السماوات يضحك بهم والرب يستهزئ بهم، حينئذ يكلمهم بغضبه وبرجزه يرجفهم. أنا أقمت منه ملكا على صهيون.

سألني فأعطيك الأمم ميراثك وسلطانك إلى أقطار الأرض لترعاهم بقضيب من حديد ومثل آنية الفخار تسحقهم.

هذا كسر الذين يحزنونني، كثيرون قاموا علي، كثيرون يقولون لنفسي ليس له خلاص بإلهه. فأنت رب، أنت هو ناصري ومجدي ورافع رأسي، بصوتي إلى الرب صرخت فاستجاب لي من جبل قدسه. أنا اضطجعت ونمت ثم استيقظت، لأن

سري في الشدة فرجت عني، تراءف علي يا رب واسمع صلاتي. يا بني البشر، حتى متى تثقل قلوبكم؟ لماذا تحبون الباطل وتبتغون الكذب؟ اعلموا أن الرب قد جعل صفيه عجبا، الرب يستجيب لي إذا ما صرخت إليه. اغضبوا ولا تخطئوا، الذي تقولونه في قلوبكم اندموا عليه في مضاجعكم. اذبحوا ذبيحة البر وتوكلوا على الرب. كثيرون يقولون من يرينا الخيرات؟ قد ارتسم علينا نور وجهك يا ربي، أعطيت ثرورا لقلبي. أوفر من الذين كثرت حنطتهم وخمرهم وزيتهم، فبالسلام أضطجع أيضا وأنام، لأنك أنت وحدك.

لا تشاء الاسم، ولا يساكنك من يصنع الشر، ولا يثبت مخالف الناموس قدام عينيك. يا رب أبغضت جميع فاعل الاسم، وتهلك كل الناطقين بالكذب. رجل الدماء والغاش يرزله الرب، أما أنا فبكثرة رحمتك أدخل بيتك وأسجد قدام

طريقك، لأنه ليس في أفواههم صدق، باطل هو قلبهم، حلقهم قبر مفتوح، بألسنتهم قد غشوا، فدنهم يا الله وليسقطوا من جميع مؤامراتهم، وككثرة نفاقهم استأصلهم، لأنهم قد أغضبوك يا رب، وليفرح جميع المتكلين عليك إلى الأبد، يسرون وتحل فيهم، ويفتخر بك كل الذين يحبون اسمك، لأنك أنت باركت الصديق يا رب، كما بترسل مسر

فاعل الاسم، لأن الرب قد سمع صوت بكائي، الرب سمع تضرعي، الرب لصلاتي قبل، فليخزى وليضطرب جدا جميع أعدائي، وليرتدوا إلى

والرضعان هيأت سبحا من أجل أعدائك لتسقط عدوا ومنتقمان، لأني أرى السماوات أعمال أصابعك، القمر والنجوم أنت أسستها. من هو الإنسان حتى تذكره، أو ابن الإنسان حتى تفتقده؟ أنقذته قليلا

بني البشر، وتكلم كل واحد مع قريب بالأباطيل. شفاه غش في قلوبهم، وبقلوبهم تخاطبوا. يستأصل الرب جميع الشفاه الغاشة واللسان الناطق بالعظائم، الذين قالوا: نعظم ألسنتنا شفاهنا منا، فمن هو ربنا؟ من أجل شقاء المساكين وتنهد البائسين. الآن أقوم، يقول الرب، أصنع الخلاص علانيتان. كلام الرب كلام نقي، فضة محماة مجربة في الأرض قد صفيت 7 أضعاف. وأنت رب تنجينا وتحفظنا.

الذين في أرضه وصنع فيهم كل مشيئاته، كثرت أمراضهم الذين أسرع وراء آخر، لا أجمع مجامعهم من الدماء ولا أذكر أسماءهم بشفتي. الرب هو نصيب ميراثي وكأسي.

كليتي، تقدمت فرأيت الرب أمامي في كل حين، لأنه عن يميني كي لا أتزعزع. من أجل هذا فرح قلبي وتهلل لساني، وأيضا جسدي يسكن على الرجاء، لأنك لا تترك نفسي في الجحيم ولا تدع قدوسك يرى فسادا. قد عرفتني سبل الحياة، تملأني فرحا.

صلواتهم في كل الأرض خرج منطقهم وإلى أقطار المسكونة بلغت أقوالهم. جعل في الشمس مظلته وهي مثل العريس الخارج من خدره، يتهلل مثل الجبار الذي يسرع في طريقه من أقصى السماء خروجها ومنتهاها إلى أقصى السماء، ولا شيء يختفي من حرارتها. ناموس الرب بلا عيب يرد النفوس، شهادة الرب صادقة تعلم الأطفال، فرائض الرب مستقيمة تفرح القلب، وصية الرب مضيئة تنير العينين عن بعد، خشية الرب ذكية دائمة إلى أبد الأبد. أحكام الرب أحكام حق وعادلة معا، شهوة قلب مختارة أفضل من الذهب والحجر الكثير الثمن، وأحلى من العسل والشهد، عبدك يحفظها وفي حفظها ثواب عظيم. ألها فوات من يشعر بها من الخطايا المستترة، يا رب طهرني من الغرباء احفظ عبدك حتى لا يتسلطوا علي، فحينئذ أكون بلا عيب وأتنقى من خطية عظيمة، وتكون جميع أقوال فمي وفكر قلبي

فلا تخزني إلى الأبد ولا تشمت بي أعدائي، لأن جميع الذين ينتظرونك لا يخزون، ليخزى الذين يصنعون الإثم باطلا. أظهر لي يا رب طرقك وعلمني.

اذكر يا رب رأفتك ومراحمك لأنها ثابتة منذ الأزل. خطايا شبابي وجهلاتي لا تذكرها كرحمتك، اذكرني أنت من أجل صلاحك يا رب، لأن الرب صالح ومستقيم، لذلك يرشد الذين يخطئون في الطريق، يهدي الودعاء في الحكم، يعلم الودعاء طرقه. جميع طرق الرب رحمة وحق لحافظ عهده وشهاداته. من أجل اسمك يا رب اغفر لي خطيئتي لأنها كثيرة. من هو الإنسان الخائف الرب يرشده في الطريق التي ارتضاها؟ نفسه في الخيرات تثبت، نسل ويرث الأرض. الرب عز لخائفيه واسم الرب لأتقيائه، ولهم يعلن عهده. عيناي تنظران إلى الرب في كل حين، لأنه يجتذب من الفخ رجلي. انظر إلي وارحمني، لأني ابن وحيد وفقير أنا، أحزان قلبي قد كثرت. اخرجني من شدائدي، انظر إلى مذلتي وتعبي، واغفر لي جميع خطاياي. انظر إلى أعدائي، فإنهم قد كسروا وأبغضوني ظلما. احفظ نفسي ونجيني، لا أخزى لأني عليك توكلت. الذين لا شر فيهم والمستقيمون

أجزاء عندما يقترب مني الأشرار ليأكلوا لحمي، مضايقي وأعدائي عثروا وسقطوا. إن يحاربني جيش فلن يخاف قلبي، وإن قام علي قتال ففي هذا أنا أطمئن. واحدة سألت من الرب إياها ألتمس، أن أسكن في بيت الرب كل أيام حياتي، كي أنظر نعيم الرب وأتفرس في هيكله المقدس، لأنه أخفاني في خيمته، في يوم شدتي سترني بستر مظلته، على صخرة رفعني والآن هو ذا قد رفع رأسي على أعدائي. طفت وذبحت في مظلتي ذبيحة التهليل، أسبح وأرتل للرب. استمع يا رب صوتي الذي به دعوتك، ارحمني واستجب لي، فإن لك قلق قلبي، طلبت وجهك.

تخذلني ولا ترفضني يا الله مخلصي، فإن أبي وأمي قد تركاني، أما الرب فقبلني. علمني يا رب طريقك، اهديني في سبيل مستقيم.

أبكر لأن نفسي عطشت إليك لكي يزهر لك جسدي في أرض مكفرة وموضع غير مسلوك ومكان بلا ماء. هكذا ظهرت لك في القدس لأرى قوتك ومجدك، لأن رحمتك أفضل من الحياة. شفتاي تسبحانك، لذلك أباركك في حياتي، وباسمك أرفع يدي فتشبع نفسي كأنها من شحم ودسمين. شفاه الابتهاج تبارك اسمك. كنت

ابتهج التحقت نفسي وراءك ويمينك عضدتني. أما الذين طلبوا نفسي للهلاك فيدخلون في أسافل الأرض ويدفعون إلى يد السيف ويكونون أنصبة للثعالب. أما الملك فيفرح بالله ويفتخر كل من يحلف به.

لتعرف في الأرض طريقك وفي جميع الأمم خلاصك. فليعترف لك الشعوب يا الله، فلتعترف لك الشعوب كلها، لتفرح الأمم وتبتهج، لأنك تحكم في الشعوب بالاستقامة وتهدي الأمم في الأرض. فلتعترف لك الشعوب يا الله، فلتعترف لك الشعوب جميعا. الأرض أعطت ثمرتها، ليباركنا الله إلهنا، ليباركنا الله، فلتخشه.

ليخزى وليخجل طالب نفسي وليرتد إلى خلف وليخجل الذين يبتغون لي الشر وليرجع بالخزي سريعا القائلون لي نعما نعما وليبتهج ويفرح بي جميع الذين يبتغونك وليقل في كل حين محب خلاصك فليتعظم.

سبحوا الرب أيها الفتيان، سبحوا اسم الرب، ليكن اسم الرب مباركا من الآن وإلى الأبد، من مشارق الشمس إلى مغاربها باركوا اسم الرب. الرب عال على كل الأمم وفوق السماوات مجده، من مثل الرب إلهنا الساكن في العالم.

إن سئت إلى طلبتي بحقك استجب لي بعدلك، ولا تدخل في المحاكمة مع عبدك، فإنه لن يتزكى قدامك كل حي. أن العدو قد اضطهد نفسي وأزل في الأرض حياتي، أجلسني في الظلم.

عاجلا فقد فنيت روحي، لا تحجب وجهك عني فأشابه الهابطين في الجب. فلأسمع بالغدوات رحمتك فإني عليك توكلت، عرفني يا رب الطريق التي أسلك فيها.

ولا من مشيئة جسد ولا من مشيئة رجل، لكن من الله ولدوا، والكلمة صار جسدا وحل بيننا، ورأينا مجده مثل مجد ابن وحيد لأبيه، مملوءا نعمة وحقا. يوحنا شهد له وصرخ قال:

عندما دخل إلينا وقت الصباح أيها المسيح إلهنا النور الحقيقي، فلتشرك فينا الحواس المضيئة والأفكار النورانية، ولا تغطينا ظلمة الآلام لكي نسبحك عقليا مع داود قائلين: سبقت عيناي وقت السحر لأتلو في جميع أقوالك، اسمع أصواتك عظيم

0: المكرمة من مشارق الشمس إلى مغاربها يقدمون لك تمجيدات يا والدتي الإله السماء الثانية، لأنك أنت هي الزهرة النيرة غير المتغيرة، والأم الباقي عذراء لأن الآب اختارك، والروح القدس ظل لك، والابن تنازل وتجسد منك. فاسألي أن يعطي الخلاص للعالم الذي خلقه، وأن ينجيه من التجارب، لنسبحه تسبيحا جديدا ونبارك الآن وكل أوان وإلى الأبد أمين. فلنسبح مع الملائكة قائلين: المجد لله في الأعالي وعلى أرض السلام الناس المسرة. نسبحك ونباركك، نخدمك، نسجد لك، نعترف لك، ننطق بمجدك، نشكرك من أجل عظم مجدك. أيها الرب مالك على السماوات، الله الآب ضابط الكل، والرب الإبن الواحد الوحيد يسوع المسيح والروح القدس. أيها الرب الإله، حمل الله ابن الآب رافع خطية العالم، ارحمنا. يا حامل خطية العالم، اقبل الباطن إليك. أيها الجالس عن يمين أبيه، ارحمنا. أنت وحدك القدوس، أنت وحدك العالي، يا رب يسوع المسيح والروح القدس، مجدا لله الآب، أمين. أباركك كل يوم وأسبح اسمك القدوس إلى الأبد وإلى أبد الأبد، أمين. منذ الليل روحي تبكر إليك يا إلهي، لأن أومرك هي نور على الأرض. كنت أتلو في طرقك لأنك صرت لي معينا. باكرا يا رب تسمع صوتي، بالغداة أقف أمامك وتراني. قدوس الله، قدوس القوي، قدوس الحي الذي لا يموت، الذي ولد من عذراء، ارحمنا.
1: قدوس الله، قدوس القوي، قدوس الحي الذي لا يموت، الذي صلب عنا، ارحمنا. قدوس الله، قدوس القوي، قدوس الحي الذي لا يموت، الذي قام من الأموات وصعد إلى السماوات، ارحمنا. المجد للآب والابن والروح القدس، الآن كل أوان وإلى دهر الدهور، آمين. أيها الثالوث القدوس ارحمنا، أيها الثالوث القدوس ارحمنا، أيها الثالوث القدوس ارحمنا. يا رب اغفر لنا خطايانا، يا رب اغفر لنا آثامنا، يا رب اغفر لنا زلاتنا، يا رب افتقد مرضى شعبك، اشفيهم من أجل اسمك القدوس. أبائنا وأخواتنا الذين رقدوا، يا رب نيح نفسهم. يا من هو بلا خطية، يا رب ارحمنا. يا الذي بلا خطية، يا رب أعيننا وأقبل الباطن إليك، لأن لك المجد والعزة والتقديس المثلث. يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب بارك، أمين. أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة، لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد، أمين. السلام لك يا سلك بيت القديس الممتلئ مجدا العذراء كل حين، والدتي الاله ام المسيح، اسعدي صلواتنا الى ابنك الحبيب ليغفر لنا خطايانا. السلام التي ولدت لنا نور الحقيقي المسيح الهنا العذراء القديسه، اسال يا رب عنا ليصنع رحمه مع نفوسنا واغفر لنا خطايانا. ايتها العذراء مريم والده الاله القديسه الشفيعه الامينه للجنس البشريه، اشفعي فينا امام المسيح الذي ولدتيه لكي ينعم علينا بغفران خطايانا. السلام لك أيتها العذراء الملكة الحقيقية، السلام لفخر جنسنا والتي لنا عمانوئيل، نسألك اذكرين أيتها الشفيعة المؤتمنة أمام ربنا يسوع المسيح ليغفر لنا خطايانا. نعظمك يا أم النور الحقيقي ونمجدك أيتها العذراء القديسة والدتي الإله، لأنك ولدت لنا مخلص العالم، أتى وخلص نفوسنا. المجد لك يا سيدنا وملكنا المسيح، فخر الرسل، إكليل الشهداء، تهليل الصديقين، ثبات الكنائس، غفران الخطايا. نبشر بالثالوث القدوس بلاهوت واحد، نسجد له ونمجده. يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب بارك، أمين. بالحقيقة نؤمن بإله واحد، الله الآب ضابط الكل، خالق السماء والأرض، ما يرى وما لا يرى. نؤمن برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد، المولود من الآب قبل كل الدهور، نور من نور، إله حق من إله حق، مولود غير مخلوق، مساوي للآب في الجوهر، الذي به كان كل شيء. هذا الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس من مريم العذراء، تأنس وصلب عنا على عهد بيلاطس البنطي، تألم وكبر وقام من بين الأموات في اليوم الثالث كما في الكتب، وصعد إلى السماوات وجلس عن يمين أبيه، وأيضا يأتي في مجده ليدين الأحياء والأموات، الذي ليس ممكن انقضاء. نعم نؤمن بالروح القدس الرب المحيي المنبثق من الآب نزول دهر مجده مع الآب والابن الناطق في الأنبياء بكنيسة واحدة مقدسة جامعة رسولية ونعترف بمعمودية واحدة لمغفرة الخطايا وننتظر قيامة الأموات وحياة الدهر الآتي أمين.
0: نسألك يا رب اسمعنا وارحمنا واغفر لنا.

قدوس قدوس قدوس رب السماوات السماء والأرض ما يتم مجدك وكرامتك. ارحمنا يا الله الآب ضابط الكل أيها الثالوث القدوس ارحمنا. أيها رب إله القوات كن معنا، لأنه ليس لنا معين في شدائدنا ولقاءاتنا سواك. حل واغفر واصلح لنا يا الله عن سيئاتنا التي صنعناها بإرادتنا والتي صنعناها بغير إرادتنا، التي فعلناها بمعرفة والتي فعلناها بغير معرفة، الخفية والظاهرة. يا رب اغفر لنا من أجل اسمك القدوس الذي

0: أبانا الذي في السماوات، تقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطني اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير.
1: بالمسيح يسوع ربنا،
0: لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. آمين.
2: أيها الرب إله القوات، الكائن قبل الدهور والدائم إلى الأبد، الذي خلق الشمس لضياء النهار والليل راحة لكل البشر، نشكرك يا ملك الدهور لأنك أجزتنا هذا الليل بسلام وأتيت بنا إلى مبدأ النهار. من أجل هذا نسألك يا ملكنا ملك الدهور، ليشرق لنا نور وجهك وليضيء علينا نور علمك الإلهي، واجعلنا يا سيدنا أن نكون بني النور وبني النهار، كي نجتاز هذا اليوم ببر وبطهارة وبتدبير حسن، ونكمل بقية أيام حياتنا بالعصرة بالنعمة والرأفة ومحبة البشر لواتي لابنك الوحيد يسوع المسيح وموهبة روحك القدوس الآن وكل أوان إلى الأبد. أمين. أيها الباعث النور فلينطلق، المشرق شمسي على الأبرار والأشرار، الذي صنع النور الذي يضيء على كل المسكونة. أنر عقولنا وقلوبنا وأفهامنا يا سيد الكل، هب لنا في هذا اليوم الحاضر أن نرضيك فيه، واحرصنا من كل شيء رديء ومن كل خطية ومن كل قوة مضادة، بالمسيح يسوع ربنا هذا الذي أنت مبارك معه مع الروح القدس الموحي المساوي لك الآن وكل أوان إلى الأبد. أمين. ارحمنا يا الله ثم ارحمنا، يا من في كل وقت وكل ساعة في السماء وعلى الأرض مسجود له ممجد، المسيح لنا الصالح طويل الروح كثير الرحمة جزيل التحنن، الذي يحب الصديقين ويرحم الخطاة الذين أولهم أنا، الذي لا يشاء موت الخاطئ مثل أن يرجع إليه ويحيا، الداعي الكل إلى الخلاص لأجل الموعد بالخيرات المنتظرة.

0: القديسين كي نكون معسكرا محفوظين ومرشدين لنصل إلى اتحاد الإيمان وإلى معرفة مجد غير المحسوس وغير المحدود، فإنك مبارك إلى الأبد آمين. واجعلنا رب مستحقين أن نقول بالشكر.
1: أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين.

يا محب البشر امنحنا أن نكمل هذا اليوم المقدس كل أيام حياتنا كل سلامين مع خوفك كل حسد كل تجربة كل فعل الشيطان مؤامرات الناس الأشرار قيام الأعداء الخفيين وزينزحها عنا وعن سائر شعبك وعن هذه الكنيسة وموضعك المقدس هذا أما الصالحات النفعات فارزقنا إياها لأنك أنت

القلوب ربنا إله الأم قلسنا يسوع المسيح نسأل أطلب من صلاحك يا محب البشر. قل يا رب مرضى شعبك تعاد مرحم ورفات اشفي وانزع عنهم وعنا كل مرض. الذين أبطأوا مطروحين في الأمراض أقيمهم وعزيهم وعزبهم الروح النجس أعتقهم جميعا وارحمهم. تحل المربوطين تقيم الساقطين رجاء من ليس له رجاء معين من ليس له معين عزاء صغير القلوب من الذين في العاصف. قل الأنفس مضايق ومقبود على تنب رحمات يا خلاص أنا يا غفران خطأ وأثام يا أمراض نفوسنا شفيها التي الأجساد عافية يا الطبيب الحقيقي الذي لأنفسنا وأجسادنا يا مدبر.

فلنسأل الأب ضابط القلوب ربنا إله قل السيد يسوع المسيح نسأل أطلب من صلاحك يا محب البشر كل يا رب أبائنا وإخوتنا المسافرين الذين يدمون السفر في كل مكان زاهد ركهم أجمعين كان في البحار الأنهار البحيرات الطرق المسلوكة السالكين بكل نوع كل أحد في كل موضع وردهم إلى ميناء هادئ ميناء الخلاص تفضل أصحابهم في الإقلاع وأصحابهم في المسير ردهم إلى منازل بالفرح فرحين وبالعافية معافين اشترك في العمل مع عبيدك في كل عمل صالح نحن أيضا يا رب غربتنا في هذا العمر احفظها بلا ضرر ولا عاصف ولا قلق إلى الإنقاذ.

الوقت الكل برب العالمين كل سامع سيدنا صلاه من صلاحك يا محب البشر قل يا رب سعاد وقربي كرامه وشكر لاسمك القول.

عليك يا ربنا مسبحك المقدس الناطق السماوي رائحة بخور تدخل عظمتك التي في السماوات بواسطة خدمة ملائكتك ورؤساء ملائكتك المقدسين. وكما قبلت لقرابين هابيل السديد ذبيحة أبينا إبراهيم في السي الأرملة هكذا أيضا يا رب ندور عبيدك اقبلها لك أصحاب الكثير أصحاب القليل الخفيات والظاهرات والذين يريدون أن يقدموا لك وليس لهم والذين قدموا لك في هذا اليوم هذه القرابين اعتم الباقيات عوض الفانيات سميات عوض الأرضيات الأبديات عوض الزمنيات بيوتهم ومخازنهم املأها من كل الخيرات أحطهم يا رب بقوة ملائكتك ورؤساء ملائكتك الأطهار وكما ذكر اسمك القدوس على الأرض اذكرهم أيضا يا رب في ملائكتك.

0: صباح الملك القائلين المجد لله في العالي وارض السلام والناس مسارا نسبحك نباركك نخدمك نسجد لك نعترف لك ننطق بمجدك نشكرك من اجل عظم مجدك يا رب المالك على السماوات الله الاب ضابط كل رب الابن الواحد الوحيد يسوع المسيح والروح القدس يا رب الاله حمل الله ابن الاب رفع خطيئة العالم ارحمنا يا حامل خطيئة العالم امت البطن اليك ايها الجالس عن يمين ابي ارحمنا انت هذا القدوس انت هذاك العالي يا رب يسوع المسيح والروح القدس مجدا الله الاب امين وبارك كل يوم وسبح اسم القدوس الى الابد والى الابد الابد امين منذ الليل رحت بكر اليك يا اله لان امرك يا نور على الارض كنت اتلو في طرقك ان سرت لي معينا لكن يا رب تسمع صوتي غداك فيما اقتراني قدوس الله قدوس القوي قدوس حال زريع متلد معذر ارحمنا
1: قدوس الله قدوس القوي
0: قدوس حال زريع متلد صلب عنا ارحمنا قدوس الله قدوس القوي قدوس حال زريع متلد قوم من اموات صدر السماوات ارحمنا المجد للاب والابن والروح القدس الان وكل اوان دار الدور كلها امين ايها الثالوث القدوس ارحمنا ايها الثالوث القدوس ارحمنا ايها الثالوث القدوس ارحمنا يا رب اغفر لنا خطايانا يا رب اغفر لنا اثامنا يا رب اغفر لنا زلتنا يا رب افتقر مرضى شعبك اشفينا اجل اسمك القدوس ابائنا اخواتنا الذين رقدوا يا رب نحن نفوسهم يا من اجرى خطايا يا رب ارحمنا يا اجرى خطايا يا رب اعنا وتربطنا اليك لان لك المجد وليس تقديس المثلث يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب بارك امين ابائنا الذي في السماوات تقدس اسمك لياتي ملكوتك تكن مشيئتك
1: كما في السماء كذلك على الارض
0: خبزنا هذا الغد اعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن ايضا المذنبين علينا ولا تدخلنا في تجربه لكن نجينا من الشرير المسيح يسوع ربنا لان لك الملك والقوه والمجد ابد امين السلام ولك نسالك تقدس وتمتلئ مجدنا عذراء كل حين وليت ليوم المسيح سادي صلوات لك الحبيب ليغفر لنا خطايانا السلام التي وردت لنا نور الحقيقه المسيح لنا عذراء

قديس اسأل يا رب عنا يا رحمة نفوسنا اغفرنا خطايانا يا ترى عذراء مريم رأيت لها قديسة الصفية الأمينة في الجنس البشري الشافين من المسيح ذرة سيري كما نغفر خطايانا.

المؤتمنة من ربنا يسوع المسيح ليغفر خطايانا. نعظمك ومن نور حقيقة مجدك العزراء القديس والتلات مخلص العالم أتى وخلص نفوسنا المجد لك سيدنا لك المسيح فخر رسلك ليل الشهداء تليل الصديقين سبات الكنائس وفران الخطايا بشر بالسلوس القدوس لوت واحد نزل الله ونمجده يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب بارك امين. حقيقة نؤمن بإله واحد الله إله ضابط الكل خالق السماء والأرض ما يرى وما لا يرى نؤمن برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدور نور من نور لا حق من لا حق نور غير مخلوم سوى الآب في الجوار الذي به كان كل شيء هذا الذي منه نحن البشر أجل خلاصنا من السماء وتقسمنا روح القدس وامنا من العذراء أن الصلب على عبدالله سبون تتعلم وكبر وقوم بين الأموات في اليوم السادس كما في كتب صعد إلى السماوات وجلس عن يمين أبيه أيضا يأتي في مجده ليدين الأحياء والأموات نسأل ممكن كده نعم بالروح القدس الرب المحيي ومسك من الآب نسجد له ونمجده مع الآب والابن الناطق في أنبياء كنيسة واحدة مقدسة كما رسولك.

0: واغفر لنا خطايانا.
1: مين كرياليسون كرياليسون كرياليسون
0: سليل بلوغيتي.

خاتم تلاميذ القديسين وارث المكرمين قائلا النبي ان ابرار كثيرين اشتهوا ان يروا ما انتم ترون ولم يروا يسمعوا ما انتم تسمعون ولم يسمعوا اما انتم فطوبى لعيونكم لانها تبصر ولاذانكم لانها تسمع فلنستحق ان نسمع ونعمل بانجيلك المقدس.

كل الذين أمرونا ونذكرهم في سؤالاتنا وتضرعاتنا نرفعها إليك أيها الرب إلهنا، الذين سبقوا ورقدوا يا رب نيحهم، المرضى اشفيهم، لأنك أنت وحياتنا كلنا وخلاصنا كلنا، رجاءنا كلنا،

لموسى وواحدة لإيليا. فبينما هو تكلم السحاب نيرا قد ظللتهم، وصوت من السحاب قائلا: هذا هو ابن الذي به سررت به نفسي فاطعوه. فلما سمعت التلاميذ سقطوا على وجههم وخافوا جدا. فجاء إليهم يسوع ولمسهم وقال لهم: قوموا ولا تخافوا. فرفعوا عيونهم فلم يروا أحدا إلا يسوع وحده، وفيما هما من حذري من الجمل. أوصاهم يسوع قائلا: لا تعلموا أحدا بالرؤيا إلى أن يقوم ابن الإنسان.

0: أبانا الذي في السماوات تقدس اسمك تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض خبزنا الذي غدا أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين علينا ولا تدخلنا في تجربة لكن أجينا من الشرير
1: مسيح يسوع ربنا لأن لك الملك والكون مجد أبد أمين
0: أنت خريستوس يسوع
2: فانشوي
3: أيها السيد الرب يسوع المسيح ابن الحكمة الآب تقطع كل ربطات خطايا من قبل الله مخلص المحيا الذي نفق تلاميذ القديسين ورسل الأطهار قال لهم قول الروح القدس من غفرتم لهم خطايا غفرت لهم مسكتم وأنا مسكت أنت الآن أيضا يا سيدنا من قبل رسل الأطهار أنعمت الذين يعملون كانوا تكون زمان في الكنيسة المقدسة نغفر خطايا وتحل كل ربطات الظلم أنا أيضا نسأل ونطلب من صلاحك محب بشر عن عبيدك آبائي وإخواتي وضعفي ولا منحنين برؤوسهم من مجدك ارزقنا رحمة تقطع عنا كل ربطات قد كنا أخطأنا ليك في شيء بين المغير عن جزء قلب فعل قول وبصير قلب أنت يا سيد لا يعرف ضعف البشر كصالح محب البشر اللهم انعم لنا بغفران خطايانا باركنا طاهرنا حاللنا حال سائر شعبنا نقوم بقومنا ردتك الصلاح لأنك أنت لهن يليق بك المجد بك صار روح اسم مجد إكرام العز السلطان والسبود إلى الأبد أمين.

0: الاوروبيين.
1: ايها المسيح لنا يا ملك السلام، اعطنا سلام، اقرر لنا سلام، واغفر لنا خطايانا، لك الملك والقوة والمجد يا الابد امين. اللهم اجعلنا مستحقين نقول بشكر. ابانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، ياتي ملكوت، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الارض، خبزنا الذي لغد اعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن ايضا المذنبين اليك، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا لأن لك الملك والقوة والمجد يا الأبد أمين. والآن محبة الله الآب، نعمة الابن الوحيد، شركة موهبة عطية الروح القدس تكون مع جميعكم أمين.

0: سيمون قدوس قدوس قدوس واسم بشارة معلمنا ماري يوحنا البشير بركاته علينا امين.
1: أتجه المعزرة القدس الذي أرسل باسمي فأعلمكم كل شيء أذكركم وكل ما قلت لكم. سلام أترك لكم، سلام أنا أعطيكم، ليس كما يعطي العالم أعطيكم. لا تضطرب قلوبكم ولا تجزع، سمعتم إني قلت لكم إني أمضي ثم آتي إليكم. كنتم تحبونني لكنتم تفرحون بأني أمضي إلى الآب، لأن أبي أعظم مني. قد قلت لكم الآن قبل أن أكون حتى متى كانوا تؤمنون. لست أكلمكم كلاما كثيرا بعد، لأن رئيس هذا العالم آتى ليس له في شيء، لكنك أعلم أعلم إني أحب أبي وكما وصاني أبي كذا أفعل. قوم ننطلق من هنا أنا والكرم الحقي وأبي الكرام. كل غصن في لي يأتي بالثمر أقطعه، كل ما يأتي بالثمر نقيه يأتي بثمر أكثر. وأنتم من قبل أنقياء من الكلام الذي كلمتكم به، اثبتوا فينا أيضا فيكم المجد
0: الدائم. روحك القدوس يا رب الذي أرسلت على تلاميذ القديسين رسلك المكرمين من السماء الثالثة، لا تنزعوا منا أيها الصالح، لكن جددوا في أحشائنا قلبا نقيا نخلق فيه الله، وروحا مستقيما جدد في أحشائي، لا تطرحني من قدامك، روحك القدوس لا تنزعوا مني. يا رب الذي أرسلت روحك القدوس على تلاميذ القديسين رسلك المكرمين من السماء الثالثة، لا تنزعوا منا أيها الصالح، لكن نسألك أن تجددوا في أحشائنا ربنا يسوع المسيح ابن الله الكلمة روحا مستقيما وحيا روح النبوة والعفر والقداسة والعدل والسلطة والقدر على كل شيء، لأنك أنت وضياء نفوسنا يا من يضيء كل إنسان آت العالم ارحمنا. يا واردة الإله أنت يا الكرم الحقيقي الحامل عقود الحياة، نسألك أيتها المملوءة نعمة مع الرسل من أجل خلاص نفوسنا. مبارك الرب إلهنا، مبارك الرب يوما فيوما يهيئ طريقنا لأنه إله خلاصنا.
2: أيها الملك السماوي المعزي روح الحق الحاضر في كل مكان، المال الكل كنز الصالحات ومعطي الحياة، هلما تفضل وحل فينا وطهرنا من كل دنس أيها الصالح وخلص نفوسنا. كما كنت مع تلاميذك أيها المخلص وأعطيتهم السلام، هلما أيضا كن معنا ومنحنا سلامك وخلصنا ونجي نفوسنا. إذا ما وقفنا في هيكلك المقدس نحسب كالقيام في السماء. يا والد لله أنت يا باب السماء افتحي لنا باب الرحمة.
3: قدوس الله قدوس قوي قدوس حي الذي لا يموت ولد من عذراء ارحمنا. قدوس الله قدوس قوي قدوس حي الذي لا يموت ولد صلب عنا ارحمنا. قدوس الله قدوس قوي قدوس حي الذي لا يموت ولد قوم ارمويه صعد السماوات ارحمنا. مجد للاب والابن والروح القدس الان وكل اوان دار دور كل امين. يا سروس قدوس ارحمنا، يا سروس قدوس ارحمنا، يا سروس قدوس ارحمنا. يا رب اغفر لنا خطايانا، يا رب اغفر لنا اسامنا، يا رب اغفر لنا زلتنا، يا رب تغمر ده شعبك الشيوم من اسم القدوس سبائنا اخواتنا الذين رقدوا يا رب ناحي نفوسهم. يا من هو بلا خطايا يا رب ارحمنا، الذي بلا خطايا يا رب انك تربطنا اليك، ان لك المجد يا تقديس المثلث. يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب بارك امين. بين الذي في السماوات تتقدس اسمك، ياتي ملكوتك، تكون مشيئتك كما في السماء كذلك على الارض. اعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن المذنبين الينا، ولا تدخلنا في تجربه لكن نجينا من الشرير. المسيح يسوع ربنا ان لك الملك والقوه والمجد الابد امين. السلام ولك نسالك قديسه مبتلى مجدا عذراء كل حين وللتلاه من المسيح سيد السلطان.

0: حبيب ليغفر لنا خطايانا السلام التي وعدت لنا نور حقيقة المسيح لنا سأل الرب عنا ليصنع مع نفوسنا ويغفر لنا خطايانا تنصر أمور مريد إليه قديس الشفيع أمين الجنس البشري اشفعي فينا المسيح التي كان لنا غفران خطايانا السلام ولك يا عزراء الملك الحقية الحقانية السلام والفخر
1: الإنسان والتي رنا عمانوئيل
0: سألك اسمنا الشفيع المؤتمن أمام ربنا يسوع المسيح ليغفر لنا خطايانا
2: صاص يوصمون فصلهم بشارة الإنجيل لما ماري متى البشيرة تلميذ بركة ترجمان أمين
3: ما أبصر جموع صيدر الجبل وعندما جلس تقدم إليه تلاميذ وفتح فأعلمهم قائلا طوبى للمساكين بالروح لنا لهم ملكوت السماوات طوبى للحزان الآن أنهم يتعزون طوبى للوضع لأنهم يرثون الأرض طوبى جياع ورطاش ربر لأنهم يشبعون طوبى للرحماء لأنهم يرحمون طوبى لأنقياء القلب لأنهم يعينون الله طوبى لصنع السلام لأنهم يدعون أبناء الله طوبى للمطرودين من أجل البر لأن لهم ملكوت السماوات طوبى لكم طردوكم ويروكم وقالوا فيكم من أجل كل شر كاذبين افرحوا وتهللوا لأن أجركم عظيم في السماوات لأنهم هكذا طردوا الأنبياء الذين كانوا قبلكم أنتم ملح الأرض فإذا فسد الملح فماذا يملح لا يصلح بعد الشيء إلا لنطرح خارجا وتدوسه الناس أنتم نور العالم لا يمكن أن تطفئوا مدينة كان على جبل ولا يقودون سراجا ويضعونه تحت مكيال بل يضعونه على منارة فيضيء لكل من في البيت هكذا فريدوا نوركم قدام الناس كروا عملكم الصالح فما جدوا بكم الذي في السماوات
2: تنوز وبارس توسم بك يوتنا وصوصم لما يسوى أبجاك يقصد في أمنا ينان يمن في يوم السادس وفي ساعة السادسة سمرت على الصليب من أجل خطينا تغرى عليها أبونا آدم فردوس مصدر صق خطايانا والمسيح إلهنا ونجينا أنا صرخت إلى الله الرب وسمعني اللهم استجب صلاتي لا ترفض باطل التفت إلي اسمعني يا عشية وباكر وقت الزور كلامي أقوله يسمع صوته يخلص نفسي بسلام يا يسوع المسيح الذي سمرت على الصليب في الساعة السادسة قتلت الخطية بالخشبة أحيت الميت بموتك الذي هو الإنسان الذي خلقته بيديك الذي مات بالخطية اقتل أوجعنا بآلامك الشافي المحيا وبمسامير سمرت بانقذ عقولنا من طياشة الأعمال الهيولية والشهوات العالمية أصغر أحكامك السماية قرافتك ليس لنا دلة ولا حجة ولا معذرة من أجل كثرة خطايانا فنحن بك نتوسل إلى الذي ولد منك يا وارث الإله العذراء كثيرة هي شفاعتك قوية مقبولة عند مخلصنا الأم الطاهرة لا ترفض الخطاة من شفاعتك عند الذي ولد منك لأنه رحيم وقادر على خلاصنا نتألم من أجلنا لكي ينقذنا فلتدركنا رأفاتك سريعا قد تمسكنا جدا أعيننا يا الله مخلصنا من أجل مجد اسمك يا رب نجينا واغفر لنا خطايانا من أجل اسمك القدوس
4: صنعت خلاصا في وسط الأرض كلها أيها المسيح إلهنا عندما بسطت يديك الطائرتين على عود الصليب فلهذا كل يوم تمجد تصرخ قائلا المجد لك يا رب نسجد لشخص غير الفاسد أيها الصالح طالبين مغفرة خطايانا أيها المسيح إلهنا لأن بمشيئتك صرت أن تصعد على الصليب لتنجي الذين خلقتهم من عبودية العدو نصرخ إليك ونشكرك لأنك ملأت الكل فرحا أيها المخلص لما أتيت لتعيد العالم يا رب المجد لك أنت يا الممتلئ نعمة يا ولد الإله العذراء نعظمك لأن من قبل صليب ابنك انهبط الجحيم وبطل الموت أمواتا كنا فنهضنا واستحققنا الحياة الأبدية ونلنا نعيم الفردوس الأول من أجل هذا نمجد بشكر المسيح إلهنا لأنه قوي
0: دوزمك يوم من نور حقيقة مجدك تعزر القديس ولية الإلهات المخلص العالم تأخذ استفوسنا
1: من المجد لك سيدنا ملك المسيح
0: فخر الرسقين الشهداء دليل السكين سبيل الكنائز أفران الخطايا بشر السروس قدوس تعود واحد من ظهر مجده يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب الجنين حقيقة ومن بإلهان واحد الله إله بضابط الكل خالق السماء والأرض ما يرى وما لا يرى ومن برب واحد يسوع ابن الله الوحيد مولود من الآب قبل كل الدور نور من نور إلى حق من
1: إلى حق مولود
0: غير مخلوق مساوي لا في جوهر الذي به كان كل شيء هذا الذي من أجلنا نحن البشر لأجل خلاصنا نزل من السماء وتجسم من الروح القدس من مريم العذراء أن صلب عنا العهد بلوط سبنتي تعلم وكبر وقام بين أموات في اليوم السادس كما في الكتب
1: وصعد إلى السماوات
0: وجلس عن يمين أبي وأيضا يأتي في مجده ليدين الأحياء والأموات الذي ليس ممكن نعم بالروح القدس الرب المحيي المسكون الآب نسجد له نمجده مع الآب والابن الناطق أنبياء كنيسة واحدة مقدسة نحترم مدعي الخطايا وننتظر قيامة الأموات وحياة الدهر الآتية آمين
5: أسألك يا حمل الله يا حامل خطايا العالم

0: كما في السماء كذلك الأرض خبزنا ذري الأرض أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين إلينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا
1: مجدا وإكراما إكرامنا مجدا للثالوث القدوس الآب والابن والروح القدس السلام على بنيانا لكنيسة الله الواحد الوحيد المقدس الجامع الرسولي آمين. اذكر يا رب الذين قدموا لك هذه القرابين والذين قدمت عنك

واحد هو الاب القدوس، واحد هو الابن القدوس، واحد هو الروح القدوس، امين. مبارك الرب الاله الى الابد. يا جميع الامم باركوا الرب والتباركوا كافه الشعوب، لان رحمته قد سبطت علينا.

ونشكر صانع الخيرات الرحوم الله أبا ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، لأنه سترنا وعنا حفظنا وقبلنا لي وأشفق علينا وعضدنا وتبنا لهذه الساعة، هو أيضا فلنسأل أن يحفظنا.

بيدك يا رب خدام هذا اليوم أباء الكهنة أخوات الشمس الكليريس وكل شعب ضافي يكون محالين في مثالوس القدوس الآب والابن القدس فم الكنيسة الواحد المقدس الجامعة الرسلية من أفعال الاثنى عشر رسولا فم ناظر القديس مرقس الرسول الطاهر والشهيد البطريرك القديس سويد الدسقورس والقديس أثناسيوس الرسول القديس بطرس خاتم الشهداء رئيس الكهنة القديس يوحنا دايفيل القديس كيرلس القديس باسيليس غريغوريوس من أفعال 318 المكتم 150 بقسطنطينيه 100 مس فما بين الطبال المكرم باب أنبطاطرس الثاني فما حقارتي مملوء مجد اسمك القدوس.

البولس فصل من رسالة معلمنا بولس الرسول إلى أهل كلوسي. بركة المقدسة تكن معكم ومع يا أبائي وأخوتي، أمين. بولس رسول يسوع المسيح بمشيئة الله، وتيموثاوس الأخ إلى القديسين في كلوسي والإخوة المؤمنين في المسيح، نعم لكم وسلام من الله أبينا وربنا يسوع المسيح. نشكر الله أبا ربنا يسوع المسيح كل حين مصلين لأجلكم، استمعنا عن إيمانكم بالمسيح يسوع ومحبتكم لجميع القديسين من أجل الرجاء الموضوع لكم في السماوات الذي سمعتم به قبلا في كلمة حق الإنجيل، هذا الذي يوجد فيكم كما في كل العالم أيضا، وهو مثمر وتام كما فيكم أيضا منذ يوم سمعتم وعرفتم نعمة الله بالحقيقة، كما تعلمتم أيضا من أبي فراس العبد الحبيب الشريك معنا الذي هو خادم أمين للمسيح لأجلكم، الذي أخبرنا أيضا بمحبتكم في الروح. من أجل ذلك نحن أيضا منذ يوم سمعنا لم نزل مصلين وطالبين لأجلكم، ونسأل أن تمتلئوا من معرفة مشيئته في كل حكمة وفهم روحي لتسلكوا كما حق للرب في كل رضا، مثمرين في كل عمل صالح ونامين في معرفة الله، متقوين بكل قوة بحسب قدرة مجده، بكل صبر وطول الناتم بفرح، شاكرين الله الآب الذي جعلنا كفاة للدخول في نصيب ميراث القديسين في النور، هذا الذي أنقذنا من سلطان الظلمة ونقلنا إلى ملكوت ابن محبته الذي نلنا الخلاص بدمه لغفران الخطايا، الذي هو صورة الله غير المنظور بكر كل خليقة، فإنه فيه خلق الكل، ما في السماوات وما على الأرض، ما يرى وما لا يرى، سواء كان عروشا أم سيادات أم رياسات أم سلاطين، الكل به

0: قد صار، وله قد خلق الذي هو قبل كل شيء، وفيه يقوم كل شيء، وهو رأس جسد الكنيسة الذي هو البداء البكر من الأموات، لكي يكون هو متقدما في كل شيء، لأنه فيه سر أن يحل كل الملء وأن يصالح به الكل لنفسه، عاملا الصلح بدم صليبه بواسطة سواء كان ما على الأرض أم ما في السماوات. وأنتم الذين كنتم قبلا أجنبيين وأعداء في أفكاركم في الأعمال الشريرة، قد صالحكم الآن في جسم بشريته بموته، ليقيمكم قديسين بلا عيب وبلا لوم أمامه، إن ثبتتم على الإيمان متأسسين وراسخين وغير متزعزعين عن رجاء الإنجيل الذي سمعتموه، المكروز به في كل خليقة التي تحت السماء، الذي صرت أنا بولس خادما له. نعمة الله الآب تحل على أرواحنا. أبي أخوتي،
1: الكاثوليكون، فصل من رسالة معلمنا بطرس الرسول الثانية، بركاته علينا آمين. لذلك سوف أذكركم في كل حين بهذه الأمور، ولو إنكم عالمين وثابتين في الحق الحاضري، ولكنني أظن أنها واجب حق علي أن أذكركم ما دمت مقيما في هذا المسكن، وأن أنهضكم بالتذكرة، عالما أن مسكني سينحل سريعا كما أعلمني ربنا يسوع المسيح. وأنا أسرع في كل حين لتتذكروا هذه الأمور من بعد خروجي، لأننا لم نتبع خرافات فلسفية إذ عرفناكم بقوة ربنا يسوع المسيح وظهوره، بل قد كنا معاينين عظمته، لأنه أخذ كرامة ومجدا من الله الآب، وإذ أقبل عليه صوت كهذا من السماء من المجد الأسنى العظيم قائلا: هذا هو ابني حبيبي الذي أنا به سررت. وقد سمعنا نحن هذا الصوت من السماء حين كنا معه على الجبل المقدس، وثابت عندنا كلام الأنبياء: هذا الذي هو نعمة ما تصنعونه إذا تأملتم إليه، كمثل سراج مضيء في موضع مظلم، حتى يظهر النهار والنور يشرق ويظهر في قلوبكم. وهذا أولا فاعلموه، أن كل نبوات الكتب ليس تأويلها فيها من ذاتها خاصة، وليس بمشيئة البشر جاءت نبوة في زمان، بل تكلم أناس بإرادة الله بالروح القدس. لا تحب للعالم ولا الأشياء التي في العالم، لأن العالم يمضي وشهوته معه، وأما من يعمل مشيئة الله فإنه يثبت إلى الأبد. آمين.

البراكسيس فصل من أعمال آبائنا رسل الأطهار المشمولين بنعمة الروح القدس بركته المقدسة فلتكن معنا أمين. وأما خيمة الشهادة فكانت مع آبائنا في البرية كما أمر الذي كلم موسى أن يصنعها على حسب المثال الذي كان قد رآه. هذه التي قد أدخلها آبائنا معهم وقبلوها.

مع يشوع في ملك الأمم الذين طردهم الله من وجه آبائنا إلى أيام داود الذي وجد نعمة أمام الله والتمس أن يصنع مسكنا لإله يعقوب. ولكن سليمان بنى له بيتا، ولكن العلي لا يسكن في مصنوعات الأيادي كما يقول النبي: السماء كرسي لي والأرض موطئ لقدمي، أي بيت تبنوه لي؟

0: آباءكم هكذا أنتم أيضا. من من الأنبياء لم يضطهدوا آباءكم؟ وقد قتلوا الذين سبقوا، فأنظروا بمجيء البار. هذا الذي أنتم الآن أسلمتموه وقتلتموه، وأنتم الذين قبلتم الناموس بترتيب ملائكة ولم تحفظوه. فلما سمعوا هذا احتدوا بقلبهم وجعلوا يصرون أسنانهم عليه. وأما استفانوس فشخص إلى السماء وهو ممتلئ من الإيمان والروح القدس، فرأى مجد الله ويسوع قائما عن يمين الله، فقال: ها أنا أنظر السماوات مفتوحة وابن الإنسان قائما عن يمين الله. فصاحوا جميعهم بصوت عظيم وسدوا أذانهم وهجموا عليه جميعهم بنهضة وأخرجوه خارج المدينة ورجموه. والشهود وضعوا ثيابهم عند رجلي شاب اسمه شاول، ورجموا استفانوس وهو يدعو ويقول: أيها الرب يسوع اكبر روحي. ثم جلس على ركبتيه وصرخ بصوت عظيم قائلا: يا رب لا تحسب عليهم هذه الخطية. وأثقال هذا رقد. وأما شاول فكان موافقا على قتله، لم تزل كلمة رب تنمو وتكثر وتعتز تثبت في بيعة الله المقدس. آمين.
1: بسم الله والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. اليوم 13 من شهر مصر المبارك أحسن الله استقباله، وعاد علينا وعليكم مغفور خطايا الأسامي من قبل مراحم رب أبي أخوتي آمين. في هذا اليوم تعيد الكنيسة بتذكار تجلي ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح على جبل طابور. وهذا العيد هو أحد الأعياد السيدية الصغرى، وفيه أخذ الرب تلاميذه بطرس ويعقوب ويوحنا وصعد إلى جبل طابور ليصلي. وفيما هو يصلي صارت هيئة وجهه متغيرة ولباسه مبيضا لامعا، وإذا رجلان يتكلمان معه هما موسى وإيليا اللذان ظهرا بمجد وتكلموا عن خروجه الذي كان عتيدا أن يكمله في أورشليم. فجعل بطرس يقول يسوع: يا رب جيد أن نكون ها هنا، فإن شئت نصنع هنا ثلاث مظال، لك واحدة ولموسى واحدة ولإيليا واحدة. وفيما هو يتكلم إذا سحابة نيرة ظللتهم وصوت من السحابة قائلا: هذا هو ابن الحبيب الذي به سررت، له اسمعوا. ولما سمع التلاميذ سقطوا على وجوههم وخافوا جدا. فجاء يسوع لمسهم وقال: قوموا لا تخافوا. فرفعوا أعينهم ولم يروا أحدا إلا يسوع وحده. إن السيد المسيح بتجليه هذا أراد أن يظهر لنا مجده في ملكوته السماوي. ولما جاء موسى وإيليا كان يكلمان عن خروجه المزمع أن يكمله في أورشليم، أي عن صلبه الذي أكمل به الفداء والخلاص. فالصلب لم يبارح عيني الرب في لحظات تجليه. ولمجيء موسى وإيليا معان كثيرة، فموسى يمثل الناموس وإيليا يمثل الأنبياء، موسى يمثل المتزوجين وإيليا يمثل البتوليين، موسى يمثل الذين رقدوا وإيليا يمثل الأحياء. كما أن كلاهما صام 40 يوما، كما أن السيد المسيح صام 40 يوما. وهكذا اجتمع الصوامون على جبل التجلي، وقد أخذ الرب تلاميذه الثلاثة لكي يكونوا شهود عيان على هذه الحادثة. وبعد انتهاء التجلي وفيما هم نازلون من الجبل، أوصى الرب تلاميذه أن لا يحدثوا أحدا بما أبصروا إلا بعد أن يقوم بين الأموات. بركة عيد التجلي المجيد فلتكن مع جميعنا ولربنا المجد دائم أبدين.

كن الذين أمرونا نذكر في صلاتنا طلبات نرفعها لك يا سيد ربنا هنا الذين سبقوا فرقدوا يا ربنا يحم المرض

أوصاهم أن لا يحدثوا أحدا بما أبصروه إلا متى قام ابن الإنسان من الأموات، فحفظوا الكلمة لأنفسهم وصاروا يسألون بعضهم بعضا ما هو القيام من الأموات، فسألوه قائلين لماذا يقول الكتبة إن إلي ينبغي

0: انسوا كويسو برسومين كراليسون كراليسون خن او مسمي
1: بالحقيقة نؤمن بإله واحد الله الاب ضابط الكل خالق السماء والارض ما يرى وما لا يرى نؤمن برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الاب قبل كل الدور نور من نور لا حق من لا حق مولود غير مخلوق مستوى الاب في الجوهر الذي به كان كل شيء هذا الذي نجينا نحن البشر من اجل خلاصنا نزل من السماء وتجسم من الروح القدس مريم العذراء تانس وصلب عنا العهد بلوط بنتوس لم ياتي لم الثالث كما في الكتب وصعد الى السماوات وجلس عن يمين ابي وايضا ياتي في مجدي الى دين الاحياء والاموات الذي ليس مقيم قضاء نعم نؤمن بالروح القدس رب المحيين المطلق من الاب نسجد له ونمجده مع الاب والابن الناطق في الانبياء ونعترف مبدئيا واحدا فرد خطايا

هو طهرنا من كل دنس ومن كل غش ومن كل رياء وكل فعل خبيث ومن تذكار الشر الملبس الموت. واجعلنا مستحقين كلنا يا سيدنا ان نقبل بعضنا بعضا من قبلة مقدسة لكي ننال بغير وقوع في دينونة من مواباتك غير الميت السمائية.

قدوس قدوس قدوس قدوس بالحقيقة يا رب إلهنا الذي قبلنا وخلقنا وضعنا في فردوس النعيم، وعندما خلفنا وصيتك بغاية الحياة سقطنا من الحياة الأبدية ونفينا من فردوس النعيم، فلم تتركنا عنك أيضا إلى الانقضاء، بل تعهدتنا دائما بأنبيائك القديسين، وفي آخر الأيام ظهرت لنا نحن الجلوس في الظلمة وظلال الموت بابنك الوحيد الجنس ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح هذا الذي من الروح القدس من

أنعم لنا بالبلاد الذي من فوق بصلت الماء والروح، جعلنا له شعبا مجتمعا، صيرنا أطهارا بروحك القدوس، هذا الذي أحب خاصة الذين في العالم، سلم ذاته فداء عنا إلى الموت الذي تملك علينا، هذا الذي كنا ممسكين به مبعما من خطايانا.

0: كلنا يا سيدنا نتناول القدسات كطهارة لأنفس نكسى أرواحنا لكي نكون جسد واحد روحا واحد نجد نصيب ويراثا مع جميع القديسين الذين أرضوك منذ البان. أذكر رب السلام كنيستك الواحد الوحيد المقدس الجامع الرسولي
1: يا رب ارحم
0: هذه التي اقتنيتها لك بالدم الكريم الذي لمسيحك احفظها بالسلام لجميع الأسقف والأرزقسين الذين فيها. ونذكر رب بين الطباوي المكرم ليس الأسقف وتركنا الباب الأنبة ودروس الثاني
1: يا رب ارحم
0: والذين يفصلون معه كلمة الحق باستقامة نائم بهم على كنيستك المقدسة لرقتك بسلام. اذكر رب القوامس والخصوص الأرثوذكسيين والشمامسة
1: يا رب ارحم
0: كل الخدام كل الذين في البتولية وطارد كل شعبك المؤمن.

0: أذكر يا رب خلاص هذا الموضوع المقدس الذي لك وكل المواضع وكل ديورة أبائنا الأرثوذكسيين.
1: يا رب رحم
0: ساكنين في أبيمان الله. تفضل يا رب مياه النهر في هذه السنة بارك.

0: أصعدك مقدارك نعمتك في الرحاق الأرض اللي روح رثا ولتكثر أثمار عدا لزرع الحصاد دبر حياتنا كمالية غبارك اكلي لسانة بصلاحك من أجل فقراء شعبك من أجل الأرملة والأتيم والغريب والضيف ومن أجلنا كلنا نحن الذين نرجوك ونطلب اسمك القدوس لأن عن الكل ترجاك لأنك أنت الذي تعطيهم طعامهم في حين حسن اصنع معنا حسب صلاحك يا معطيا طعاما لكل جسد املا قلوبنا فرحا ونعيما لكي نحن ايضا نزيد يكون لنا كفاف في كل شيء كل حين نزداد في كل عمل صالح.
1: يا رب ارحم.
0: يا رب الذين قدموا لك هذه القرابين والذين قدمت عنهم والذين قدمت

أقسم بشويس انتك قرب مبيه ان يسقو بتير وتعبران عاك جانب ان نيوتي اس او لي باتريارشي سي بروفيتي سي ابوستولوس سي ريفيوش ايفانجلستي سي مارتيروس يومولو

تفضل يا رب أن تسكر عبيدك، لم تسكر في هذا اليوم رأفة ودي من خيل تسكر الأربعين. أمير أمين لوسي صبحي رتيبة يوسف نبي الرزق إيميلي جورجي إسكندر فوزي عبد الله تدرس عزيز منى ماهر مرقص جورج قزمان سيسيل وديع جليلة جرجس شكري جيد منى بولس سيمون نسيم عزمي مشرقي نظير عبد الملاك ثابت ميخائيل جاد السيد كل الأسماء المقدمة في هذا اليوم لنفوس بها.

رب الذين غس نفوسهم نياهم في فردوس النعيم في قورة الأحياء إلى الأبد في أورشليم السماوية في ذلك الموضع ونحن أيضا

ضابط الكل أبا ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، لأنه جعلنا أهلا أن نقف في هذا الموضع المقدس ونرفع أيدينا لفوق ونخدم اسمه القدوس. هو أيضا فنسأل أن يجعلنا مستحقين للشركة.

فلهذا نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر أن لا تكون هذه الذبيحة تبكيتا لخطايانا وعارا لآثامنا، لأننا قدمناها لك عن ضعف، بل قدس أنفسنا وأرواحنا ونياتنا كلنا لكي بنفس مستنيرة وجه غير مخزي وقلب طاهر وإيمان بلا رياء ومحبة كاملة ورجاء ثابت نكسر بدلة غير خوف أن نصلي الصلاة المقدسة التي علمتها لتلاميذك القديسين الرسل قائلا بشكر.

Tschüss.

من أؤمن أؤمن وأعترف أن نفسي الأخيرة أنا هذا هو الجسد المحيل لابنك الوحيد ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح أخذه من سيدتنا ملكتنا كلنا وإطلاق قديس الطائرة مريم جعلها واحدا مع لاهوت وغير إخلاط ولا مزاج ولا تغيير واعترف الأطراف الحسنة من بيلاطس بوندس السلام عنا خشبة الصليب المقدسة بإرادتي وحده عنا كلنا بالحقيقة يؤمن أن لاهوت لم يفارق ناسوته لحظة واحدة ولا طرفة عين يعطى عنا خلاصا غفرانا الخطايا.

0: أؤمن أؤمن أن هذا هو بالحقيقة يمين اطلبوا عنا وعن كل المسيحيين الذين قالوا لنا من أجلهم أن نذكرهم في بيت الرب. سلام ومحبة ربنا يسوع المسيح تكون مع جميعكم. اكتلوا بنشيد قائلين هللويا. صلوا من أجل التناول باستحقاق من الأسرار المقدسة الطاهرة السمائية. يا رب ارحمني.
1: أخطيت سامحوني.

0: صلي مع بعض صلاة بعد التناول هتطلع قدامنا على الشاشة. قد امتلأ قلبي فرحا ولساني تهليلا، فلتعظم نفس الرب وتبتهج روحي بالله مخلصي. لقد أقبلت إليك يا رب لتلبسني حلة نقية تؤهلني للدخول إلى عرسك، فليكن اتحادي بك اليوم دائما، لأني بي ازداد في الفضيلة ثباتا ونموا، ويشتد إيماني وتقوى رجائي. فليصر تناولي علامة الخلاصة لباسا للنعمة، وحل الميلاد الجديد وطهارة وقداسة النفس والجسد ونقاوة للحب وفرحا وسرورا أبديا، ولجواهب حسن القبول أمام منبرك الرهيب. أسلم ذاتي بين حنوك، فاجعلني واحدا معك وسيرني تحت إرادتك. استدعي إليك عقلي وحواسي وإرادتي تبارك وتكون طوع مشيئتك. أحيي قلبي وأيقظ ضميري، شتت جميع خيالات العدو وكل الزوابع عن تسكن. سير معي وهدئ روعي، اروي عطش واضرب لهيب محبتك في قلبي. تلاعب بحنوة ورف كل ما ينقصني، امكس معي لأن النهار قد مال ورافقني الأنس من النهار، فإنك وحدك غايتي وسعادتي، أنت وحدك يا رب
1: يا ملك
0: الأجمين.
1: هذه الذبيحة الصادرة وهذه التسبيحة أسكن أمام الرب.
2: نسبح ملكك قائلين المجد لله في العالي وأرض السلام والناس.

أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا دائما أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين علينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير. المسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد للأبد. آمين.

إنجيل لوقا الأصحاح 23. فقام كل جمهورهم وجاءوا به إلى بيلاطس، وابتدأوا يشتكون عليه قائلين: إننا وجدنا هذا يفسد الأمة ويمنع أن تعطى جزية لقيصر، قائلا إنه هو مسيح ملك. فسأله بيلاطس قائلا: أنت ملك اليهود؟ فأجابه وقال: أنت تقول. فقال بيلاطس لرؤساء الكهنة والجموع: إني لا أجد علة في هذا الإنسان. فكانوا يشددون قائلين: إنه يهيج الشعب، وهو يعلم في كل اليهودية مبتدئا من الجليل إلى هنا. فلما سمع بيلاطس ذكر الجليل سأل: هل الرجل جليلي؟ وحين علم أنه من سلطنة هيرودس أرسله إلى هيرودس، إذ كان هو أيضا تلك الأيام في أورشليم. وأما هيرودس فلما رأى يسوع فرح جدا، لأنه كان يريد من زمان طويل أن يراه لسماعه عنه أشياء كثيرة، وترجى أن يرى آية تصنع منه، وسأله بكلام كثير فلم يجبه بشيء. ووقف رؤساء الكهنة والكتبة يشتكون عليه باشتداد، فاحتقره هيرودس مع عسكره واستهزأ به وألبسه لباسا لامعا ورده إلى بيلاطس. فصار بيلاطس وهيرودس صديقين مع بعضهما في ذلك اليوم، لأنهما كانا من قبل في عداوة بينهما. فدعا بيلاطس رؤساء الكهنة والعظماء والشعب وقال لهم: قد قدمتم إلي هذا الإنسان كمن يفسد الشعب، وها أنا قد فحصت قدامكم ولم أجد في هذا الإنسان علة مما تشتكون به عليه، ولا هيرودس أيضا لأني أرسلتكم إليه، وها لا شيء يستحق الموت صنع منه، فأنا أؤدبه وأطلقه. وكان مضطرا أن يطلق لهم كل عيد واحدة، فصرخوا بجملتهم قائلين: خذ هذا وأطلق لنا باراباس. وذاك كان قد طرح في السجن لأجل فتنة حدثت في المدينة وقتل. فناداهم أيضا بيلاطس وهو يريد أن يطلق يسوع، فصرخوا قائلين: اصلبه اصلبه. فقال لهم ثالثة: فأي شر عمل هذا؟ إني لم أجد فيه علة للموت، فأنا أؤدبه وأطلقه. فكانوا يلجون بأصوات عظيمة طالبين أن يصلب. فقويت أصواتهم وأصوات رؤساء الكهنة، فحكم بيلاطس أن تكون طلبتهم. فأطلق لهم الذي طرح في السجن لأجل فتنة وقتل الذي طلبوه، وأسلم يسوع لمشيئتهم. ولما مضوا به أمسكوا سمعان رجلا قيرواني كان آتيا من الحقل، ووضعوا عليه الصليب ليحمله خلف يسوع، وتبعه جمهور كثير من الشعب والنساء اللواتي كنا يلطمن أيضا وينحن عليه. فالتفت إليهن يسوع وقال: يا بناتي أورشليم، لا تبكين علي، بل ابكين على أنفسكن وعلى أولادكن، لأنه هوذا أيام تأتي يقولون فيها: طوبى للعواقر والبطون التي لم تلد والثدي التي لم ترضع. حينئذ يبتدئون يقولون للجبال: اسقطي علينا
وللآكام غطينا، لأنه إن كانوا بالعود الرطب يفعلون هذا فماذا يكون باليابس؟ وجاءوا أيضا باثنين آخرين مذنبين ليقتلا معهم، ولما مضوا به إلى الموضع الذي يدعى جمجمة صلبوه هناك مع المذنبين، واحدا عن يمينه والآخر عن يساره. فقال يسوع: يا أبتاه اغفر لهم، لأنهم لا يعلمون ماذا يفعلون. وإذ اقتسموا ثيابه اقترعوا عليها، وكان الشعب واقفين ينظرون، والرؤساء أيضا معهم يسخرون به قائلين: خلص آخرين فليخلص نفسه، إن كان هو المسيح مختار الله. والجند أيضا استهزأوا به، وهم يأتون ويقدمون له خلا قائلين: إن كنت أنت ملك اليهود فخلص نفسك. وكان عنوان مكتوب فوقه بأحرف يونانية ورومانية وعبرانية: هذا هو ملك اليهود. وكان واحد من المذنبين المعلقين يجدف عليه قائلا: إن كنت أنت المسيح فخلص نفسك وإيانا. فأجاب الآخر وانتهره قائلا: أولا أنت تخاف الله إذ أنت تحت هذا الحكم بعينه؟ أما نحن فبعدل، لأننا ننال استحقاق ما فعلنا، وأما هذا فلم يفعل شيئا ليس في محله. ثم قال ليسوع: اذكرني يا رب متى جئت في ملكوتك. فقال له يسوع: الحق أقول لك، إنك اليوم تكون معي في الفردوس. وكان نحو الساعة السادسة، فكانت ظلمة على الأرض كلها إلى الساعة التاسعة، وأظلمت الشمس، وانشق حجاب الهيكل من وسطه، ونادى يسوع بصوت عظيم وقال: يا أبتاه في يديك أستودع روحي. ولما قال هذا أسلم الروح. فلما رأى قائد المئة ما كان، مجد الله قائلا: بالحقيقة كان هذا الإنسان بارا. وكل الجموع الذين كانوا مجتمعين لهذا المنظر لما أبصروا ما كان رجعوا وهم يقرعون صدورهم. وكان جميع معارفه ونساء كنا قد تبعنه من الجليل واقفين من بعيد ينظرون ذلك. وإذا رجل اسمه يوسف وكان مشيرا ورجلا صالحا بارا، هذا لم يكن موافقا لرأيهم وعملهم، وهو من الرامة مدينة لليهود، وكان هو أيضا ينتظر ملكوت الله. هذا تقدم إلى بيلاطس وطلب جسد يسوع، وأنزله ولفه بكتان ووضعه في قبر منحوت حيث لم يكن أحد وضع قط. وكان يوم الاستعداد والسبت يلوح، وتبعته نساء كنا قد أتينا معه من الجليل، ونظرنا القبر وكيف وضع جسده. فرجعنا وأعددنا حنوطا وأطيابا، وفي السبت استرحنا حسب الوصية. الأصحاح الرابع والعشرون. ثم في أول الأسبوع أول الفجر أتينا إلى القبر حاملات الحنوط الذي أعددناه، ومعهن أناس، فوجدنا الحجر مدحرجا عن القبر،
فدخلنا ولم يجدنا جسد الرب يسوع، وفيما هن محتارات في ذلك إذا رجلان وقفا بهن بثياب براق، وإذ كنا خائفات ومنكسات وجوههن إلى الأرض، قالا لهن: لماذا تطلبن الحي بين الأموات؟ ليس هو ها هنا، لكنه قام. اذكرنا كيف كلمكن وهو بعد في الجليل قائلا: إنه ينبغي أن يسلم ابن الإنسان في أيدي أناس خطاة ويصلب وفي اليوم الثالث يقوم. فتذكرنا كلامه ورجعنا من القبر وأخبرنا الأحد عشر وجميع الباقين.

يقين بهذا كله. وكانت مريم المجدلية ويوانا ومريم أم يعقوب والباقيات معهن اللواتي قلن هذا للرسل، فتراءى كلامهن لهم كالهذيان ولم يصدقوهن. فقام بطرس وركض إلى القبر فانحنى ونظر الأكفان موضوعة وحدها، فمضى متعجبا في نفسه مما كان. وإذا اثنان منهم كانا منطلقين في ذلك اليوم إلى قرية بعيدة عن أورشليم 60 غلوة اسمها عمواس، وكانا يتكلمان بعضهما مع بعض عن جميع هذه الحوادث. وفيما هما يتكلمان ويتحاوران اقترب إليهما يسوع نفسه وكان يمشي معهما، ولكن أمسكت أعينهما عن معرفته. فقال لهما: ما هذا الكلام الذي تتطارحان به وأنتما ماشيان عابسين؟ فأجاب أحدهما الذي اسمه كليوباس وقال له: هل أنت متغرب وحدك في أورشليم ولم تعلم الأمور التي حدثت فيها في هذه الأيام؟ فقال لهما: وما هي؟ فقالا: المختصة بيسوع الناصري الذي كان إنسانا نبيا مقتدرا في الفعل والقول أمام الله وجميع الشعب، كيف أسلمه رؤساء الكهنة وحكامنا لقضاء الموت وصلبوه، ونحن كنا نرجو أنه هو المزمع أن يفدي إسرائيل. ولكن مع هذا كله اليوم له 3 أيام منذ حدث ذلك، بل بعض النساء منا حيرننا إذ كنا باكرا عند القبر، ولما لم يجدنا جسده أتينا قائلات إنهن رأينا منظر ملائكة قالوا إنه حي. ومضى قوم من الذين معنا إلى القبر فوجدوا هكذا كما قالت أيضا النساء، وأما هو فلم يروه. فقال لهما: أيها الغبيان والبطيئا القلوب في الإيمان بجميع ما تكلم به الأنبياء، أما كان ينبغي أن المسيح يتألم بهذا ويدخل إلى مجده؟ ثم ابتدأ من موسى ومن جميع الأنبياء يفسر لهما الأمور المختصة به في جميع الكتب. ثم اقتربوا إلى القرية التي كانا منطلقين إليها، وهو تظاهر كأنه منطلق إلى مكان أبعد، فألزماه قائلين: امكث معنا لأنه نحو المساء وقد مال النهار. فدخل ليمكث معهما، فلما اتكأ معهما أخذ خبزا وبارك وكسر وناولهما، فانفتحت أعينهما وعرفاه ثم اختفى عنهما. فقال بعضهما لبعض: ألم يكن قلبنا ملتهبا فينا إذ كان يكلمنا في الطريق ويوضح لنا الكتب؟ فقاما في تلك الساعة ورجعا إلى أورشليم ووجدا 11 مجتمعين هم والذين معهم، وهم يقولون إن الرب قام بالحقيقة وظهر لسمعان. وأما هما فكانا يخبران بما حدث في الطريق وكيف عرفاه عند كسر الخبز. وفيما هم يتكلمون بهذا وقف يسوع نفسه في وسطهم وقال لهم: سلام لكم. فجزعوا وخافوا وظنوا أنهم نظروا روحا. فقال لهم: ما بالكم مضطربين ولماذا تخطر أفكار في قلوبكم؟ انظروا يدي ورجلي
إني أنا هون، بسوني وانظروا، فإن الروح ليس له لحم وعظام كما ترون لي. وحين قال هذا أراهم يديه ورجليه، وبينما هم غير مصدقين من الفرح ومتعجبون قال لهم: أعندكم ها هنا طعام؟ فناولوه جزءا من سمك مشوي وشيئا من شهد عسل، فأخذ وأكل قدامهم. وقال لهم: هذا هو الكلام الذي كلمتكم به وأنا بعد معكم، أنه لا بد أن يتم جميع ما هو مكتوب عني في ناموس موسى والأنبياء والمزامير. حينئذ فتح ذهنهم ليفهموا الكتب، وقال لهم: هكذا هو مكتوب، وهكذا كان ينبغي أن المسيح يتألم ويقوم من الأموات في اليوم الثالث، وأن يكرز باسمه بالتوبة ومغفرة الخطايا لجميع الأمم مبتدأ من أورشليم، وأنتم شهود لذلك. وها أنا أرسل إليكم موعد أبي، فأقيم في مدينة أورشليم إلى أن تلبسوا قوة من الأعالي. وأخرجهم خارجا إلى بيت عنيا، ورفع يديه وباركهم، وفيما هو يباركهم انفرد عنهم وأصعد إلى السماء، فسجدوا له ورجعوا إلى أورشليم بفرح عظيم، وكانوا كل حين في الهيكل يسبحون ويباركون الله. آمين.

بسم الله والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. الكنيسة بتحتفل النهاردة بعيد تجلي ربنا يسوع، وعيد التجلي مهم جدا لإيمان الكنيسة. لأن عيد التجلي فيه ربنا يسوع يظهر بمجده، أو يساعد التلاميذ إن هم يشوفوا مجده عشان بعد كده يبقوا شهود للأجيال اللي تيجي بعد كده إن هم رأوا مجده. خصوصا إن لو نرجع للآية اللي قبل إنجيل النهاردة ده، الآية اللي قبليها بس على طول يقول كده حقا، يعني ابتداء انجيل النهاردة من الآية 28، آية 27 بيقول كده: حقا أقول لكم إن من القيام ها هنا قوم لا يذوقون الموت حتى يروا ملكوت الله قد أتى بقوة. مسيح بيكلم بطرس ويعقوب ويوحنا عن ملكوت الله، وبعدين حب يثبت لهم عمليا ان في حاجة اسمها الملكوت. كويس ان احنا نكلم الناس عن المسيح، لكن اجمل بكتير لو المسيح يعطي براهين حية الناس تحسها وتلمسها عشان يحسوا ان الكلام اللي موجود في الانجيل ده مظبوط. التجلي هو رؤية للدهر الاتي، او رؤية للي هيكون عليه الانسان في الدهر الاتي، لان مش المسيح بس هو اللي اظهر مجده او فتح عينين التلاميذ عشان يقدروا يشوفوا مجده، لكن كمان كان في معاه موسى وإيليا. وجود موسى وإيليا يعني مهم في موضوع التجلي. عاوز اقول لكم كده ان التلاميذ اللي كانوا موجودين بطرس ويعقوب ويوحنا، بطرس ويوحنا كتبوا عن التجلي بصورة جميلة جدا. يعني إذا كان موسى وإيليا ظهروا مع المسيح، كان موسى كده في يامه، ياما كان موسى عايش على الأرض، يعني كان يقول ربنا وريني مجدك، نفسي يا ربي أشوف مجدك، وربنا يقول له ما تقدرش يا موسى، حدش يقدر، انت لسه مش مستعد، ما عندكش الروح القدس اللي يقدر يساعدك انك تستحمل انك تشوفني.

ما تقدرش يا موسى دلوقتي تشوفني. لكن يوحنا يشهد كده ويكتب في انجيله يقول راينا مجده. ومجد ايه بقى؟ راينا مجده كما لوحيد من الاب مملوء نعمه وحقا. مجد بقى حاجه فوق العقل وفوق الامكانيات البشريه. موسى اللي كان بيتكلم مع ربنا وجه لوجه ما قدرش يشوف مجده، لكن يوحنا شاف مجده، وكل حد فيكم ممكن النهاردة يشوف مجده. سهل جدا، عندك امكانية، بس ربنا يفتح عينينا. بطرس يكتب كده في الرسالة الثانية، بطرس الرسول يكتب في الرسالة الثانية يقول كده: لأننا لم نتبع خرافات مصنعة. بطرس طبعا ابتدى يكرز بقيامة المسيح من الأموات بعد ما شاف القيامة، وبيكتب عن كل اللي شافه. بقى بطرس بيكتب عن كل اللي شافه، عشان كده بيقول للناس ايه: لأننا لم نتبع خرافات مصنعة إذ عرفناكم بقوة ربنا يسوع ومجيئه، بل كنا معينين عظمته. احنا شفنا مجده، احنا شفناه في عظمته، احنا شفناه وهو وشه منور اكتر من الشمس. شفناه لاننا كنا معينين عظمته، لانه اخذ من الله الاب كرامة ومجدا، اذ اقبل عليه صوت كهذا من المجد الاسنى العظيم: هذا هو ابن الحبيب الذي انا سررت به. ونحن سمعنا الصوت، احنا شفنا وسمعنا. بطرس عنده اكتر من برهان، احنا سمعنا، هو بيقول للناس يعني احنا سمعنا وشفنا، او شفنا وسمعنا. ونحن سمعنا الصوت مقبلا من السماء اذ كنا معه في الجبل المقدس. بيوصف هو شاف ايه على جبل التجلي. شاف المسيح في مجده، شاف نوره، شاف عظمته، شاف ان هو الاله الحي. خصوصا ان بطرس هو اللي بعد كده لما يعني بعد ما نزلوا من الجبل والمسيح بيسأل التلاميذ بيقول لهم الناس بيقولوا علي مين، فبطرس على طول قال له انت هو المسيح ابن الله. قال له انت هو المسيح ابن الله. وبعديها بمدة بسيطة بطرس عمل ايه؟ انكر المسيح. هي دي خيبة البشرية، شوية في العالي وشوية في الواطي، وحال كده ما يصرش. لكن حتى مع ضعف البشرية ومع كل اللي شافه بطرس ومع كل الشهادة اللي كتبها ومع كل اللي قاله، بعد كده ينكر المسيح. كلنا بنعمل كده، كلنا فينا الضعف ده. عشان كده التجلي بيدينا شهادة من الناس اللي شافوا، بيورينا او بيقولنا ان هم مش شافوا انسان عادي لابس جلابية كده زيهم وخلاص، لا، ده شافوه في مجده وسمعوا صوت من المجد الاسنى العظيم: هذا هو ابن الحبيب الذي به سررت. الشهادة ديت تسند البشرية في ضعفها، تسند الانسان اللي ممكن ينكر ربنا، تسند الانسان اللي ممكن ينسى ربنا في وقت ضيق او في وقت مشكلة، يقول ربنا فين، هو ربنا سابني، هو ربنا مش بيحبني، هو ربنا، ويفضل يقوله، او الناس تفضل تقول اتهامات كتير لربنا. التجلي يثبت الوهية المسيح وان هو موجود معانا، وموجود، والتجلي ده موجود معانا في كل وقت، بس احنا عنينا اللي مش بتشوف. المسيح قالها انا معكم.

كل الأيام وإلى انقضاء الدهر، صحيح ولا كده وكده؟ لا صحيح، هو موجود معانا دلوقتي، موجود معانا، بس اللي عنده عين مفتوحة هو اللي بيقدر يشوف، واللي ما عندوش عين مفتوحة يبص يمين وشمال، هو فين هو فين، وما يشوفش حاجة. لكن الآباء الرسل اللي شافوا كتبوا وشهدوا وقالوا لنا ان هم شافوه في عظمة مجده، وان هو الاله الحقيقي، اله حق من اله حق، مش انسان عادي. ايوة في معظم الاوقات كان التلاميذ بيشوفوه انسان عادي لابس جلابية زيهم، لكن في بعض الاحيان او مرات قليلة قوي اظهر لهم مجده. ايه اهمية وجود موسى وإيليا مع المسيح؟ في نقط كتيرة قوي تهمنا في النقطة دي. ظهر مع المسيح في التجلي موسى وإيليا. ما تنسوش ان التلاميذ كلهم يهود، التلاميذ كلهم يهود. اهم حاجة عند اليهود مين؟ موسى. موسى ده اللي كان بيطلع جبل ويتكلم مع ربنا، ده اللي جاب الشريعة. حتى تلاقي كده الملامح الواضحة بالنسبة لليهود او لإيمان اليهود، موسى والأنبياء، كل اللي كتبه موسى واللي كتبوه الأنبياء، هو ده اهم حاجة عند اليهود، موسى والأنبياء. فظهر مع المسيح موسى وهو يمثل الشريعة ويمثل الوصايا العشرة ويمثل عمل الله وسط شعبه، وهو اللي كان يقف يتكلم مع ربنا بدل شعب إسرائيل، لأن ربنا في الأول خالص لما موسى قبل موسى ما يستلم لوحة الشريعة قال للموسى خلي الشعب يقرب يحترس او يتطهر لمدة 3 ايام وبعدين يقربوا للجبل، ولما اقول لهم يطلعوا يطلعوا. فموسى الاول راح طلع الجبل، ولما ابتدى ربنا يظهر لموسى الناس اللي تحت، اليهود اللي تحت الجبل يعني، شافوا الجبل مولع نار ورعود وبروق ودخان وسحاب وحاجة مرعبة. حتى ان موسى يقول كده انا مرتعب ومرتعد من المنظر الرهيب ده. ولما نزل موسى ام الناس قالوا له لا احنا مش عايزين نطلع، انت اطلع اتكلم مع ربنا، واللي يقول لك عليه احنا هنعمله من سكات كده من غير كلام، بس مش عايزين نطلع ولا نخش في المناظر المرعبة اللي احنا شفناها من تحت دي. موسى يمثل الشريعة وإيليا يمثل الأنبياء، النبي الناري. إيليا معروف ان هو النبي الناري. موسى كان متجوز، إيليا ما كانش متجوز، وده يقول لنا ان في المجد او في الملكوت هيبقى فيه برضو ناس متجوزين زينا كده، ولو اننا هنبقى درجة تانية يعني، لكن كويس تانية ولا خمسة ما يجراش. في ناس متجوزين هيخش السماء، وفي انبياء وفي نساك وفي متوحدين وفي طغمات كتيرة من سكان البراري برضه هيخش السماء. ظهور موسى وإيليا يقول لنا ان الموت ما هواش اخرة الانسان، او اخر حاجة في حياة الانسان هي الموت، لا. موسى مات من 1400 سنة، وإيليا مات من 800 سنة، وهم لسه احياء اهو، وجم
وظهروا على جبل التجلي وبيتكلموا مع المسيح، وده يقول ايه؟ يقول لنا ان في حياة ابدية، في حياة بعد الحياة دي، في ملكوت سماوي ابدي بعد الحياة دي. ودي نقطة مهمة جدا بالنسبة للناس اللي بيشكوا او اللي الشيطان

التانية ولا ما فيش؟ أيوة في عندنا براهين، في عندنا براهين كتير قوي، عندنا موسى وإيليا، وعندنا قديسين من اللي احنا نعرفهم من اللي ماتوا يعني، وما زالوا لحد النهاردة بيقولنا وبيكلمونا وبيسمعوا صلواتنا وبيساعدونا. منهم الست العذراء اللي ظهرت بعد ما ماتت يمكن بحوالي 2000 سنة وشوية، أما كرولوس اللي مات برضه لسه بيظهر لناس كتير وبيعمل معجزات كتير. ده واحد مات، لما ماتش ده هو بس غير المكان، لكن لا يكون موت لعبيدك، في حياة أبدية. وجود موسى وإيليا مهم جدا لأنه بيثبت شوية نقط حلوة قوي. منها مثلا موسى كان باله طويل قوي، إيليا كان حمائي، إيليا كان ما يستحملش كده أي حد يعمل حاجة غلط، يهيص ويزعق ويتخانق ويفضح الدنيا إذا شاف حاجة غلط. يمكن شفته لما كان بيكلم مع أخاب الملك ويقول له أنت مكدر، لما أخاب بيقول له هو أنت مكدر إسرائيل؟ قال له لا، ده أنت وكل عيلتك. فبرضه في من الناس الحمائيين دولت هيخشوا السماء. لو بصينا على موسى وإيليا، لو بصينا على موسى وإيليا هنلاقي حاجات حلوة كتير تورينا ان السماء فيها عينات مختلفة، حاجات جميلة قوي. وكل دولت موسى وإيليا اقصد يعني ظهروا مع المسيح في مجده، وشافوا التلاميذ شافوا الاثنين دولت في مجد، ولكن المجد اللي شافوه او اللي شافوه بطرس يعقوب يوحنا يعني شافوهم في مجد، ولكن مجدهم من مجد المسيح. يعني مثلا القمر بينور ولا مش بينور؟ القمر مش بينور، ده جسم معتم، ما احنا بنشوفه منور، قال ده بس ريفليكشن للنور بتاع الشمس، ده مش نور القمر، ده انعكاس نور الشمس على سطح القمر فبيعمل اللون الابيض الفضي ده اللي احنا بنشوفه. فمجد القديسين من مجد المسيح. بطرس يعقوب يوحنا شافوا المسيح، هيئته اتغيرت، هدومه بقت بتلمع، النور مش مخلي عينيهم تقدر تحقق قوي في المسيح. عشان كده يقول كده صارت هيئته متغيرة ولباسه مبيضا لامعا، واذا رجلان يتكلمان معه وهما موسى وإيليا اللذان ظهر بمجد وتكلم عن خروجه الذي كان عتيدا أن يكمله في أورشليم. منظر موسى وإيليا خلى التلاميذ اليهود دولت يتلخبطوا. بطرس ويعقوب يوحنا أيوة من اليهود الأتقياء اللي بيحبوا يروحوا المجمع ويسمعوا قراءة أسفار موسى وكده، وبيسمعوا عن موسى ده من زمان قوي، ولكن فجأة كده بصوا لقوا قدامهم اللي كان بيسمعوا عنه موسى، اللي كان بيسمعوا عنه ده في المجمع وانه عمل كذا وكذا وكذا وكذا، شايفينه قدام عينيهم، وشايفين كمان إيليا الناري، وبقوا يبصوا كده للحديث اللي

بيدور أو بيسمعوا الحديث اللي بيدور بينهم وبين المسيح ويقولوا إحنا فين؟ يعني موسى زي ما قلت لكم كده 1400 سنة قبل المسيح، وإيليا 800 سنة قبل المسيح، وبطرس ويعقوب ويوحنا حوالي 30 سنة بعد المسيح. طب احنا قبل المسيح ولا احنا بعد المسيح ولا احنا عايشين؟ ده في زمن موسى، في زمن وإيليا، في زمن والتلاميذ، في زمن، واحنا فين؟ احنا في زمن ايه؟ احنا دلوقتي فين؟ وهم على الجبل، التلاميذ بيسمعوا الكلام ده وهم على الجبل، قولوا احنا فين؟ ده الدنيا اتلخبطت خالص، احنا قبل المسيح ولا بعد المسيح ولا احنا فين؟ لكن ده يقول لنا ان في الملكوت مش هيبقى في زمن، في الملكوت ما في زمن. يعني الناس اللي في الملكوت مش هتلاقي واحد في ايده ساعة او واحدة في ايدها ساعة، ما فيش كلام ده هناك، ما فيش ساعة ولا في زمن. هناك الكل بيتجمع حوالين مجد المسيح هو بس، ويصبح المسيح هو مركز وجود البشرية في الملكوت ومحور حياتهم وفرحة وجودهم، وكل عملهم اللي بيتعمل في السماء هو لتمجيد القدوس اللي مات وخلصنا. التجلي أحبائي ورلنا حاجات جميلة قوي، ورلنا ان في حياة أبدية، ورلنا ان في حياة بعد هذا الزمن، حياة ما تنتهيش، فيها مجد، مجدها وجود المسيح فيها اللي هينعكس على كل الناس اللي هيكونوا معاه في المجد. بيكلموا موسى وإيليا مع المسيح بيقولوا له ايه؟ وإذا رجلان يتكلمان معه وهما موسى وإيليا اللذان ظهر بمجد وتكلم عن خروجه الذي كان عتيدا أن يكمله في أورشليم. خروج المسيح، اليهود يعرفوا سفر الخروج، إنما إيه خروج المسيح؟ قال المسيح دخل للعالم بالتجسد وخرج من العالم بالصليب والقيامة والصعود، وموسى وإيليا كانوا عمالين يقولوا للمسيح امتى بقى ربي تكمل الصليب وتقوم من الأموات وتطلعنا من هنا؟ زي ما احنا بنقول في القداس كده وزي ما كلكم فاكرين، نزل إلى الجحيم من قبل الصليب. كل اللي ماتوا قبل المسيح كانوا بيروحوا فين؟ كانوا بيروحوا الجحيم. حتى تلاقي في أيقونة القيامة كده تلاقي المسيح قايم من الأموات، أيقونة القيامة اللي موجودة هنا دي على الحجاب، تلاقي المسيح قايم من الأموات وبيطلع آدم وحواء من القبور بتاعتهم ويديهم حياة أبدية. تشوفوا كده الغطيان بتاعة القبر بتاع آدم، الغطى بتاع آدم بتاع قبر آدم والغطى بتاع قبر حواء عاملين صليب تحت رجلين المسيح. فنان شاف كده. كل الناس اللي قبل المسيح كانوا محبوسين في الجحيم وكانوا مستنيين الخروج اللي يكمله المسيح في أورشليم، كانوا مستنين اليوم ده. امتى يا رب هتكمل بقى خروجك؟ امتى يا رب تخرج من أورشليم وانت حامل صليبك كده وتصلب وتموت وتقوم وتعطي حياة أبدية او تعطي قيامة لكل اللي أمنوا بيك؟ امتى يا رب تعمل كده؟ كان يكلمانه عن خروجه الذي كان عتيدا أن يكمله في أورشليم. وأما بطرس واللذان معه فكانوا قد تثقلوا بالنوم. ودي تيجي دي برضو، طب صح، احنا بنعمل كده كمان.

شايفين المجد وشايفين العظمة دي كلها ويجي لهم نوم؟ أيوة، مش بتشوفوا ناس كده في الكنيسة يبقى قاعدين في الكنيسة ونايمين ودماغه تقع كده على صدره وهو قاعد في الكنيسة؟ بيحصل. النوم ده عبارة عن تثقلوا بالنوم. النوم ده عبارة عن ايه؟ النوم ده عبارة عن ثقل الجسد او كثافة الجسد او الحاجز اللي الجسد بيحطه بيننا وبين المسيح. انه الجسد التقيل بتاعنا ده بيمنعنا او بيخلينا ما نشوفش، لان اللي بينام ده طبعا خلاص بقى في دنيا تانية، مش بيشوف اللي حواليه، ده هو في دنيا لوحده. اللي بينام ده خلاص اتفصل عن الناس اللي حواليه ونايم بقى في دنيته. لو احنا مش بنتثقل بالنوم، لو احنا مش بنتثقل بالنوم كنا نشوف المسيح متجلي في الهيكل، خصوصا وقت القداس كنا نشوف كده كلنا. لو احنا يعني مش متثقلين بالنوم او الجسد مش واخد فرصة علينا وعامل حاجز كده بيننا وبين المسيح، كنا نشوف المسيح في مجده في كل مرة نحضر قداس. خصوصا ان ابونا بيقول لنا علانية كده الرب مع جميعكم، الرب موجود، المسيح موجود، جسده ودمه حاضر معانا على المذبح. خدوا بالكم، بصوا كده وفتحوا عينيكم وافركوا عينيكم كويس عشان تقدروا تصحصحوا كده وتقدروا تشوفوا المجد اللي موجود والتجلي اللي موجود في الهيكل. التلاميذ كانوا تثقلوا بالنوم ولما صحيوا رأوا مجده. اخيرا بقى ده ربنا بقى يعني من كرمه، ربنا من محبته كده يعني خلاهم عينيهم تتفتح ويشوفوا مجده. فلما استيقظوا رأوا مجده والرجلين الواقفين معه. وفيما هما يفارقانه قال بطرس ليسوع يا معلم جيد ان نكون ها هنا. بطرس انبسط قوي من المنظر اللي شافه بقى. بعد ما كان النوم بيلعبه وجسمه تقيل كده وعينيه بتلزق ومش عارف يفتحها، فتح بقى وشاف المجد، فالنوم هرب. قال له يا رب يا ريت نفضل هنا على طول بقى، ينفع؟ لا لسه ما ينفعش، مادام هما في الجسد يبقى لسه ما ينفعش. فلما استيقظوا رأوا مجده والرجلين الواقفين معه. وفيما هما يفارقانه قال بطرس ليسوع يا معلم جيد أن نكون ها هنا. وده اشتياق الإنسان طول أيام غربته على الأرض، اشتياقه أن يكون مع المسيح في مجده، يبقى مع المسيح في مجده، يشوف مجده، يبقى عايش مع المسيح على طول على طول. حتى كده في قانون الإيمان، نقول القانون الإيمان كله وبعدين في الآخر كده نقول بلحن وننتظر قيامة الأموات وحياة الدهر. نفسنا بقى رب، نفسنا بقى ربي تيجي في مجدك وكل الأموات يقوموا، نبقى معاك كده ونبقى معاك على طول، يعني زي ما بطرس بيقول كده جيد أن نكون ها هنا على طول كده رب. فلنصنع ثلاث مظال، لك واحدة ولموسى واحدة وإلي واحدة، وهو لا يعلم ما يقول. بطرس شاف المنظر الجميل ده وشاف وش المسيح منور قوي كده، فقال يمكن الشمس حامية عليهم، فنعمل لك مظلة رب تضلل عليك كده من الشمس الجامدة دي.

اللي وشك بيلمع منها وهو مش واخد باله، هو مش عارف، وهو لا يعلم ما يقول، هو متلخبط من المنظر العظيم اللي شايفه ده، اتلخبط مخه اتلخبط، فمش عارف هو بيقول ايه، مش واخد باله ان المسيح هو اللي بيدي للشمس قوتها، وهي اللي هو اللي بيخليها تنور. لان المظال في العهد القديم او بالنسبة لليهود اللي منهم بطرس ويعقوب ويوحنا، المظال ديت كانوا بيعملوها ياما كانوا في البرية، وكان بيقعدوا تحت المظال ديت، تبقى ضليلة كده من سعف النخل او اي حاجة تسترهم كده من حرارة الشمس. وبعدين ربنا عمل لهم مظلة بقى جميلة قوي، عمل لهم شمسية جميلة قوي، عمل لهم سحابة، سحابة تضلل عليهم في النهار، والسحابة كانت تمشي قدامهم في البرية ويبقوا حاسين ربنا ماشي معاهم. ولما ربنا يحب يخليهم يرتاحوا شوية يقوم السحابة تنزل فيبنوا خيمة الاجتماع، ولما يبنوا خيمة الاجتماع تقوم السحابة تنزل وتقف على باب خيمة الاجتماع، وكان الناس يشوفوها، كان شعب اسرائيل يشوف المنظر ده. فكانوا لما يشوف السحابة تنزل على باب خيمة الاجتماع كان كل واحد يسجد في باب خيمته، يسجد قدام خيمته، عشان وجود السحابة ديت هو تعبير عن وجود الله في وسطهم. فكان السحابة دي موضوع جميل قوي، وكانوا لما يجوا يرحلوا يبصوا يلاقوا السحابة دي تترفع عن باب خيمة الاجتماع كده. فموسى يخلي الناس اللي بيضربوا بالبوق يضربوا بالبوق، فكل سبت يرفع الراية بتاعته وموسى يقول لهم يلا بينا ليقم الله ويتبدد جميع أعدائه وليهرب من قدام وجهه كل مبغض اسم القدوس. ده جزء من مزمور. فالسحابة ديت كانت حاجة جميلة قوي. السحابة اللي كانوا بيسمعوا عنها، وطبعا لما المسكن او لما اتبنى هيكل سليمان ما شافوش السحابة دي غير مرة واحدة، لما الهيكل اتبنى يقول ولم يقدر الكهنة ان يقفوا في الخدمة لان السحاب ملأ البيت، امتلأ البيت من مجد الرب. لكن بعد كده خلاص بقت عينيهم ما تشوفش حاجة زينا كده. فلما استيقظوا رأوا مجد الرجلين الواقفين معه وفارقانه، قال بطرس ليسوع جيد ان نكون ها هنا فلنصنع لك ثلاث مظال، لك واحدة ولموسى واحدة ولإلي واحدة. وهو لا يعلم ما يقول، وفيما هو يقول ذلك كانت سحابة فظللتهم فخافوا عندما دخلوا في السحابة. السحابة دي اللي كانوا بيسمعوا عنها واللي مكتوب عنها كتير في ناموس موسى، السحابة دي شافوها بعينيهم، شافوها بعينيهم وأحسوا بمجد الله، أحسوا بمجد الله. وبعدين حصل إيه؟ وصار صوت من السحابة قائلا هذا هو ابن الحبيب له اسمعوا، هذا هو ابن الحبيب له اسمعوا. هنا الشهادة من مين؟ الشهادة من الآب، الشهادة من الآب عن الابن. الآب بيقول للبطرس ويعقوب ويوحنا، وده أصبح تقليد الكنيسة توارثته من كتابات الآباء الرسل، إنه المسيح مش بس كان بيحاول يعرف التلاميذ بنفسه،
أنه هو الإله الحقيقي، لكن كمان شهادة من الآب، أيوة موسى وإيليا ظهروا وكانوا بيكلموه عن المكتوب في الأنبياء اللي كان بيعبر ان في مخلص هيجي وهيعمل حاجات حلوة كتير تدهش عقول الناس، وان هو هيصلب ويقوم، يصلب ويموت يعني ويقوم في اليوم الثالث. كل اللي كتبوا عنه موسى والانبياء في شهادة من الاب عنه. وبعدين الاب بيقول للتلاميذ، بيقول لهم ايه؟ هذا هو ابن الحبيب له اسمعوا. لو نقرأ كده في سفر التثنية اصحاح 18 الاية 15، سفر التثنية اصحاح 18 اية 15 يقول كده: يقيم لك الرب الهك نبيا من وسطك من اخوتك مثلي له تسمعون. ده موسى اللي بيقول، موسى بيقول للشعب اسرائيل انه في اخر الايام هيجي واحد كده زي لابس جلابية كده زي، وده تسمعوا له زي ما الاب كان بيقول له ايه، له اسمعوا حسب كل ما طلبت من الرب الهك في حريب يوم الاجتماع قائلا: لا أعود أسمع صوت الرب إلهي ولا أرى هذه النار العظيمة أيضا لألا أموت. ده بيتكلم موسى هنا، بيتكلم عن إيه؟ لما هو طلع على جبل وشاف ربنا والجبل كان بيدخن برعود وبروق ونار وكذا وكذا، فبيقول لهم يوم ما كنتوا فاكرين، يوم ما كنتوا في حريب وقلتوا مش عايزين نسمع صوت ربنا ولا عايزين نشوف النار العظيمة دي لحسن نموت. قال لي الرب في الجبل، ربنا قال لموسى ايه؟ احسنوا فيما تكلموا، احسن لهم برضو ان هم ما يطلعوش ولا يخشوا في المنظر الرهيب ده، احسن مش يستحملوا. فربنا قال لموسى الكلام ده وقال له كمان: اقيم لهم نبيا من وسط اخوتهم مثلك واجعل كلامي في فمه فيكلمهم بكل ما أوصيه به، ويكون أن الإنسان الذي لا يسمع لكلامي الذي يتكلم به باسمي أنا أطالبه. دي يوحنا الحبيب خدها بقى وسجل كل كلمة المسيح قالها بخصوص النقطة دي. مرات كتيرة في إنجيل يوحنا نلاقي المسيح يقول، أو يوحنا يسجل عن فم المسيح وهو بيقول: ما جئت من نفسي بل أنا مرسل من اللي أنتوا بتعبدوه وأنتوا مش عارفينه. الكلام اللي أنا بقوله ده مش كلامي، ده كلام الذي أرسلني. مرات كتيرة أوي أوي أوي هنلاقيها في إنجيل يوحنا بيكلم ان كل اللي بيعمله المسيح بيقول يعني ان كل اللي هو بيعمله وكل الكلام اللي بيقوله ده مش من نفسه، ده من الاب الذي ارسله. شهادة اخرى من الاب له اسمعوا، وكأنه بيفكرهم باللي اتقال زمان في جبل حريب بعد ما خرجوا من مصر ب50 يوم. بعد ما خرجوا من مصر ب50 يوم استلم موسى لوحي الشريعة اللي هم اليهود بيعيدوا له يوم ال50، واللي تحول عندنا الى يوم حلول الروح القدس، لان في يوم ال50 في يوم حلول الروح القدس بتاعنا يعني استلمنا شريعة مش مكتوبة على لوحين حجر ولكن مكتوبة بالروح في قلب الانسان. بعد خروج شعب اسرائيل من ارض مصر ب50 يوم طلع، او ربنا دعا موسى يطلع على الجبل، جبل حريب، واخذ لوحي الشريعة
والناس استعفوا زي ما بيكتب بولس الرسول، استعفوا من المتابعة.

يتكلم، لان هم شافوا نار وحاجه صعبه قوي ما يستحملوهاش. فقالوا لموسى: لا اطلع انت كلمه واحنا هنسمع كلامه، هنسمع كلامك وهنسمع كلامه. فربنا بيكرر الكلام تاني. الآب بيشهد عن الابن اللي واقف مع موسى وإيليا ان السحابة ظللت موسى وإيليا وبطرس ويعقوب يوحنا. عارفين الطيارة لما تيجي نازلة كده وتبص تلاقي الطيارة نازلة في السحاب، تبقى مش شايف حاجة غير السحاب بس. فهم لما دخلوا في السحابة اترعبوا اترعبوا، ولكن مع هذا الرعب قدروا يسمعوا الصوت الإلهي وهو بيقول: هذا هو ابن الحبيب له اسمعه. والشهادة ديت المنظر اللي تشوفه عينك عينك وانت خايف، او الصوت اللي تسمعه ودنك وانت خايف، ده ما يتشالش ابدا، يفضل كده محفور جوه قلب الانسان وجوه ودانه. منظر ده والصوت ده ما يتشالش ابدا. فخافوا عندما دخلوا في السحابة، وصار صوت من السحابة قائلا: هذا هو ابن الحبيب له اسمعه. ولما كان الصوت، لما الصوت انتهى يعني، وجد يسوع وحده، اما هم فسكتوا ولم يخبروا احدا في تلك الايام بشيء مما ابصروا. الاناجيل الاخرى بتقول ان المسيح قال لهم ما تقولوش حاجة، ولقى الطبيب بيقول هم سكتوا، والاثنين صح. هم سكتوا من الذهول. اللي منكم شاف الست العذراء في سنة 68 من 40 سنة يعني فاتت، اللي منكم شاف الست العذراء في ظهورها، يبقى واقف كده وشايفها قدام عينه والناس عمالة تهيص حواليه، والانسان يبقى مش مصدق اللي انا شايفه ده. ايه؟ هل ده حقيقي ولا مش حقيقي؟ هل انا صاحي ولا نايم؟ رغم كل الدوشة وكل الهيصة اللي بتبقى لما الست العذراء تظهر، لما بيبقى فيه ظهور روحاني كبير كده، المخ بيبقى عاجز جدا عن ادراك الحاجات الجميلة دي. مخنا ده، اصل مخنا ده متركب على وتيره كده ماديه، فبيبقى صعب انه يطلع مره واحده كده من الوتيره الماديه ديت عشان يشوف المنظر السماوي ده اللي قدامه. فالانسان بيتلخبط، بيبقى مش عارف هو شاف ولا مش شافش، ولا عارف ولا مش عارف، ولا واقف فين. ولا اذكر واحد، ولو ان ده خارج الموضوع يعني، واحد كان راح يشوف الست العذراء في الزيتون، ولما بيظهر، لما كانت الست العذراء تظهر، كان يبقى الاف من الناس بتزق بعض، كل واحد عاوز يوصل عند القبة عشان يشوف الست العذراء. فتبص تلاقي نفسك ماشي كده مش مخير، ده انت الجموع بتزقك. واحد بعد ما طلع من الزحمة دي لقى في رجله فردة جزمة واحدة وعليه نص قميص، نص القميص اللي عليه اتقطع كمان. بيبقى ذهول، بيبقى حاجة فوق امكانيات عقل بشري ان هو يستوعبها. عشان كده التلاميذ لما نزلوا، يعني زي ما تقول كده، نزل عليهم سهم الله كده، بقوش عارفين هم شافوا ايه، ولا ايه اللي حصل ده، ولا ده صحيح ولا مش صحيح. المهم سكتوا. الاناجيل التانية تقول ان ربنا يسوع قال لهم ما تتكلموش لحد ما يقوم ابن الانسان من بين الاموات. لما المسيح يقول كده، لانه مكتوب لو عرفوا
لما صلبوا رب المجد. هو المسيح جاي دخل العالم ليه؟ عشان يخرج بالصليب. فلو عرفوا ما كانوش هيسلبوه. لو عرفوا ان ده هو اله حق من اله حق ما كانوش هيقدروا يبقى عندهم الجراءة دي ان هم يسلبوه. لكن هو جاي عشان يتصلب. فقال لهم اسكتوا عشان الكتب تكمل. ما تقولوش حاجة لحد لما ابن الانسان يقوم الاموات. عشان لما المسيح يتصلب يبقى خلاص البشرية تم. وهي دي الرسالة وهو ده العمل اللي المسيح جاي يعمله في العالم في فترة وجوده على الارض. فقال لهم ما تقولوش حاجة لحد لما يقوم ابن الانسان من الاموات. وبعد كده ابقوا قولوا زي ما انتوا عاوزين. وفعلا ده اللي حصل. التلاميذ نزلوا من الجبل وهم شايفين المسيح تاني واحد زيهم بجلبية. واحد بجلبية زيهم. لكن في العقل الباطن عندهم كده بيقولوا ده في ورا الانسان ده او في جوه الانسان ده إلهية حقيقية. في مجد حقيقي. وكأن المنظر الممجد اللي شافوه او النور اللي بيلمع ده اللي شافوه على الجبل مازال بينطبع كده على شكل المسيح ولو ان هو خبى مجده عن عينيهم او ما خلهمش يشوفوا مجده بعد ما نزلوا من الجبل. عايز اقول لكم احبائي ان التجلي بيكشف لنا صورة الإنسان في مجده أو صورة الإنسان في الدهر الآتي لما يشاع عليه مجد المسيح. وده بيورينا إن الحياة الأبدية قريبة لينا قوي. وبيورينا إن مجد المسيح عظيم قوي. يستاهل شوية تعب. يستاهل إنك تقعد وتفتح انجيلك وتقرأ عشان تتعلم تعمل ايه. استاهل انك تتعب شوية وتقف تمسك جبيتك وتصلي وتقول له يا رب اغفر لي خطاياي واديني شوية نور عشان افهم وعيني عشان تشوف مجدك ده شكله ايه. ايوه انا سمعت وايوه مكتوب في الانجيل لكن نفسي يا ربي اشوف مجدك. لالهنا المجد الدائم الى الابد.

بصلوات صاحب الغبطة والقداسة البابا المعظم الأنبا شنودة الثالث، يسر شركة بافلي فون أن تقدم جوهرة العطاء ذو اللحية.

0: بيضاء عن قصة حياة القديس العظيم الأنبا نيكولاوس الشهير بسانتا كلوز أو بابا نويل.
1: مالك بس زعلانة ليه؟ طب شوية لبن كمان، دول ما يكفوش نص كوباية عشان خاطري. أنا عارفة أن العشرة مش هتهون عليكي. يا سلام عليكي، أنا مش عارفة أشكرك إزاي. صحيح أصيلة وتستهلي وزنك دهب، وليكي علي يا ستي هزودلك البرسيم النهاردة. ودلوقتي عن إذنك بقى عشان ألحق أحضر الفطار للوكيوس. لوكيوس انت فين؟
2: انا هنا يا بيرتا. هروح فين يعني؟
1: صباح الخير.
2: صباح الخير.
1: اتفضل كوباية اللبن بتاعتك.
2: مش عارف من غير البقرة دي كنا هنعمل ايه، اكيد كنا متنا من الجوع.
1: ايه الكلام اللي بتقوله ده يا لوكيوس؟ ربك ما بينساش حد. احمد ربنا ان عندنا بقرة بتوكلنا وتشربنا، في غيرنا كتير مش طايلين النعمة دي. اشرب اللبن واشكر ربنا.
2: اشكرك يا رب.
1: هو في ايه بس النهاردة؟ مالك يا لوكيوس؟
2: ابدا يا بيرتا.
1: انت تعبان؟
2: اكيد يا بيرتا، اي حد في وضعي لازم يبقى تعبان. يا زمن، صحيح مالكش أمان. فين أيام زمان لما كنت أشهر نجار في القسطنطينية كلها؟ كانت الناس بتجيلي من كل حتة في آسيا عشان أعمل لهم عفشهم. كانت الناس كلها بتقولي إيدك يا لوكيوس لازم تتلف في حرير. يجوا يشوفوا ايديا وهي بترتعش وما تستاهلش تتلف حتى في خيش.
1: هي دي الحياة يا لوكيوس، زي الكتاب المقدس ما بيقول، دور يمضي ودور يجيء.
2: عندك حق، واللي زينا هما الدور اللي بيمضي.
1: سيبك كده من الهم اللي مليك وقولي هتعمل ايه الاسبوع اللي جاي. اوعى تكون نسيت.
2: انسى ازاي يا بيرتا، ده عيد القديس نيكولاوس.
1: كويس انك لسه فاكر.
2: ما هو ده اللي حازز في قلبي. كل سنه كان بيبقى معايا فلوس عشان نحتفل بيه، لكن من ساعه ما بطلت شغل وانا ما بقاش معايا اي مال، وانا مش عارف هنحتفل بيه السنه دي ازاي.
1: لازم تتصرف.
2: منين بس يا بيرتا، منين؟ ما خلاص ما بقاش حالتنا غير الهدوم اللي علينا.
1: لا عندنا.
2: قصدك؟
1: ايوه يا لوكيوس، احنا خلاص ما فاضلناش ايام كتيره على الارض، وربنا ما سمحش ان يكون لنا اولاد. يبقى نبيعها عشان نرضي ربنا في اخر ايامنا، وما نزعلش مننا شفيعنا القديس العظيم نيكولاوس.
2: ايوه يا بيرتا، بس
1: ولا بس ولا حاجة. يلا قوم خد البقرة وبيعها، وبتمنها نشتري كل لوازم العيد.
2: عندك حق، أنا هروح السوق أبيع البقرة، وحتى لو كانت دي آخر حاجة نملكها هبيعها، مش هتغلى على القديس نيكولاوس.
3: امشي بقى، ما تتعبنيش معاكي، انا ما بقاش عندي صحة عشان اجرك. يلا يلا امشي. مال واقفة ليه؟
2: اهو خلاص قربنا نوصل السوق.
4: رايح فين يا راجل يا طيب؟
2: انا رايح السوق هبيع البقرة بتاعتي.
4: وعاوز تبيعها بكام؟
2: صدقني هي تساوي اكتر من 8 ليرات ذهب، لكن أنا حقبل أي سعر يجيلي فيها.
4: ياه، باين عليك محتاج المال ده قوي.
2: أصل عيد القديس نيكولاوس الأسبوع اللي جاي، أنا أصلي متعود أحتفل بالعيد بتاعه.
4: وحتبيع البقرة دي علشان تحتفل بالعيد؟
2: ما أصلا أنا ما عنديش غيرها.
4: باين عليك بتحب القديس نيقولاوس قوي.
2: ده شفيعي أنا وزوجتي. عن إذنك أصلا أنا كده هتأخر عن السوق.
4: اسمع، أنا هشتري منك البقرة.
2: صحيح يا سيدي. أيوة صحيح.
4: أيوة، بس مش هدفع أكتر من 6 ليرة، إيه رأيك؟
2: 6 بس؟ دي تستاهل أكتر من 8 ليرة يا سيدي.
4: 6 ليرات دهب؟ ها قلت إيه؟
2: أنا قلت إني حقبل أي سعر يجيلي فيها.
4: يعني موافق؟
2: موافق يا سيدي موافق. خد اتفضل البقرة هي.
4: وتفضل فلوسك.
2: خد بالك منها يا سيدي، ده لولا الظروف ما كنتش فرطت فيها أبدا.
4: ما تخافش عليها، اعتبرها ما فرقتكش ولا فرقت الحظيرة بتاعتك.
2: الوداع. اوعي تفتكر اني فرطت فيكي بسهولة. أبدا، انت عارفة بقى غلاوة القديس نيقولاوس عندي أنا وبرت مراتي. مع السلامة. مع السلامة. أشكرك يا سيدي.
4: أنا اللي بشكرك يا لوكيوس، عن إذنك.
2: اتفضل. 6 ليرة ذهب. كده ممكن أشتري لوازم العيد. لكن هو عرف اسمي منين؟
5: ايه يا عم لوكيوس، سلامة عقلك، بقالي ربع ساعة شايفك واقف بتكلم نفسك.
2: بكلم نفسي؟
5: ايوة.
2: ازاي؟ انا كنت بكلم السيد اللي كان واقف معايا.
5: سيد مين؟
2: السيد اللي كان واقف معايا، ابو دقن بيضة وطويلة، ده حتى اشترى مني البقر اللي حلتي واداني تمنها اهو.
5: وكمان اشترى منك البقرة. خسارتك في الجنان يا لوكيوس.
2: انا مش مجنون، اسمع بس.
5: يا عم انت، انا مش فاضل شغل المجانين ده. ارجع بيتك احسن ونام لك 2 ولا 3، يمكن تتحسن. البعلو البقرة قال.
2: ازاي ما شافوش؟ ده اخد مني البقرة. وبعدين هو عرف اسمي منين اصلا؟ والليرات الستة دول منين؟
1: معقولة يكون لوكيوس لحق يبيع البقرة بالسرعة دي؟
6: حاضر حاضر يا لوكيوس.
4: ازيك يا ست برتا؟
1: اهلا.
4: انت مش عارفاني؟
1: لا مش واخده بالي يا سيدي.
4: انا صديق قديم لجوزك.
1: صديق قديم؟ بس أنا مش فاكرة أني شفتك قبل كده. على العموم اتفضل، هو وصل لحد السوق وزمانه جاي
4: علشان يبيع البقرة، مش كده؟
1: أيوة ده صحيح، بس حضرتك عرفت منين؟
4: ما أنا قابلته في السوق وقال أني أرجع لك البقرة دي، أنا ربطها جنب البيت، روحي دخليها الحظيرة بقى.
1: قالك كده؟
4: الحقي البقرة قبل ما يجي حد يفك الحبل وياخدها. ربنا يبارككم.
1: أشكرك يا سيدي. يا خبر، ده أنا نسيت أسأل عن اسمه. يا سيدي، يا ده مشي بقى كده يا لوكيوس، ترجع البقرة من غير ما تبيعها بس لما تجي.
2: اهدي اهدي بس يا بيرتا، اهدي.
1: ازاي تكذب علي؟ ازاي تستخسر تمن البقرة في القديس نيقولاوس؟
2: برتا انا مش فاهم حاجة. برتا انا بعت البقرة.
1: وكمان بتكدب عليا يا لوكيوس؟ انا مقدرش اعيش مع راجل كذاب تحت سقف بيت واحد. خلي البقرة بقى تنفعك، انا سايبة البيت وماشية، ومش هتشوف وشي تاني لحد ما موت.
2: اسمعيني يا برتا اسمعيني.
1: اسمع ايه بس؟
2: انا فعلا بعت البقرة.
1: ما تقعدش تكدب مرة تانية.
2: اهو خدي اتفضلي، 6 ليرات ذهب تمن البقرة.
1: مستحيل، جبت الليرات دي منين يا لوكيوس؟
2: بقى لي ساعة بحاول أفهمك اني بعت البقرة

0: أرى وانت مش عاوزة تسمعيني.
1: البقرة في الحظيرة يا لوكيوس.
0: بتقولي ايه؟
1: اعمل نفسك مش عارف.
0: رجعت ازاي يا بيرتا؟
1: انت بتهزر؟ مش انت بعت واحد بالبقرة لحد البيت وقال انه صديق قديم؟
0: انا ما بعتش حد بالبقرة، بقولك بعتها بعتها يا بيرتا بعتها.
1: امال مين اللي وصل البقرة للبيت وقال انه صديقك؟
0: اوصفيلي الراجل ده.
1: هو وشه منور كده بنعمة ربنا وعنده دقن بيضة طويلة.
0: ده نفس السيد اللي بعتله البقرة.
1: وإيه اللي خلاه يعمل كده؟
0: مش بس كده، ده واحد عدى عليا وقال إني كنت بكلم الهوى.
1: يعني اللي عدى عليك ما شافش الراجل ده؟
0: أبدا أبدا. وبعدين السيد ده عرف اسمي من غير ما أقوله عليه.
1: وعارف اسمي أنا كمان؟ بس أنا قلت إنه صديقك وأكيد عارف اسمي.
0: بيرتا، الكلام ده ملوش غير تفسير واحد.
1: صحيح، ملوش غير تفسير واحد.
0: أنا بعت البقرة للقديس نيقولاوس.
1: بس ما تقولش إنك بعت البقرة.
0: المهم، هنعمل إيه بالست ليرات الذهب دول؟
1: هنحتفل بعيد القديس نيقولاوس طبعا.
0: اسمعي، انا بفكر اننا نحتفل السنه دي بشكل مختلف عن اي سنه.
1: بشكل مختلف ازاي يعني؟
0: هنقلد القديس نيقولاوس.
2: روح انت تقدر تعمل حاجة اصلا.
3: اوريك. خد.
2: انا بقى اللي اوريك. خد انت.
3: ازاي بقى اديله.
4: بس يا ولد، ايه اللي بتعملوه ده؟ عيب كده يا ولاد، عيب.
2: هو اللي ابتدى الاول،
3: هو الاخر الحساب بتاعي.
4: هي دي المحبة اللي كنا بنتكلم عليها الاسبوع اللي فات؟ انتوا كده ما تستحقوش المكافأة اللي ربنا بعتها لكم النهاردة.
3: مكافأة ايه؟ ربنا بعتنا ايه؟ احنا اسفين.
4: الاول انتوا الاثنين لازم تتأسفوا لبعض.
5: انا اسف.
6: انا ليش؟
4: ايوه كده، الاولاد الحلوين لازم يحبوا بعض. بابا يسوع قال ايه؟
7: احبوا بعضكم بعضا.
4: شاطرين. ودلوقتي غمضوا عينيكم، اوعوا حد يفتح عينه.
3: حاضر،
8: هغمض عيني اهو.
3: يلا ورينا المفاجأة.
4: دقيقة واحدة وهجيب المفاجأة معايا. اتفضل يا سيد لوكيوس. انا مش عارفه اشكرك ازاي على كل الهدايا اللي جبتها للاولاد في الملجا.
1: اشكري القديس نيقولاوس.
4: القديس نيقولاوس؟
0: ايه، مش عارفاه؟
4: بصراحه عمري ما سمعت عنه.
1: معقوله تبقي شغاله في ملجا مع الاطفال اليتامى ومش عارفه حكايه القديس نيقولاوس شفيع الاطفال؟
4: مستنيين هدايا يا سيد لوكيوس. وبالمرة لو عندك وقت احكي لنا حكاية القديس نيقولاوس.
0: بس كده؟ حاضر.
4: اتفضل قدم لهم الهدايا بنفسك. اتفضل يا ست بيرتا. ودلوقتي كل واحد اخد هديته وانبسط؟
3: ايوه، تعالى لعبة جميلة.
8: لا، لعبتي انا اللي احسن.
4: طب يلا بقى اشكروا السيد لوكيوس.
6: احنا متشكرين يا سيد لوكيوس.
3: انت طيب قوي، ربنا يخليك لينا.
0: اشكروا ربنا واشكروا القديس نيقولاوس لان عيده النهاردة، وهو اللي بعت المال اللي اشترت لكم به الهدايا الحلوة دي.
4: طب ايه رأيكم؟ تحبوا تسمعوا قصة القديس نيقولاوس من السيد لوكيوس؟
6: ايوة، احنا عايزين نسمع القصة.
3: احكي بقى.
0: كان زمان في مدينة اسمها بيترا في جنوب اسيا الصغرى راجل غني قوي اسمه أبي فانيوس، وزوجته اسمها تونة. كانوا عايشين في قصر كبير ومبسوطين جدا. كانوا بيحبوا كل الناس وما بيكرهوش حد أبدا. لكن الحاجة الوحيدة اللي كانت مضايقاهم إنه ما كانش عندهم أولاد. وبعدين كبروا في السن وبقوا عواجين.

0: كويس، وكانوا طول حياتهم بيطلبوا من ربنا انهم يخلفوا، لكن ربنا ما أردش. عارفين زي مين يا أولاد؟
1: أيوة، زي زكريا وآلي صباط،
2: زي إبراهيم وصا.
0: أيوة شطار، انتوا شطار خالص.
3: ويا ترى ربنا بعت لهم أولاد

0: يا حبيبي.
1: ها احنا قلنا ايه؟ ابي وامي قد تركاني، اما الرب فقبلني.
2: هايل، شاطر يا حبيبي. كان نيقولاوس طفل امتلأ بالنعمة الإلهية من صغره، وتربى تربية مسيحية سليمة لدرجة انه لما كان عنده 5 سنين بدأ يتعلم علوم الكنيسة، وكان الروح القدس بيلهمه ويرشده، عشان كده كان احسن من كل الولاد اللي في سنه في فهمه للإيمان الصحيح. وكبر نيقولاوس وترشم شماس، وكان مواظب على حضور القداسات والتناول من الأسرار المقدسة، وابتدى طريق الرهبنة يترسم في عقله، وامتلأ قلبه بمحبة حياة الوحدة. فترهبن في الدير اللي ابن عمه كان رئيس الدير ده، وكان كل ده قبل ما يكمل 19 سنة.
3: يا أبائي، تجربة الصليب في حياة ربنا يسوع الحبيب هي التجربة الأوضح اللي بتشد انتباه كل من قبلوه إلها. كان يسوع هو البار الوحيد، ومع ذلك الكتاب بيقول أحصي مع أثمة. كان يجول يصنع الخير، ومع ذلك ظلم من الجميع. كان يشفي أمراض الجموع، لكن الجموع لم تقدم له إلا المسامير في إيديه ورجليه. فضل 3 ساعات فوق الصليب اتنفس خلالها 3600 مرة شهيقا وزفيرا بأنين بالغ، انتهى بامتلاء الرئتين من رشح الدم وهبوط القلب عن أداء دوره حتى توقف. فلم يجد من الإنسان إلا طعنة حربة اخترقت قلبه ورئتيه بجرح نافز غائر. كان هو وحده الحب الصادق، فتركه الجميع، وبعضهم خانوه أو أنكروه. توج رأس الخطاة بأكاليل الغفران، فتوجه الخطاة بأكاليل الشوك.
4: أبونا نيقولاوس مليان بنعمة الروح القدس.
5: نصرخ بقى، أنا أسمع أنت حد بيوعظ كده
4: لأنه مطلع في علوم
5: الرب في هذا السدان. عنده 19 سنة
3: الرب
5: بس
3: قادر
4: حكمته فائت كل شيوخ الدير
3: تجاربنا، لأن له الملك والقدرة والمجد إلى الأبد. آمين.
6: أبونا نيقولاوس، أبونا نيقولاوس.
3: نعم يا ابونا.
6: سيدنا طالب قدسك.
3: نقبل الأياد يا سيدنا.
6: اتفضل اقعد يا ابونا نيقولاوس.
3: أمرك يا سيدنا.
6: أنا متابع وعظتك في الدير، وواضح إنك مجتهد في تحضير وعظتك كويس.
3: الرب بيسند ضعف يا سيدنا.
6: بلدنا محتاجة شباب زيك يملوها بالحيوية ومحبة الرب، ويعرفوا الناس الإيمان القويم.
3: الشباب ما يقدروش يستغنوا عن حكمة الشيوخ يا سيدنا.
6: ربنا يعينك يا بونا. اسمع يا بونا نيقولاوس.
3: أيوه.
6: الروح القدس اختارك لنوال سر الكهنوت.
3: سر الكهنوت؟ لا لا لا لا، اعفيني يا سيدنا، أنا لسه صغير على السر ده. كفاية علي أنا الرهبنة، لكن لا لا لا لا لا، لسه بدري قوي علي علشان أحمل الأسرار المقدسة على إيدي وأقف على المذبح وأقدم الذبيحة.
6: لا تقل إني ولد. الرب دايما بيضع قوته عشان يعين ضعفنا.
3: بس يا سيدنا
6: ابن الطاعة تحل عليه البركة.
3: زي ما تشوفني يا فتك.
6: ربنا يعينك على سر الكهنوت يا بونا نيقولاوس.
3: يا ملاك هذه الصعيدة الطائر إلى العلو بهذه التسبحة، اذكرنا قدام الرب لكي يغفر لنا خطايانا. فلنسبح مع ملك قائلين المجد لله في الأعالي وعلى الأرض السلام وبالناس المسرة.
7: مبروك نعمة سر الكهنوت.
3: أشكركم يا أبائي، وأرجوكم صلوا لأجل ضعفي علشان ربنا يسندني ويقويني على خدمة الكهنوت.
2: وفي وسط الفرحة دي بنوال وسر الكهنوت، كانت الأيام شايلاله نبأ حزين جدا. جاله واحد من قرايبه الدير وبلغه بالخبر المؤلم ده.
3: اقبل يا رب نفس أبي وأمي في فردوس النعيم. لا تترك التجربة تكسر قلبي لأنك تعيد المجربين.

0: تجربة تؤمني. أراك تضع رأسي على صدرك الحنين وتمنحني وسط الهموم العزاء. أحبك يا يسوع لأنك مقابلي في كل تجاربي. أحبك يا يسوع لأنك تؤدبني في تجاربي، تؤدبني بعصا وتعطيني العكاز، تجرحني بيد وبالأخرى تطيب وتعصب كل الجراح. واجعلني مستحق أن أقول لك بشكر: بارا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: يعني ايه مش عاوز الاموال يا ابونا نيكولاوس؟ ده ورثك.
2: انا راهب، والراهب مات عن العالم بكل نعيمه الزائل.
1: معنى ايه الكلام ده؟ هترمي كل الثروه دي في الارض؟
2: لا، نشتري بيها كنوز في السماء حيث لا يفسد سوس ولا صدأ.
1: يعني هتعمل بيهم ايه؟
2: الرب يديني الحكمه.
1: مع اني مش فاهم ولا كلمه، لكن على العموم دي اموالك وانت حر فيها.
2: أنا شاكر تعب محبتك.
1: عن إذنك بقى علشان أروح قبل الليل ما يليل علي.
2: ربنا يحوطك بملك السلامة.
3: هتصرف إزاي بس يا رب؟ يعني هضرب الأرض تطلع أكل لكل زوار الدير؟
2: في إيه بس يا أبونا؟ مالك؟ ماشي بتكلم نفسك ليه؟
3: سيبني في اللي أنا فيه يا أبونا نيكولاوس.
2: مالك بس؟
3: النهاردة الزوار كتير في الدير.
2: ربنا يزيد يا أبونا.
3: ما قلناش حاجة، بس مفيش خبز للناس دي كلها، وأنا مش عارف أتصرف إزاي.
2: هو ده اللي شغلك قوي يا أبونا؟
3: مش أنا المسؤول عن خدمة الزوار والمايدة يا أبونا، لازم طبعا حاجة زي دي تشغلني.
2: يا أبونا، اللي أكل 5000 راجل بخمس خبزات وسمكتين مش هيقدر يأكل زوار الدير بقليل من الخبز.
3: حياتك يا أبونا نيكولاوس، ده مش وقت وعظ، أنا مش عارف أتصرف إزاي.
2: قعد الناس في مضيفة الدير وربنا يدبر.
3: بس
2: قعد الناس بس في المضيفة يا ابونا، وانا هجيب الخبز لحد عندهم هناك.
3: حاضر حاضر يا ابونا نيكولاوس.
4: اسم الصليب، الخبز كف الناس كلها. اسم الصليب، ازاي ده حصل؟
5: حد عاوز خبز تاني يا جماعة؟ الخير كتير. خدوا اللي انتوا عاوزينه، ربنا يبارككم كلكم.
3: ازاي الخبز كفى الناس دي كلها؟
2: مش قلتلك اللي بارك في الخمس خبزات والسمكتين قادر انه يبارك في الخبز القليل علشان يشبع زوار الدير يا ابونا؟
3: انت بركة كبيرة قوي يا ابونا نيكولاوس.
2: انت اللي بركة يا ابونا، وربنا علشان خطرك انت بارك في القليل.
3: اخطيت، سامحني يا ابونا نيكولاوس.
2: انا سامحك يا ابويا، ده انا خاطي محتاج صلواتك،
3: صلاه العذراء والقديسين. شايف يا ابونا الناس شبعت وفضل منهم اكل كمان.
2: يبقى نروح نرفع الكسر.
6: كان في بلد القديس راجل غني خسر كل امواله، لدرجه انه ما كانش معاه تمن اللقمه عشان ياكل هو وبناته التلاتة.
7: هي قلت ايه يا سيد فيليكس؟ انا ابني ما يتعيبش.
8: ايوه يا ست درسيلة، بس يعني
7: ولا بس ولا حاجة، نقول الف مبروك ونخلي الفرح الشهر اللي جاي
8: بسرعة كده. انت عارفة ان الجواز محتاج متطلبات كتير
7: يا سيد فيليكس، ده انت اغنى اغنياء بترا كلها، مش هتغلب انك تجوز واحدة من بناتك التلاتة عقبال ما تفرح بالاتنين التانيين. وبعدين انا شايفة كمان انك بتجدد عفشك، مش كده؟
8: ها؟
7: علشان البيت فاضي يعني.
8: اه
7: بالمرة وانت بتجدد عفش البيت تعمل جهاز بنتك.
8: اه بجدد العفش. اه طبعا، بس يعني
7: ولا بس ولا حاجة، خلاص اتفقنا، الفرح ان شاء الله الشهر اللي جاي عن اذنك.
8: شرفت يا ست درسيلة، أغنى أغنياء بترا، أغنى أغنياء بترا، بقى مش لاقي تمن اللقمة يا ست درسيلة، أعمل إيه بس يا ربي؟
9: أنت بتعيط يا بابا؟
10: مفيش حاجة تستاهل دموعك. طب تعالى تعالى، أقعد أقعد استريح.
8: مفيش حاجة يا بنات، مفيش حاجة.
9: مفيش حاجة ازاي بس، دي الدموع نازلة من عينك زي المطر.
8: على فكرة بريسكيلا الست دروسيلا كانت جاية تطلب ايدك لابنها، وطبعا كانت لسه فاكراني غني، تعرفش ان انا فقدت كل اموالي ومبقاش معايا تبادل اللقمة يا بنتي.
9: ولا يهمك يا بابا، انا مش عاوز اتجوز، انا هفضل عايشة معاك على طول.
8: وهي دي عيشة، ده اسمه موت بالحياة يا بنتي. يا ريتني كنت مت قبل ما اشوف اليوم ده اللي مش قادر اجوز بناتي.
9: بعد الشر عنك يا بابا، بابا انت عندنا اغلى من اموال الدنيا كلها.
8: يا حبيبي ربنا يخليكوا ليا، انت اللي مصبرني على الفقر كله.
9: اصبر يا بابا اصبر، زي ما صبر ايوب وبعدها ربنا جزاه باضعاف اللي كان عنده.
8: اصبر يا بنتي اصبر، ما انا مفيش في ايدي حاجه اعملها غير الصبر.
9: هدي نفسك يا بابا هدي نفسك، بكره هتتحل.
8: على الله يا بنتي على الله، يلا يلا روحوا اطلعوا ناموا، يلا يلا يلا.
9: طب وانت؟
8: انا هقعد هنا شويه بعدين هبطلع انام.
9: تصبح على خير يا عزم اب في الدنيا. تصبح على خير يا بابا. تصبح على خير يا بابا.
8: هعمل ايه بس يا ربي، هعمل ايه دلوقتي؟ مين يا ترى، مين اللي بيخبط عليا في الساعه دي؟ ايوه جاي. مين؟
5: عابر سبيل، ممكن شوية مية؟
8: حاضر يا سيد، اتفضل اتفضل اشرب. هنيا.
5: متشكر. ده انت عايش هنا لوحدك؟
8: لا، عايش مع بناتي التلاتة.
5: ممكن اسألك سؤال محيرني؟
8: اتفضل اسأل.
5: انا قدامي قصر كبير بس مش شايف اي عفش، ده ما فيش كرسي واحد يتقعد عليه.
8: يا ريتك كنت جيت من كام شهر، كنت هتلاقي افخم الكراسي اللي موجوده في البلد ماليه البيت.
5: امال ايه اللي حصل؟
8: خسرت كل اموالي في صفقه كبيره.
5: يا عيني عليك، وبتاكل منين يا مسكين؟
8: جماعه كانوا اصحابي ايام العز، اهو بيشحتوني الاكل كل يوم.
5: ايه ده بقى، حد يبقى عنده تلت بنات ويدور يشحت لقمة العيش؟
8: ها؟ قصدك ايه؟
5: اقصد فتح مخك وانت تكسب دهب.
8: ازاي يعني؟
5: فكر شوي، انت تاكل من وراهم الشهد، دي مش بنت واحدة، دول تلت بنات. تلت بنات.
8: قصدك؟
5: ايوه قصدي.
8: يا سافر اطلع برا بيتي.
5: ما تتحمقش قوي كده ويعميك اللي بيسموه الشرف عن الواقع المر اللي انت عايش فيه. قولي هتجوزهم منين؟ ولا هتحطهم قدامك وتتفرج عليهم لحد ما يعدي سن الجواز، وساعتها هتلعن اليوم اللي ما سمعتش فيه كلامي. فكر يا صاحبي فكر، ولو وافقت هجيلك تاني وحقولك ازاي تقدر تاكل الشهد من ورا بناتك. عن اذنك.
9: برضو قاعد مهموم يا بابا، شهر لغاية دلوقتي وانت كل ليلة تقعد نفس القعدة تبكي.
8: يا بنت الست درسيلة قابلت النهاردة سألت عملت ايه في السداد لفرحك.
9: ما تقولها الحقيقة يا بابا.
8: لا انا مش قادر اجوز بنتي، يتقطع لساني قبل ما اقولها كده يا بنتي.
9: امال هنتصرف ازاي؟
8: مش عارف، انا عقلي خلاص هيقف بالتفكير، خلاص قربت اتجنن يا بنتي.
9: بعد الشر عنك يا بابا. طب تعالى نام والصبح ربنا يفرج.
8: يفرجها منين بس؟ يفرجها منين؟ اطلعي نام انت مع اخواتك.
9: مش قادره اسيبك وانت في الحاله دي.
8: ما تخافيش عليا يا بنتي، يلا تصبح على خير.
9: تصبح على خير يا بابا.
8: حلها ازاي بس، حلها ازاي بس؟
5: فتح مخك انت تاكل من وراهم الشهد. فتح مخك يا صاحبي. فتح مخك قبل ما يفوتهم سن الجواز ويعنسوا، وساعتها هتلعن اليوم اللي ما سمعتش فيه كلامي. قلت ايه؟
8: الظاهر ان مفيش غير الحل ده. سامحوني يا بناتي سامحوني. ايه ده؟ ايه الكيس اللي وقع ده؟
9: بابا انت كويس؟
11: ايه اللي حصل يا جماعه؟
9: في ايه يا بابا؟
8: في حد رمى الكيس ده من الازاز.
9: كيس؟ وريني كده. ياه ده تقيل قوي، افتحيه كده. ايه ده؟ ذهب. ذهب يا بابا، ذهب.
8: ذهب ذهب.
9: ايوه يا بابا، اكتر من 100 دينار. يا ترى مين اللي حدفه؟
8: خليكم انتوا هنا وانا هخرج اشوف مين اللي حدف الكيس.
9: ذهب يا بنات ذهب. فعلا ربنا ما بينساش حد.
8: ما لقيتش حد يا بنات.
9: مش مهم مش مهم، المهم ان بقى عندنا ذهب. هتعمل ايه بالمال ده كله بقى يا بابا؟
8: ودي عايزه كلام. هجوز اختك الكبيره طبعا.
6: وجوز الراجل بنته، وتكرر نفس الموضوع مع بنته التانية، وبرضه معرفش الأب مين اللي بيرمي الكيس اللي فيه المال. ولما جه دور البنت التالتة في الجواز، فضل الراجل سهران طول الليل، ولما حس بالكيس بيتحدف من الشباك جرى بسرعة برا البيت علشان يعرف مين اللي رماه. فبص لقى قدامه
8: أبونا نقلاوس. أنت اللي كنت بترمي أكياس الذهب طول الفترة اللي فاتت.
12: ربنا بعت لك الذهب علشان تفرح ببناتك يا فيليكس.
8: أنا مهما عملت مش هقدر أرد الدين ده. جميلك هيفضل محاوط رقبتي لحد ما أموت.
12: يا حبيبي دي أموال ربنا وأنا مجرد مرسال.
8: أنا كنت قربت أي أسم الرحمة ربنا.
12: باب الرحمة دايما مفتوح يا حبيبي، والسماء عمرها ما بتسد ودانها عن تضرعات المحتاجين. بس المهم إننا ما نيأسش أبدا من الصلاة، زي ما الكتاب المقدس علمنا وقال صلوا كل حين ولا تملوا.
8: متشكر يا ابونا نقلاوس.
12: اشكر ربنا يا ابني لانه مدلك ايد العون في الوقت المناسب.
8: اشكرك يا رب اشكرك يا رب.
12: واوعى تاني مره تفكر انك تحل مشاكلك بالمشي في طريق الشر، لان طريق الشر اخره الهلاك، وعمر طريق الشر ما بياكل الشهر. أنا فين؟ أنا أول مرة أشوف المكان الجميل ده. ده أنا كأني في السماء. وإيه الكرسي العظيم ده؟ ده أكيد كرسي ملك. وكمان الملابس اللي محطوطة عليه أكيد دي ملابس ملك.
13: البس هذه الحلة واجلس على هذا الكرسي يا نيكولاوس.
12: اسم الصليب اسم الصليب. يا ترى معناها إيه الرؤية دي يا نيكولاوس؟ يا خوفي تكون من شيطان المجد الباطل. لا لا، أنا لازم أسأل حد من الآباء الشيوخ عن معنى الرؤية دي.
14: دي ملهاش غير تفسير واحد يا أبونا نقلاوس.
12: قصدك إيه يا أبويا؟
14: الكرسي والملابس البهية يا ابني معناها ترشيحك للأسقفية.
12: أسقفية؟ أنا يا أبويا؟
14: أيوة أنت يا ابني، أقصد يا سيدنا الأسقف.
6: ولما تنيح أسقف مورا عاصمة إقليم ليفيا جنوب آسيا، اجتمع الأسقفة ورشحوا القديس نيقلاوس للأسقفية، وبعدها أخدوه ورسموه أسقف على مورا.
12: يا أحبائي لا تخافوا من الاضطهاد. الكتاب بيقول لا تخافوا من الذين يقتلون الجسد ولكن النفس لا يقدرون أن يقتلوها، بل خافوا بالحري من الذي يقدر أن يهلك النفس والجسد كليهما في جهنم. خلوا جنود الامبراطور دقلديانوس يقتلوا منا الميات، خليهم يقتلوا الألوف، وكل نقطة دم حتسيل منا حتروي بذور الإيمان وتثبتنا في مخلصنا الصالح.
15: بس زي ما كتير بيصبروا على العذاب، في كتير بينكروا الإيمان ويقدموا البخور للأوثان.
16: فعلا يا سيدنا، أنا شفت النهاردة 3 من المسيحيين ماسكين المباخر وبيقدموا القرابين في معبد أرطميس.
12: تعالوا معايا أنا حوريكم قوة إلهنا هتعمل إيه في معبد أرطميس والحجارة اللي فيه.
17: إيه اللي جابك عندنا هنا يا أسقف النصارى؟
12: جاي علشان أخد ولادي 3 اللي عندكم.
17: ولادك بقوا مننا وقدموا القرابين للإلهة أرطميس العظيمة.
12: هات أولادي بهدوء بدل ما أوريكم بقوة إلهي إن عروش كل الآلهة الوثنية تتزلزل وتتحطم قدام إله الآلهة. لأن ليس من

0: يشبه إلهنا القدوس بين آلهتكم النجسة.
1: هي حصلت تطاول على الآلهة المقدسة يا أسقف النصارى. أنا لازم أبلغ الإمبراطور دكليديانوس يجي يتصرف معاك.
0: برضو ما جبتليش ولادي.
1: باين عليك مجنون. بقولك بخروا للإلهة أرطميس، يعني خلاص جحدوا إلهك المصلوب الضعيف.
0: أنا حوريك قوة إله المصلوب هتعمل إيه في آلهتك الوثنية. باسم يسوع المسيح الإله الحقيقي، تقع أوثان معبد أرطميس وتخرج من التماثيل الشياطين النجسة. اخرس يا إبليس الملعون، اخرج من تماثيل الآلهة الوثنية، اخرج بقوة الصليب. باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد، آمين.
2: واتهدم معبد أرطميس العظيم وانكسرت تماثيله قدام قوة الصليب المقدس. ولما سمع الإمبراطور دقلديانوس إن الأنبا نيقولاوس أسقف مورا دمر المعبد العظيم، أمر بتعذيبه عذاب شديد على إيد والي المدينة.
3: أخبية، كلكم أخبية يا أتباع المصلوب، اجحدوا إلهكم وبخروا للأوثان ونعفي عنكم. ها قلتوا ايه؟
0: تشجعوا يا اخوتي، لان الام الزمان الحاضر لا تقاس بالمجد العتيد. اصبروا على العذاب والسيد المسيح هيكتب اسماءكم في سفر الحياة.
3: اخرس يا اسقف النصارى، ولا كلمة. الله قطعت لسانك.
0: اوعى تكون فاكر ان بعذابك لينا هترجعنا عن ايماننا. لا، إيماننا قوي زي الصخر، وعمر ما زلزال الألم يشقق صخر إيماننا. يا إخواتي افرحوا بالعذاب، الكتاب بيقول إن عيرتم باسم المسيح فطوبى لكم، لأن روح المجد والله يحل عليكم.
3: مفيش فايدة فيك يا أسقف النصارى، قطعوا أجسامهم وبعدها ارموهم في السجن.
0: الرب يسوع يقويكم يا أبطال الإيمان، طوباكم لأنكم اشتركتم في ألم المسيح. اسندنا يا رب فنخلص، اسندنا يا رب فنخلص. أكتب إليكم يا أحبائي لأذكركم بوعود الله لقديسيه، إن تجاربهم تتحول إلى راحة وأكاليل، بينما كل من يتسبب في ضيقهم يشربون نفس الكأس وينالون جزاء ما فعلوا من شرور بالقديسين، عذابا في الأرض وللأبد في جهنم. هذا هو مصير دقلديانوس وأعوانه كما يقول الكتاب المقدس. إذن هو عادل عند الله أن الذين يضايقونكم يجازيهم ضيقا. تمثلوا بالمسيح يا إخوتي، الذي ظلم أما هو فتذلل ولم يفتح فاه. لو تمثلنا بالمسيح في صمته أمام ظالميه فإن الرب يقاتل عنكم وأنتم تصمتون. اصمتوا أمام العذاب، ولكن إياكم أن تصمتوا عن إعلان الإيمان، بل جاهروا بإيمانكم بكل ما أوتيتم من قوة، واعلموا أن الرب يحيطنا بمعسكر القوات السمائية فلا يقترب منا شر، وحتى الشر المقصود يحوله إلى خير ممدود. الرب معي في تجاربي، لا يدع للنيران قوة إيذاء جسدي أو نفسي أو حتى شعرة واحدة من رأسي. إنه يقتحم المغلق وينادي علي، سلام لك.
4: سلام لك يا حبيبي نيقولاوس.
0: ربي ومخلصي، ربي ومخلص نفسي يسوع المسيح.
4: طوباك يا حبيبي، لأن اسمك كتب في سفر الحياة. تقوى وتشجع على الألم، لأن الذي يصبر إلى المنتهى فهذا يخلص.
2: وفضل القديس نيقولاوس في السجن لحد ما مات دقلديانوس الإمبراطور الكافر، ولما جه الملك قسطنطين البار أطلق سراح المسجونين، ومن بينهم القديس نيقولاوس اللي رجع لكرسي الأسقفية في مورا. لكن بعد وقت قليل حارب الشيطان الكنيسة برياح البدع والهرطقة.
5: يعني ايه بدع وهرطقة يا سيد لوكيوس؟
2: يعني ناس قعدت تتكلم بكلام مش صحيح عن السيد المسيح، وقالوا كلام وكلام بيخالف تعاليم الكنيسة.
6: وقت الغدا يا أطفال يا حلوين.
7: احنا مش عايزين ناكل.
8: احنا مش عايزين ناكل.
7: عايزين نكمل الكاسة.
9: الأطفال الشطار يقولوا حاضر،
2: وانا هستناكوا لحد ما تخلصوا اكل عشان نكمل بقية القصة.
7: هناكل بسرعة ونيجي بسرعة عشان نكمل بقية القصة.
10: يلا بينا.
6: يا ريت بقى يا سيد لوكيوس تقولي ايه علاقة القديس نيكولاوس بالبدع والهرطقات.
2: انتشرت في العالم بدعة اريوس لدرجة ان القديس ابرونيموس قال جاء على العالم لحظة اعتقد فيها أنه سيصبح يوما يجد نفسه أريوسيا.
6: ياه للدرجة دي؟
2: لكن القديس نيقولاوس قاوم البدعة في الأبرشية بتاعته، وكانت تعاليمه الصحيحة سد قوي ضد فيضان كلام أريوس. ويقول القديس ميثيديوس أنه بسبب تعاليم القديس نيقولاوس كان كرسي مورا هو الوحيد الذي لم يتأثر ببدعة أريوس.
11: حللني يا سيدنا.
12: اتفضل يا ابونا. خير؟
11: في رسالة وصلت من الامبراطور قسطنطين شخصيا.
12: ويا ترى فيها ايه الرسالة دي؟
11: بيدعو نيافتك لمجمع مسكوني في شهر مايو في الساحة الوسطى في القصر الملكي بمدينة نيقيا، والامبراطور شخصيا هيحضر المجمع علشان يناقشوا بدعة أريوس.
12: خير ما فعل الامبراطور. فعلا لازم بطركة وأسقفة العالم كله يقفوا قدام أريوس ويهدوا بدعته ويحرموه من الشركة المقدسة.
13: أيها الملك العزيز قسطنطين، إننا نقدم الشكر لله تعالى الملك السماوي الذي أعطاك الملك الأرضي وأنارك بنور الديانة المسيحية، لأنه هو الذي ألهمك لعقد هذا المجمع، ونحن بطارقة وأساقفة العالم أطعنا أمرك ووقفنا بين يديك لمناقشة بدعة أريوس. والآن مع كلمة الإمبراطور قسطنطين.
14: أيها الآباء الموقرون، إني أشكر الله لمشاهدتي محفلكم البهي، وأنتم تعلمون إني تركت دين أبائي واعتنقت المسيحية عندما رأيت بعيني في وضح النهار علامة الصليب المقدس مكتوب عليها بهذا تغلب. غير أن إبليس عدو الخير أثار بلبلة في الكنيسة ليحزن قلبي، فلهذا أطلب إليكم أن تبذلوا الجهد لإقناع الخصم بالبراهين الواضحة والحجج المقنعة.
13: ليتقدم أريوس ليوضح صورة اعتقاده.
15: ومن هذا أستند إلى أن الإبن ليس مساويا للآب في الأزلية، أي إنه ليس من جوهر الآب، وإن الآب كان في الأصل وحيدا فأخرج الإبن من العدم بإرادته، وأن الإبن إله لحصوله على لاهوت مكتسب.
16: اخرس يا فاسد يا مبتدع. ازاي بتطاول بفمك النجس على لاهوت السيد المسيح؟
17: انا بطلب نجدتكم يا ابائي من الاسقف المتوحش نيقولاوس. ازاي يضرب على فمي في حضراتكم؟ فين عدلكم يا اباء الكنيسه؟ فين عدلكم؟
18: ما كانش المفروض الانبا.
13: بعد تشاور الاباء قررنا استبعاد الاسقف نيقولاوس من المجمع وتجريده من كلنسوته وأنجيله وإيداعه في السجن والنظر في قضيته بعد جلسات المجمع.

0: ونحن نطالب جنود الملك قسطنطين بتنفيذ الحكم. والآن نستكمل جلسة مجمع نيقيا المقدس. من يريد الرد على أريوس؟
1: أنا بعد إذن الله هرد على بدايته.
2: أنت مين يا شماس أنت؟ وإزاي تحضر مجمع خاص بالأساقفة؟
1: اسمي أثناسيوس، تلميذ البابا ألكسندروس بابا الإسكندرية.
2: مش من حقك تتكلم، لازم تبقى أسقف أو على الأقل قس علشان تتكلم في حضرة المجمع. أنا برفض بشدة هذا التجاوز يا جلالة الإمبراطور.
3: تكلم يا أثناسيوس.
2: ده تجاوز أيها البابا ألكسندروس، ده مجرد شماس.
3: تكلم يا أثناسيوس القس.
4: إني أحني ذاتي يا رب تحت عصا تأديبك، فقد أخطأت يا رب، أخطأت لأني تطاولت ولطمت إنسان، لكن يا رب لم أستطع كتم مشاعري وأنا بسمعه بيتطاول على لاهوت ابنك الوحيد. أخطأت يا رب، سامحني واغفر لي زلتي، اغفر لي وردني ليك يا رب. إنني لا أخاف الموت، ولكني أخاف أن أموت وأنا محروما من رتبتي. ردني يا رب وقبلني، لأنك لا تشاء موت الخاطئ مثلما يرجع ويحيا.

0: كان نيكولاوس.
1: رب يسوع المسيح، انت بنفسك جاي تعزيني في السجن.
2: السلام لحبيب ابني.
1: سلام ليك يا ام النور الحقيقي.
0: انا جاي ارجع لك انجيلك.
1: اشكرك، اشكرك يا رب يسوع، اشكرك.
2: تعال يا نيكولاوس، قرب علشان البسك قلنسوتك.
1: انت بنفسك يا كليه الطهر هتلبسيني القلنسوه.
0: سلامي اترك لك، سلامي انا اعطيك.
2: سلام ابني يملا قلبك يا نيكولاوس.
1: احمد الرب بكل قلبي، احدث بجميع عجائبك، افرح وابتهج بك، ارنم لاسمك ايها العلي، لانك اقمت حقي ودعواي، جلست على الكرسي قاضيا عادلا.
3: فعلا السيد المسيح بنفسه رجع له انجيله، والعذراء لبسته القلنسوه.
4: بالظبط، ولما جم الاباء علشان يحكموه لقوه ماسك انجيله ولابس القلنسوه بتاعته، فعرفوا القصه ورجعوه لكرسيه في مورا. ومن معجزات القديس نيكولاوس اللي تدل على اهتمامه بشعبه ان الحاكم يوستاسيوس اخذ رشوه عشان يحكم على 3 رجال ابرياء بالاعدام، ووقت تنفيذ الحكم
5: احنا مظلومين يا مولانا،
6: ما عملناش حاجه
5: يا مولانا.
7: انا قلت انكم مذنبين، يعني مذنبين، ولازم يتنفذ فيكم حكم الاعدام وفورا. يا سياف
8: عمرو مولاي،
7: اقطع راسهم من حال.
8: استنى يا سياف.
7: ازاي يا نيكولاوس انت تتعدى وتعطل تنفيذ امر الوالي؟
8: ازاي انت يا مولاي الوالي يوستاسيوس تتخلى عن ضميرك وتحكم على 3 ابرياء بالموت من اجل المال؟
7: تجننت؟ مال ايه اللي بتتكلم عنه؟
8: الرشوة اللي اخدتها علشان تحكم على الابرياء دول.
7: انا هعرف ازاي اوقفك عند حدك. نفذ الامر يا سياف. لو الراجل ده اعترض غير رقبته معاهم.
8: ربنا عمره ما بيرضى بالظلم يا مولاي الوالي.
7: انا قلت نفذ الامر يا سياف.
8: امر مولاي، تعالى انت حط راسك هنا.
5: الحقني يا سيدنا، دول هيموتوا لي ظلم يا سيدنا، ولادي هيتقتلوا من بعدي، ده ظلم يا سيدنا. اعمل حاجه يا بني نيكولاوس، انا هموت ظلم يا سيدنا. الحقني يا سيدنا.
7: ولا كلمه يا مسلم، اقطع راسه.
8: امر مولاي.
7: ايدي اتشلت يا مولاي، ايدي اتشلت. ايه اللي بيحصل؟ مش معقول.
8: ليتمجد اسم الرب. مش قلت لك يا مولاي الوالي ربنا ما بيرضاش بالظلم؟ توب عن خطيتك يا مولاي واعترف، وربنا هيقبلك. ربنا عمره ما رفض خاطئ تاب عن خطيته.
9: أمال إيه علاقة القديس نيكولاوس بالأطفال؟
10: إحنا جينا على سيرة الأطفال. كمل لنا حكاية القديس نيكولاوس.
4: كان كل ما يقرب عيد الميلاد
11: أوين يا يسوع. أيوة كده، كل حاجة تمام. الهدايا بتاعت كل طفل في الشوال لوحده.
12: بتعمل ايه يا سيدنا؟
11: النهارده 6 ديسمبر وعيد الميلاد قرب يا ابونا، وانا بجهز الهدايا بتاعت الاطفال زي كل عيد.
12: يا سيدنا نيافتك شكلك تعبان السنه دي، استريح وانا هوصل الهدايا للاطفال.
11: لا لا لا لا يا ابونا لا، انا ببقى في منتهى السعاده لما اشوف الاطفال وهم فرحانين بالهدايا اللي بقدمها لهم. تصدقني لو قلت لك ان طعم العيد الحقيقي ما بيكملش الا بفرحه الاطفال بهداياهم، وخصوصا الاطفال اللي ما لهمش حد بيسال عليهم.
12: ربنا يخليك لينا يا سيدنا ويثبتك على كرسيك.
11: يخليني ايه بس يا ابونا، ده انا عديت 80 سنة. كفايه كده بقى البركه فيكم انتم، انتم الشباب، انتم المستقبل. انما انا خلاص تعبت من رحله غربتي على الارض، وكل اللي بطلبه ان ربنا ينهي غربتي على خير. وبعدين يا ابونا كده انت هتعطلني عن الاطفال، تعالى بقى ساعدني علشان اشيل شوال الهدايا ده.
12: ياه ده الشوال تقيل عليك قوي يا سيدنا.
11: وشوال خطاياي اتقل يا ابونا.
4: وكمل القديس جهاده وتنيح بسلام في شيخوخة صالحة، وساب لنا سيرته العطرة اللي بنتعزى بيها كلنا. بركة صلواته تكون معانا باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد، آمين
3: آمين.
13: ولما انتشرت المسيحية في أوروبا اتعرف الأوروبيين في القرن العاشر على القديس نيكولاوس وسيرته المليانة بقصص مساعدته للأطفال والفقراء. وبعد كده اشتهر القديس في العديد من بلاد أوروبا الشمالية والوسطى بصورته زي مطران جليل بلحية بيضاء وعكازه الطويل. واعتاد القديس انه يزور المنازل عشية عيده في 6 ديسمبر عشان يكافئ الأطفال الصغيرين الطيبين. ولما جه المهاجرين من إنجلترا وألمانيا جه معاهم تقليد الشيخ اللي بيوزع الهدايا في الميلاد، وتكونت شخصية سانتا كلوز أو بابا نويل ابتداء من القرن ال19 مع القصص الخيالية عن مقره في جروند لاند، الجزيرة الكبرى في العالم اللي بيكسوها الجليد في القطب الشمالي. صلاة القديس نيكولاوس تكون معانا، ولربنا المجد الدائم إلى الأبد، آمين. نال بركة هذا العمل من الفنانين ماجد الكدواني في دور القديس نيكولاوس.
14: لأن طريق الشر أخره هلاك، وعمر طريق الشر ما بيأكلش.
13: الفنانة القديرة نادية رفيق.
3: زي الكتاب المقدس ما بيقول دور يمضي ودور يجي.
13: الفنان القدير جميل برسوم.
4: عندك حق، واللي زينا هم الدور اللي بيمضي.
13: والفنان ميشيل منير.
15: ودي عايزة كلام، هجوز أختك الكبيرة طبعا.
13: بالاشتراك مع ماجد فايز، مينا الدفشي، مجدي فانوس، كريستين فهم، ماريانا لويس، ماجد صفور، مينا وحيد، جورج عادل، جولييت عشم، مها صبري، هاني سعد، عصام يسا وسالي. مع الأطفال ماجد، كارول، كراس، كاترين، استفرو، يوستينا وأندرو. جوهرة العطاء ذو اللحية البيضاء،

منتج منفذ مينا الدخشة، صياغة درامية وإخراج مينا أثناسيوس. تم التسجيل والمكساج باستوديو ديجيتال سونيك، مهندس بيتر فاروق.

باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. بنعمة ربنا نكمل تأملاتنا في سفر نشيد الأناشيد أو نشيد الأنشاد، وأفكر حضراتكم أن إحنا كنا ابتدينا الإصحاح السادس مع بعض وخلصنا فيه أربع أعداد بس. كان الإصحاح اللي قبله العروسة بعد كسلها ابتدت تدور على عريسها وتعلن اشتياقها ليه، فبدأت تتأمل في صفاته وابتدت تتكلم على جماله أنه أبيض وأحمر ومعلن بين ربة. وبعدين ابتدى ربنا يسوع المسيح يرد عليها بعد ما وصت بنات أورشليم أن يدوروا معاها عليه، ومن كتر ما اتكلمت عنه هم ابتدى أو النفوس اللي حوالين النفس اللي بتحب ربنا تطلب ربنا زي ما هي بتطلب ربنا. يعني العروس كان بتطلب ربنا وهم كمان ابتدوا يسعوا ان هم يطلبوا ربنا معاها. وقلنا ان النفس التي اختبرت حب المسيح وحبته ما تعرفش تعمل غير انها تتكلم عنه، ولما تتكلم عنه تشوق الناس انها تخش في علاقة حقيقية عميقة معها. الكلام ده اللي احنا قلناه المرة اللي فاتت. فابتدى المسيح يقول لها: أنت جميلة حبتي كفرصة، حسنة كأورشليم، مرهبة كجيش بألوية. ده اللي احنا خلصناه المرة اللي فاتت. بنعمة ربنا هنبتدي من عدد خمسة النهاردة، وعدد خمسة ده ممكن نقعد فيه يوم. بيقول ايه ربنا يسوع المسيح للنفس اللي بتحبه؟ حولي عني عينيك فإنهما قد غلبتاني. حولي عني عينيك لأنهما قد غلبتاني. المعنى الأول في الموضوع ده اللي عاوزين نطلع بيه مع بعض رقة قلب المسيح اللي ما يقدرش يبص لعيون معينة، أو المسيح إلهنا الجبار اللي خلق العالم بالكلمة ممكن بعض العيون تغلبه من أجل رقة قلبه. تغلبه ربنا ده الذي لا يغلب. بيقول لنا النهاردة إن فيه عينين ممكن تغلب. فالمعنى الأولاني إنه قلبه رقيق جدا. عارفين لما أم تلاقي حد من ولادها بيعيط قوي على حاجة مظلوم فيها أو تعبان فيها، فتقول له: كفاية بقى كفاية بقى، ده أنت هتخليني أعيط معاك. في كل ضيقهم تضايق. أو تقول له: قطعت قلبي، كفاية قطعت قلبي، فطرت قلبي من عياطك. أو ده اللي ربنا عاوز ينقله لنا، علشان إحنا في أوقات كتيرة قوي بتختفي من أذهاننا بعض هذه المعاني، إن المسيح إله رقيق المشاعر جدا. كان واقف هو والاتناشر وخلص الموعظة على الجبل، محدش من الاتناشر فكر في حاجة إلا إن الشمس ابتدت تغرب ويدوبك نروح. الوحيد اللي فكر إن الناس دي جعانة، طب ما جعانة هيروحوا ياكلوا في بيوتهم. قال لهم: لا، مدام يستنوا طول النهار ممكن يخوروا في الطريق، ادوهم خبز ليأكلوا. الموضوع كان كبير قوي في قلب المسيح لأن قلبه رقيق وقلبه حنين. فدي النقطة الأولانية، بيقول لها: حولي عني عيناك لأنها قد غلبتاني. وبعدين نبتدي بقى نتكلم مع بعض النهاردة بتفصيل شوية في إيه هي العيون دي اللي ممكن تغلب ربنا يسوع المسيح للمجد. نوعها إيه وشكلها إيه وأحوالها إيه؟ ايه العين دي يا رب اللي ممكن تغلبك؟ احنا مش مصدقين يا رب ان ممكن تكون في عيون بتغلبك، لكن ممكن ندرس مع بعض ونعرف بالشواهد ومن الكتاب المقدس عيون فعلا قدرت تغلب المسيح. اول نوع من العيون دي هنسميها العنيون المنسحقة بدموع التوبة.
ما يقدرش المسيح يرد خاطي جاي عينيه منسحقة ومليانة دموع. وتعالوا ناخد أمثلة من الكتاب المقدس كتير قوي. يعني على سبيل المثال المرأة الخاطئة اللي دخلت في بيت سمعان الفريسي كانت عينيها عبارة عن سيول من الدموع لدرجة ان لما عينيها بلت رجليه انكسفت من كتر الدموع اللي بلت رجليه فأخدت شعرها الطويل علشان تمسح وتنشف برجليه. دموع. الست دي كانت مرأة خاطئة، ولما نقول مرأة خاطئة فلا نعني سوى خطية كلكم عارفينها، نقصد بها يعني ايه المرأة الخاطئة دي. حتى ان سمعان صاحب البيت وكل الذين معهم تذمروا، وسمعان قال كده، قال لو كان هذا نبيا لعلم من هذه المرأة وما حالها. ايه رأيك بقى ان هو عارف ما هذه المرأة وما هو حالها اكتر منك انت يا سمعان، عشان انت ادنتها، لكن هو بص لدموعها وسامحها وغفر خطيتها. فالمسيح ما يقدرش ابدا يقاوم ابدا ابدا ابدا دموع بطرس. بطرس اللي انكر المسيح ثلاث مرات، انكر المسيح ثلاث مرات، خطيه صعبه قوي لواحد شاف المسيح بيعمل معجزات منها اقامه موتى، شاف المسيح بيمشي بطرس على الميه واختبر ضعف ايمانه، وشاف نفسه بيغرق، وشاف نفسه المسيح بياخده من ايده ويقومه مره تانيه. انت الذي اعلن لك بالروح القدس لما المسيح سال يقول من يقول الناس اني انا، انت الوحيد اللي قلت انت هو المسيح ابن الله. وانا قلت لك ان دوت ما اعلنش ليك من بشر، ده اعلن ليك بالروح القدس. بطرس ده عذره ايه لما يشوف المسيح يقيم العاذر الذي انتنا وله اربعه ايام موت؟ عذرك ايه يا بطرس؟ ومع هذا بطرس الذي انكر بكى بكاء مرا، وامام الدموع اللي مليانه بكاء المسيح ما يقدرش يعمل غير انه يسامح ويقول للانسان كده حول عني عيناك لانها قد غلبتاني. مش قادر، مش قادر، خلاص كفايه، سامحتك، سامحتك، خلاص بقى. هو قلبه كده احنا، لدرجه ان في بعض الاباء يقولوا حاجه. عارفين طبعا حضراتكم قصة المرأة التي أمسكت في ذات الفعل. الناس دي جت بتعلن توبة وخطية. الست التي أمسكت في ذات الفعل ما أعلنتش توبة، ده الناس جرجروها، صح ولا لا؟ جرجروها ورموها قدام المسيح وعملوا له امتحان، قالوا له مثل هذه ترجم، موسى والأنبياء بيقولوا ترجم، أنت ناوي تقول إيه؟ عشان يمتحنوه، كان غرضهم وحش الحقيقة يعني. الحقيقة المسيح غفر ليها خطاياها. في الآباء يتأملوا في الحته دي، يقول لك ايه؟ يقول لك اي خاطئ عشان المسيح يسامحه زي ما بنعلم الناس لابد ان يندم ويقر عن خطيته. يعني ايه يقر؟ يقول يا رب انا اخطيت، سامحني. زي الست دي ما جت بدموعها وبقرورة الطيب وفضلت تغسل في رجلين المسيح وتقول له سامحني، مش كده؟ يعني في كلام. في المرأة التي امسكت في ذات الفعل حد يذكر انها قالت كلمة واحدة؟ مش ممكن تكون قالت. ليه؟ اولا كان في هيصه، اتنين كان في جمع مستعد للرجم، يعني كل واحد ماسك، يعني احنا بنتكلم على مكان مفتوح في 200 300 واحد وكل واحد ماسك حجره في ايده عشان يرجمها. في وسط هذا الكم ووسط هذا اللغو من الكلام، حتى لو حاولت تتكلم كان حد سمع صوتها؟ ما حدش كان سمع صوتها خالص. ومع هذا يقول احد الاباء ولكنها قدمت توبة إذ تكلمت بعينيها. يعني إيه تكلمت بعينيها؟ يعني ما كانتش قادرة تقول، لكن لما المسيح عينه جت في عينها اللي قالته بعينه أكتر من اللي ممكن واحد يقوله ببقه. وعلشان كده المسيح قال لها حولي عني عينيك لأنها قد غلبتاني، روحي بسلام بس ما تغلطيش تاني. أما دانك أحد؟ قالت له لا يا سيد. قال له وأنا أيضا ما دمكي، إن شاء الله امشي بسلام. فالعين اللي مليانة دموع توبة مهما كانت الخطية ومهما كان البعد، حتى لو كانت الخطية خطية إنكار،
حتى لو الخطيه خطيه تجديف، الله يغفر ويسامح ويقول حولي عني عينيك لانها قد غلبتني. اوعى تشك. في مره من المرات احد الاباء الاساقفه حكى لنا حكايه كده في قعده، فبيقول لنا ان في شاب جاله وقال له انا عامل اللي مش ممكن يتعمل، مفيش خطيه ما عملتهاش، قل لي نصيحه واحده اطمن بيها ان المسيح غفر لي خطيتي يعني. فبيقول ابونا الاسقف الحبيب ده قال انا قلت له كلمه واحده، قال له روح عيط، لانك لو عيطت المسيح لازم هيغفر لك خطيتك. والمشكله الخطيره في التوبه لما الناس تتهاون بالتوبه وتاجلها مره واثنين وثلاثه، المشكله فين بقى؟ مش في الدموع، ما لو الدموع موجوده المسيح هيسامح. عارفين ايه؟ ان الانسان يدور على الدموع، لكن من كتر ما اعتاد على الخطيه لفتره طويله القلب يقسى والعين تنشف ما تعرفش تبكي. لكن الانسان الحساس دموعه حاضره، والقديسين عرفوا كده كويس قوي، ان دموع التايب مش ممكن ربنا يرفضها ابدا. وعلشان كده كانت هناك كتبا ومقالات كثيره جدا عن دموع التائبين. ربنا يدينا الدموع دي، ربنا يدينا العينين دي اللي المسيح يبص لها ويقول لها حولي عني عينيك لانها قد غلبتك. نوع تاني من الدموع ونوع تاني من العيون مش ممكن ربنا يرفضها ويقول لها كده حولي عني عيناك لأنها قد غلبتاني. الأولانية كانت العين المنسحقة بالتوبة، العين التانية هي العين المرفوعة بالرجاء. العين المرفوعة بالرجاء يعني إيه؟ العين المرفوعة بالرجاء إحنا بنقول للربنا كده يا معين من ليس له معين ورجاء من ليس له رجاء. يعني إيه؟ يعني في أوقات كتيرة قوي إحنا بطبيعتنا كبشر لما تحصل مشكلة ندور على ناس ينحكلهم، يندور على حل المشكلة عندهم. فالله بمحبته لينا علشان نختبر قوته ونختبر ذراعه القوية الممدودة والتي تعمل ليلا ونهارا وبلا انقطاع في كنيسته وفي حياتي وفي حياتك، ربنا يسمح ان الناس كلها تبقى فاضية او الناس كلها ما تقدرش تعزيك. فلما تتزنق ما يبقاش عندك غير مين؟ غير المسيح، تطلب منه بكل قوتك. الكلام ده حصل مع مين؟ حصل مع واحد اسمه يهوشافاط. يهوشافاط ده كان احد ملوك المملكة الجنوبية اللي هي مملكة يهوذا. انتوا عارفين الشمالية كان اسمها اسرائيل وعاصمتها السامرة، الجنوبية اسمها يهوذا وعاصمتها اورشليم. فحصروه ناس اسمهم المؤابيون وناس اسمهم العمونيين. الحقيقة تلموا ثلاث جيوش على بعض كده وعملوا تحالف، وهو ما كانش قدهم لا مستعد لقتالهم. نمرة اتنين العدد بتاعهم زي رمل البحر، وهو إنسان محدود قوي وطاقته قليلة قوي. فهيقف يهوشافاط لأن الحيلة البشرية ما تسعفوش، والناس اللي حواليه محدش فيهم هيقدر يساعده. فيقف يهوشافاط ويقف قدام ربنا كده ويقول له ايه؟ يا رب ملناش قدرة ولا نعرف ماذا نفعل، ولكن اسمع خلي بالكم الجاية دي، ولكن نحوك أعيننا. يعني ما عندناش حاجة نقدر نعملها، لا سلاح هينفع، لا تدريب هينفع، لا تحصين هينفع، لا أسوار هتنفع، لا تخزين أكل هينفع قصاد المحنة اللي جاية. ليس لنا قدرة ولا قوة ولا نعرف ماذا نفعل، ولكن اتبقى حاجة واحدة بس، نحوك أعيننا. ما عندناش غير

احنا نرفع عينينا ليك. طب ربنا طلب من يهوشافاط يعمل حاجة؟ الحقيقة ما طلبش منه يعمل حاجة خالص. ربنا يوقع الجيوش دي مع بعض. تتصوروا الأول يتحاربوا مع بلد ثالثة غير أورشليم وقال لك ناخدها، وبعدين لما يتحاربوا البلد الثالثة دي يكسبوها، هما الاثنين يقعوا مع بعض في اقتسام الغنائم فيقتلوا في بعض، فيقتلوا في بعض، فالجيشين يموتوا كلهم والباقي منهم يجري وتنجو أورشليم وينجو يهوشافاط لأنه أجاد أن تكون عينه مرفوعة على الله ويقول له كده ولكن نحوك أعيننا. ممكن ربنا يسمح إنك تتظلم وتحاول تسعى الواسطة وتحاول تسعى المعرفة وتحاول تكلم ناس كتير قوي تتدخل من أجل رفع الظلم عليك. ممكن أنت محدش يصدقك وملابسات في مشكلة معينة كل الصوابع تشير انك انت عملتي كده فعلا وانت ما عملتيش. من فضلك جربي كلمة ولكن نحوك أعيننا. ربنا ما يقدرش يستحمل كتير لان اتفقنا انه رقيق المشاعر، هيقولك على طول حولي عني عينيك لانهما قد غلبتاني. العين المرفوعة بالرجاء دي عمرها ما تترد. عشان كده داود النبي يقول رفعت عيني إلى الجبال من حيث شأت عوني. يعني مفيش مرة احتجت فيها لمعونتك أو للشدائد التي أصابتني لما شاول قام علي سنين طويلة ولما أبشالوم قام علي سنين طويلة. ما كانش عندي أي عون في مذلتي إلا أن أرفع عيني نحوك لكي لا أخزى أبدا. وربنا مع العين اللي كلها رجاء إن ربنا هيتصرف وهينقذ يقول لها حولي عني عيناك لأنها قد غلبتني. أنا عاد أكرر في الآية عشان نطلع حافظينها. الآية دي الحقيقة يعني ما تتفوتش. عيون تالتة ممكن برضو قدام ربنا. العين الأولانية خلصناها والعين التانية، العين التالتة. العين التالتة اللي هنتكلم عنها هي العيون الواثقة، العيون اللي مليانة إيمان. إيمان مش علشان أنا شخصيتي قوية، إيمان مش علشان أنا معروف، لا، إيمان أن الله قادر أن يستجيب وأن يعمل ولن يترك أبدا أولاده في الضيق أو في المحن. دي اسمها عين واثقة، عين جريئة بدلة تكلم أبوها، ومن كتر الدلة عشان عارفة أبوها شكله إيه، عارفة أيضا إن أبوها لا يمكن يخزلها، لا يمكن يخزلها. طب ما ناخد أمثلة من الكتاب المقدس ونشوف إيه هي العيون الواثقة دي. واحد مشهور قوي اسمه إيليا النبي. إيليا النبي ده الحقيقة يعني جبار قوي قوي قوي. في مرة من المرات كده حصل بالظلم بتاع الملك أخاب اللي ضميره مش عاوز يفوق وقتل قتلة وبيشتهي الحقل وبياخده. تعرفين أخاب وإيزابل كانوا ناس أشرار قوي، وللأسف إيزابل كانت أشر بس أخاب مشي وراها ورا مشورتها الوحشة. فإيليا من وجهة نظره، طبعا الحقيقة بالروح القدس اللي جواه، لكن برضه من وجهة نظره شاف إن إسرائيل دي لازم تتعاقب، يعني مملكة إسرائيل من كتر الشر لازم تتعاقب. فيقف كده يكلم ربنا. شوفوا القدرة والاقتدار، شوفوا القدرة والاقتدار بالعين الواثقة في ربنا. عين واثقة قوي قوي. يقول له كده يا رب لا يكن طل ولا ماء من السماء. تعرفين القصة دي قعدت قد ايه؟ 3 سنين ونص. 3 سنين ونص لا يكن طل. الحقيقة أنا كنت أتوقع يجي له صوت من السماء حتى لو ربنا هيستجيب له يقول له لغاية إمتى إليه؟ لغاية إمتى؟ الحقيقة الصوت ده ما جاش. يعني الصوت ده ما جاش؟ هو نفس سلطان بولس الرسول اللي كان بيكلم فيليكس الوالي بمنتهى القوة والاقتدار لدرجة أن الرجل اترعش. بولس هو المسجون، بولس هو اللي متسلسل بالسلاسل، عينين فيها ثقة وقوة واقتدار نتيجة إيمان حقيقي بربنا يسوع المسيح. بلاش إيليا، الست العذراء مريم. كلكم عارفين في يوحنا 2 معجزة عرس قانا الجليل إن الخمر نفذ.
وبعدين الست العذراء تقوم بدور الشفاعة فتروح لربنا يسوع المسيح للمجد وتقول له نفز من عندهم الخمر، يعني في مشكلة في الفرح ده اتصرف، هي ست حساسة وست هممها الناس اللي حواليها قوي، فراحت تقول له مفيش خمر يعني اعمل حاجة. فالمسيح كان بيأكد في حتة كده على لاهوته أن هو المختص بترتيب الزمن، قال لها لم تأتي ساعتي بعد، ليه أنت بتطلبي مني دلوقتي؟ لم تأتي ساعتي ترتيبي أنا. بس شوفوا الثقة والاقتدار في الست العذراء. لو كنا وقفنا عند النقطة بتاعة المسيح قال لها مالي ولك يا امرأة يعني لم تأتي ساعتي بعد، كانت معنى كده المعجزة هتتم ولا ما تتمش؟ لو كنا حطينا نقطة كنا نتخيل المعجزة تمت؟ ما تمتش. يعني المسيح قال لها ما تدخليش في اللي مالكيش فيه، ده ساعتي أنا وده لاهوتي أنا، وأنا صاحب الكلمة في المواضيع دي، ما حدش يتدخل إمتى أعلن لاهوتي. الحاجة هي اديته ظهرها وراحت لمين؟ للعبيد، وقالت لهم مهما قال لكم فافعلوه. جبت منين الثقة دي؟ لا أنا عارف، أنا عارف. عارفة إيه؟ عارف عارف عارفة وخلاص، عارفة إن ما دام طلبت وعندي إيمان هيستجيب. على مستوانا إحنا علشان صلاحنا مش زي صلاح الست العذراء، فالست العذراء كانت عارفة إن طلبتها دي هتستجيب هتستجيب. أنا يمكن صلاحي مش في صلاح الست العذراء، فأنا بقول أنا عارف إنه هيستجيب بما فيه صلاحي أنا، يعني وقت أنا بطلب حاجات غلط فربنا مش هيجيبني عليها، لكن في إيمان وفي ثقة إن اللي هقوله هيتعمل. دي العيون دي اسمها العيون الإيه؟ الوثقة، نتيجة إيمان بعمل الله. حكاية تانية تحصل في العهد القديم مع واحدة اسمها يهوديت، مش هخش في التفاصيل عشان وقتنا، يعني كل ده في أول آية في الإصحاح. حصل ان الاعداء حصروا اورشليم وبهدلوا الدنيا وقطعوا عنهم الميه لدرجه الشعب كان هيموت من العطش، ولما تقفل الميه خلاص ما فيش حاجه بعد كده. فايه اللي حصل؟ الشعب عمل ثوره وجابوا الكاهن، والكاهن قعدوا في وسط الشعب فقالوا طب احنا هنعمل حاجه، ايه اللي هنعمله؟ قالوا هندي ربنا 5 ايام مهله، 5 ايام مهله، لو ربنا بعد ال5 ايام دوله ما استجابش وما فكش الحصار هنروح نسلم نفسنا زي ما الشعب طلب وضغط على الكهنة وضغط على أشراف المدينة. ففي واحدة ست اسمها يهوديت، بس كانت عايشة بقى أيام زمن ترملها في علية بتعبد ربنا ليل ونهار، بس في وقت الشد عمل زي الأنبا أنطونيوس لما احتاجته الإسكندرية ساب الصحراء والمغارة ونزل الإسكندرية. يهوديت عملت كده لما بقى في مشكلة بتهدد الشعب، ثابت القلاية بتاعتها أو ثابت العلية بتاعتها ونزلت للشعب. إيه اللي حصل بعد كده؟ قالت لهم إيه اللي أنتوا بتقولوه ده؟ ما بقاش اللي إحنا اللي نحدد لربنا الأزمنة والمواعيد، أنتم مالكمش دعوة، أنا ربنا هيديني النصرة. وتخرج يهوديت لوحديها من الأسوار، وتتمكن هذه المرأة بقوة إيمانها أنها تصنع ما عجز الرجال عن صناعته. انت عارفين بقية القصة، أنها قتلت الملك ورجعت براسه، والجيش كله بعد كده الأعداء هرب اللي كان محاصر أورشليم. دي عيون واثقة، عيون واثقة في عمل الله. زي ما تاريخ الكنيسة بيحكي لنا حكاية واحدة ست راحت الأنبا سربامون أبو طرحة، وبعدين قالت له أنا ما بجيبش أولاد. شوفوا العين الواثقة الجريئة دي. طبعا دي قامة ومش كل واحد، ده كان رجل معجزات، فراح كده عند ستر الهيكل، كان قافل الستر بعد القداس، فتح ستر 2 سم كده وبص لربنا قال له زي السنة جاية تجيب ولد وتعمده عندنا هنا، وبعد سنة تيجي شايلة ولد. ايه الثقة دي؟ في ناس كده، في ناس ربنا يقول لهم حولي عنك عيناي لأنهم قد غلبتاني. ناس قديسين، ناس حبوه قوي ووصلوا لدرجة عالية من الإيمان والصداقة، مش عارف أقولها إزاي، والصحوبية، لدرجة يعني بيكلموا مع بعض كده، فيكلم مع ربنا وربنا يقول له حاضر. ياه، دي العين النهين، دي العين الواثقة دي، ربنا يقول لها حولي عني عيناك لأنها قد غلبتك. ناخد عين أخيرة. ما يقدرش ربنا يرفضها ولا يردها، عين الإنسان المتواضع، العين المتضعة. شوفوا كده داود النبي يقول إيه؟ مثل عيون العبيد إلى
سادتهم

عيني الأمة إلى يد سيدتها. يعني إيه؟ يعني إحنا بنرفع يا رب لينا عشان عرفناك وعرفنا بتتغلب من إيه. فلما بنرفع عينينا ليك بنرفعها بغاية الاتضاع. يشوع ابن السراخ يقول آية حلوة قوي، يقول في الآية دي: صلاة المتضع تنفذ الغيوم، يعني السحب تخترقها زي السحب، تنفذ يعني تخترقها، ولا تستقر حتى تصل. تصل لغاية فين؟ يعني السماء، تصل إلى السماء. ولا تنصرف حتى يفتقد العلي ويحكم بعدل. المتضع ده لما يصلي صلاته تطلع زي السهم، تشق السحاب وتشق الغيم لغايه لما توصل للسماء، وتفضل هذه الصلاه قائمه امام العرش الالهي لغايه لما ربنا يجيبها. المتضع مش ممكن ربنا يرده، مش ممكن، مش ممكن. مين بقى مثل العين المتواضعه دي؟ واحده ست شهيره قوي قوي قوي، المسيح قال عنها ان اسرائيل كلها ما فيهاش ايمان مثل هذه المراه. طبعا كلكم عرفتوا ان انا بتكلم عن المراه الكنعانيه. ليها طلب، ليها طلب، ليها طلب. والمسيح ليه المجد اللي احنا لسه بنقول انه رقيق وقلبه حنين، يرد عليها حته رد الحقيقه في منتهى الشده. بس هو تعمد ان يقول الرد ده علشان بعلمه السابق إله يعلم تماما كيف تجيب وكيف يجيب طلبتها وكيف يعلن إيمانها عشان نتعلم منها. انتوا عارفين ان كان في حاجة اسمها الأمم، وكان في حاجة اسمها السامريين، وكان في حاجة اسمها اليهود. اليهود كانوا متعصبين قوي قوي، لدرجة ان اليهود اطلقوا على السامريين والأمم كلاب. يعني احنا الشعب المختار واي حد غيرنا كلاب. ده كان على فكره اللفظ ده هو اللفظ المستخدم في الفم واللسان اليهودي في وصف الامم. فالمراه دي كنعانيه نواحي لبنان كده، يعني لا سامريه ولا يهوديه. ده اساسا اليهود ما يحبوش السامريين، والسامريين اساسا بيعترفوا بشريعه موسى، ومع هذا اليهود ما يحبهمش. شوفوا بقى الامم دي شكلهم ايه. فجات المراه الكنعانيه، وانتوا عارفين القصه برضو مش هحكيها لكم بالتفصيل. فالمسيح يرد عليها: لا، ليس جيد ان يطرح ان يؤخذ خبز البنون ويطرح لمين؟ للكلاب. يعني انت من الكلاب؟ ده اللسان اليهود اللي استخدمه المسيح معاه. لكن شوفوا، تصوروا انت رايح ليك مصلحه عند واحد ويقول لك كده، انت هتبص كده تقول عنها ما اضيط، مش عاوزين من وشك حاجه. هنقول كده، هنقول كده. بس هذه المراه كانت مراه متضعه جدا، وتثق ان هذا هو الوحيد الذي له القدره على شفاء بنتها. فترد عليه وتقول له الكلمه الحلوه قوي، وتقول له: انا موافقه، احنا كلاب كلاب. صحيح الكلاب ما تاكلش من خبز البنين، بس الكلاب بتضحى، بتفضل تحت رجلين الترابيزه مستنيه اي فتفوته تقع من ايدك تصنع بيها خلاصا لما اطلب من اجلها ابنتي. فالمسيح كده يقول: الست دي باللي قالته غلبت كل اسرائيل شمال وجنوب، غلبت السامره وغلبت يهوذا، غلبت الناس كلها. عارفين ليه؟ لانها متضعه، متضعه. لو فتحتوا قراءات وتاملات الاباء القديسين في صلواتهم هتلاقوا العنصر اللي ما مش في كل الصلوات عنصر اتضاع. يبتدي كده يقول حتى في قطع الاجبيه بتاعتنا: هو ذا انا عتيد ان اقف امام الديان العادل. غير التون تاني، في ناس تصلي بطريقه تانيه: انا ابنك، فين مواعيدك، حقق عهودك، ادينا مواهبك. مش لساننا ده قوي، احنا لساننا بنقول له ايه؟ عارفين المدخل بتاع المراه الكنعانيه؟ نقول كده: اذا كان الصديق اللي هو القديس، اذا كان القديس بالجهد بالعافيه يخلص، هروح انا فين؟ ما انا ممسوك في خطيتي وباعمالي ليس لي خلاص. ده انا خايف يا رب من يوم الدينونه، اذ تفتح الاسفار وتكشف الافكار، ايت ادانه تكون ادانتي انا. ليه الاتضاع اللي بزياده ده؟ اصل دي عين لا يستطيع المسيح ان يرفضها، ويقول لها ايضا: حولي عني عينيك لانها قد غلبتاني. شوفوا المسيح حنين قد ايه، وشوفوا بيعلمنا قد ايه العيون دي
ممكن تاخد اللي هي عايزاه لو كانت العين دي منسحقة بدموع توبة، لو كانت العين دي مرفوعة برجاء في وسط مشكلة، لو كانت العين دي هي عين واثقة ومؤمنة بعمل الله، فيها جرأة. بس بعد جرأة لازم نقول يكون فيه إيه كمان؟ اتضاع، زي المرأة الكنعانية. يبقى الآية الخامسة، حولي عني عينيك فإنهما قد غلبتاني. شعرك كقطيع المعز الرابط في جلعاد، أسنانك كقطيع نعاج صادرة من الغسل، اللواتي كل واحدة متأم وليس فيها عقيم، كفلقت رمان خدك تحت نقابك. لو تاخدوا بالكم أو لو كنتم مركزين في اللي فات، العددين دول جم بالضبط بنفس الكلام في الإصحاح الرابع، العدد الأول الثاني ونص الثالث، يعني في حتة كده في أول الإصحاح الرابع نفس الكلام ده أكيد شرحه لنا قدس أبونا داود. وبالتالي أنا مش عايز شرحه، بس هو السؤال اللي نقف عنده، إيه الحكمة يا رب إن في الإصحاح الرابع تقول كلام وتعيده تاني زي ما هو في الإصحاح السادس؟ ليه؟ ليه يا رب؟ حضرتك بتقولي للتأكيد، هو عادة في اللغة يقولوا كده، الإعادة بتكون من أجل التأكيد، لكن الحقيقة مش هو ده الغرض، مش هو ده الغرض، وإلا كان كل إنجيلي كتب مرتين وكل إصحاح كتب مرتين عشان ربنا يأكد علينا. لا، هنا مش الإعادة، مش للتأكيد، الإعادة ليها معنى حلو قوي قوي قوي قوي قوي. خلي بالكم لما تقال في الإصحاح الرابع كانت العلاقة بين العريس والعروس كانت علاقة إيه؟ حب. الإصحاح الخامس شاف إيه؟ شاف قصة فتور وكسل وحبيبي تحول وعبر، طلبته فما إيه؟ وجدته. الإصحاح السادس دخلنا في المصالحة، هي طلبته ولقيته ووصت بنات أورشليم وقالت لهم أنا مريضة حبا وشوفوا أنا بحبه قد إيه. يبقى الإصحاح الرابع كان حب، الإصحاح الخامس كان بعد، بداية الإصحاح آخر الإصحاح الخامس وبداية الإصحاح السادس ده كان عبارة عن إيه؟ توبة ورجوع. يبقى هنا المسيح بيعيد ليه؟ بيعيد علشان يقول إنك مدام تبت ورجعت برجع لك تاني مقامك الأولاني ولقب الأول اللي كنت بقوله لك. واحنا متصالحين في علاقة الحب، لما انت بعدت انت خسرته، لكن لما انت رجعت هرجعك زي ما انت بالظبط. اكبر دليل على كده ايه؟ مفيش اسوأ يا احبائي من الابن الضال اللي جه في لوقا 15 اللي ورث ابوه بالحياة، ويكشف لنا الكتاب المقدس على لسان اخوه الكبير انه انفق كل معيشته على الزواني. مفيش اسوأ من كده. لكن لما رجع وكان حاطط في دماغه ان يعمل سيناريو ان يكون كأحد أجراء أبيه، يعني زي عبيد عند أبوه قبل منه النص الأولاني، أخطأت إلى السماء وقدامك ولست مستحق، بس ما خلهوش يقول اجعلني كأحد إيه؟ أجراءك. عاوز يقول له إيه؟ مدام رجعت وإنت متغرب، إنت بعيد عني، كنت في مملكة الشيطان، والشيطان من قساوة قلبه حتى خرنوب الخنازير اللي هو الخشب ما ادهولكش رملة بيه بطنك، لكن مدام جيت لي لا في وقت لعتاب ولا تعيير ولا تقريع، طب هتعمل معايا ايه؟ ما انا كنت عاتل هم السكة كلها، قاعد وانا مرجوف بقول يا ترى ابوي هيعمل فيا ايه؟ ده يبقى كرم اخلاقه عالي قوي لو حطني مع العبيد بتوعه في الحظيرة، على الاقل هاكل من العيش بتاع العبيد مش هاكل من الخشب بتاع الشيطان. لكن شوفوا ابوي يقول لك ايه بقى، عمل ايه؟ اول حاجه لبسه الحله الاولى. يعني ايه الحله الاولى؟ اللبس كنايه عن المكانه، يعني حتى الناس يقول لك انت تعرف فلان من لبسه، مش كده؟ يعني ايه اللبس كنايه عن المكانه؟ فلما يلبسه الحله الاولى يعني بيقول ده ايه؟ ابني، يرجع لمكانه ولقب. وبعدين احط حذاء في رجله، يعني همسح خزيه، لان الحافي ده إنسان فقير ومعوز، لكن ابني
غني ويفضل غني، وهديله خاتم في صباعه، الخاتم ده عليه الحروف بتاعتي،

يعني ياخد اسمي ويملك كما أملك أنا بالضبط. يبقى عاوز يقول هنا إيه؟ إنه بيكررها الكلام عشان يقول لها أنا رجعتك تاني زي ما كنت. يا ريت يا أحبائي، يا ريت يا أحبائي نتعلم من ربنا يسوع المسيح، لو حد غلط في حقنا وحسينا إنه عنده بوادر الاعتذار أو بوادر الرجوع، أوعوا تأنبوه وأوعوا تعدبوه. فوتوا فوتوا عدوا عشان نتمثل باللي عمله ربنا معانا. واحد تاني بطرس الرسول، عمل ربنا معاه كده، أنكر ثلاث مرات وبعدين ظهر له في وسط التلاميذ، قال له يا سمعان ابن يونا بتحبني؟ قال له آه. قال له ارعى خرافي. يا سمعان ابن يونا أتحبني؟ قال له آه. قال له ارعى غنمي. وثالث مرة قال له ارعى غنمي. يعني ايه ارعى غنمي؟ يعني برجعك تاني لمقامك الرسولي. انت غلطت وانكرت ومن جواك حسيت انك اقل من الناس اللي ما انكرتش، مش كده؟ انا بقول لك ما دام تبت وبكيت بكاء مر، مكانك انك ترجع مكانك الاولاني. انا لا اعتقد ان حد فينا يقدر يعمل كده مع الناس. يعني تخيل ان في واحد قرصني مره، هقول ايه؟ احرص اتجنب، هو في حاله وانا في حالي، كلنا بنعمل كده. لكن المسيح عاوز يقول لنا مفهوم جديد، ان نفس المدح اللي انا قلته في الاصحاح الرابع لما كانت في علاقة حب معايا، رجعت اديتها نفس المدح بنفس الكلمات بالظبط، بالرغم انها في النص فطرت وكسلت وما فتحتش الباب وما احترمتش محبتي وسابتني طول الليل بخبط على بابها، وبعد ما مشيت هي مشيت ورايا تدور عليا. هرجعها تاني لمكانها الاولاني. ده عمل الله معانا احنا. بس خلي بالكم، اذا كنتوا عاوزين ربنا يعمل معاكم كده ويعمل معايا كده، انا وانتم لازم نعمل مع الناس كده. لان القانون الذهبي ان بالكيل اللي هنكيل بيه للناس هو بنفس الكيل وبنفس الميزان اللي هنتعامل بيه من الله. فاذا كنت انت عاوز ربنا يقبلك مهما كان بعدك ومهما كانت خطيتك، لازم تعتاد ان تقبل الناس. وزي ما انت عايز ربنا لا يعاقبك ولا يجرحك ولا يأنبك ولا يبوخك يوبخك، انت كمان لو سمحت ما تعملش كده مع الناس. احنا صعب شوية، صعب شوية، لازم اللي يقع تحت ايدنا نديله كلمتين. ليه؟ ليه؟ هو كان عمل المسيح كده مع الخطية؟ ولا عمل كده مع الابن الضال؟ ولا عمل كده مع بطرس؟ ما عملش. يبقى الأعداد دي اللي هي من 6 و7 احنا قلناها، وبعدين هنتنقل لعدد 8. عدد 8 المسيح هنا ابتدى يتكلم على الكنيسة، ابتدى يتكلم على الكنيسة. لغاية اللي فات ده كان بيتكلم على العلاقة مع النفس البشرية والعينين اللي بتغلبه والآخر. هنا بقى هندخل على حوار مع الكنيسة. بيقول هن 60 ملكة و80 سرية وعذارة بلا عدد، واحدة هي حمامتي كاملتي الوحيدة لأمها هي عقيلة والدتها هي، رأتها البنات فطوبناها الملكات والسراري فمدحناها. يعني ايه؟ يعني ايه الكلام بقى دوت؟ كلام صعب شوي. يعني ايه هن 60 ملكة و80 سرية وعذارة بلا عدد؟ المسيح اتفقنا ان عرس او فرح نشيد الاناشيد ممكن يكون فيه رموز لشخصيات كتيرة قوي، النفس البشرية او في بعض التفسيرات الست العذراء او في بعض تفسيرات اخرى الكنيسة. علشان السفر رمزي الكلام هنا ما ينفعش الا يكون على الكنيسة. فبيتكلم على كنيسته، فبيقول هن 60 ملكة و80 سرية وعذارة بالعدد. خلي بالكم في عدد 9 واحدة هي حمامتي كاملة الوحيدة. خلي بالكم واحدة وحيدة دي بتتقال على ايه؟ في قانون الايه؟ الايمان. بكنيسة واحدة وحيدة مقدسة جامعة رسولية. ده اللي يأكد لنا ان الكلام هنا على مين؟
على الكنيسة أنها الواحدة الوحيدة. ففي عدد 9 بيأكد أنه الكلام عن الكنيسة، بس هرجع تاني لعدد 8 يشرحه وبعدين أخش لعدد 9 بعد كده. فعدد 8 يقول هن 60 ملكة و80 سرية وعذارة بالعدد. إيه حكاية 80 ديت و60 وعذارة بالعدد؟ إيه هي الملكة وهم 60 دولة وليه 60؟ عادة الملك لما بيتجوز امرأة واحدة بتبقى في حاجة اسمها الملكة، اللي من نسلها هيجي مين؟ ولي العهد. وإذا تزوج بأكثر من امرأة تبقى في واحدة اسمها الملكة والباقي اسمهم زوجات الملك. وكان يسمح زمان أن هناك تكون في حاجة اسمها سراري. السراري دي اللي هي يعني واحدة يعاشرها الملك ولكن دون زواج وينجب منها أيضا. هنبتدي نشوف الكلام ده معنى إيه. أول حاجة بيقول في 60 ملكة. يعني إيه 60 ملكة دي؟ إحنا مش فاهمينها. المفروض واحد يكون الملك عنده إيه؟ ملكة واحدة. طب يعني إيه 60 ملكة؟ يبقى هنا التفسير تفسير رمزي مش تفسير واقعي. أولا الملكة اللي يميزها عن أي حد في الشعب لو هي ماشية أو هي قاعدة، إيه اللي بيميزها عن أي حد في الشعب؟ لبسة تاج. خليكم معايا في الحتة دي. يبقى 60 ملكة هنا بيتكلم على مين؟ بيتكلم على قديسين الكنيسة. حتى أن الكنيسة في طقسها سواء إحنا أو الروم أو الكنائس التقليدية الأخرى لما نيجي نرسم القديسين نرسم القديسين وفي هالات من النور حوالين رأسهم، يعني بنقول إن ده مميز، ده قديس. فعاوز يقول إن زي ما السماء فيها طغمات من الملائكة، يعني السماء فيها إيه؟ فيها رؤساء وملائكة وشروبين وسرافين وفيها قوات وكراسي وأرباب. كل دي ألقاب من ألقاب مين؟ الخليقة السمائية. فبيقول إن زي ما السماء مليانة بطغمات مختلفة من الملائكة، الكنيسة اللي على الأرض هتكون كده. فأول عنصر بنتكلم عنهم هو عنصر مين؟ القديسين. الحقيقة الكنيسة مليانة قديسين. و12 ديت عبارة عن 60 دي نجيبها ازاي؟ قال لك 12 ده رقم كمالي، يعني في اعداد من القديسين عالية قوي. كرسوا كل حواسهم الخمسة في عبادة الله فصاروا في طريق القداسة. فعاوز يقول اول طغمة موجودة في كنيستي وبحبها قوي هي مين؟ القديسين. وميزناهم ان هم لابسين ايه؟ تيجان، لانهم كلهم ايه؟ ملكة. وما عمرناش شفنا ان في ملك عنده 60 ملكة. الكلام هنا رمزي لان الملك بيبقى عنده ملكة واحدة متوجة وبقيتهم اسمهم زوجات الملك بقية الباقيين. فلما يقول 60 يبقى عاوز يقصد حاجة. فزي ما السماء فيها طغمات الكنيسة في طغمات، اول طغمة هما مين؟ القديسين. وبعدين قال لك في 80 سورية. ايه 80 سورية ديت؟ سورية يعني السراري ديت، او ايه يعني ايه 80 سورية؟ السورية ديت عبارة عن، ورقم 80 برضو هنفهمه لان ده رقم رمزي قوي. السورية ديت اللي هي لها علاقة سرية غير معلنة مع العريس. علاقة سرية غير معلنة مع العريس، يعني إذا كانت القديس، إذا كنا احنا على مستوى الكنيسة حجم معرفتنا وصل إن احنا نعرف إن في 60 قديس، ده رقم يعني ملوش حدود، لكن بنقول 60 قديس، فهناك عدد آخر لا نعلمه لناس تعبد الله بالحقيقة في الخفاء ولم تعلن قداستها. يعني مش القديسين اللي احنا عارفينهم زي الأنبا بشو والأنبا أنطونيوس ومارينينا والقديس أبو سفين وبس، ده هناك قديسين موجودين جوه الكنيسة وموجودين بيننا في وسط الشعب لا نعلم عنهم شيئا ولكن تهتز السماوات لصلواتهم، بس اسمهم ايه؟ علاقة سرية. يعني ايه علاقة سرية؟ طيب ليه يا رب، ليه يا رب رقم 80؟ قال لك الرقم 80 ده ليه معنى رمزي حلو قوي في الكتاب المقدس. 8 و10، 8 مضروبة في 10. 8 دايما تعني الحياة الأبدية والنجاة. خليكم معايا، بدليل ان ربنا يسوع المسيح
القيامة بتاعته كانت في اليوم الثامن، أو يعني اليوم الأول من الأسبوع الجديد، وظهوره للتلاميذ اللي بعد كده كان في اليوم الثامن. يعني لما سفينة نوح رسيت نجا من الطوفان تمن أنفس، فالتمانية دايما ترمز للحياة الجديدة والأبدية، لأن اليوم السابع ده نهاية الحياة على الأرض. طب الأبدية هتكون اليوم الإيه؟ الثامن. خليكم معايا. فبيقول إن في ناس في كنيستي والعشرة ترمز لإيه؟ حد دي سهلة أوي، العشرة ترمز لإيه؟ للوصية، للوصية الإلهية. في ناس استحقوا الحياة الأبدية السرية دي عبدة، لأنهم استعبدوا أنفسهم لطاعة وصية المسيح في جهاد عميق، جهاد قوي قوي، ليهم علاقة سرية. صحيح ما شفناهمش عملوا معجزات، صحيح ما شفناهمش أخرجوا شياطين، صحيح ما شفناهمش صنعوا عجائب ولا وعظوا ولا كانوا مشهورين بأي موهبة من المواهب اللي في الكنيسة، لكن قيمتهم ما تقلش أبدا عن 60 ملكة، لأن دول في علاقة سرية استعبدوا أنفسهم حتى مجيء المسيح الثاني وأبديته في طاعة وصيته والجهاد فيها. وعلشان كده القداسة في المفهوم الكنسي الحقيقي مش المعجزات، القداسة في المفهوم الكنسي الحقيقي هو الجهاد بكل قوتي لكي ما أنفذ وصية المسيح في حياتي وعلى الأرض. يبقى دول الثمانين إيه؟ سرية أو سرية. وبعدين الكنيسة فيها عذارى بلا عدد. مين بقى هم العذارى اللي بلا عدد؟ هم الشعب اللي موجود في الكنيسة لكن شايف الملكات وشايف السريات، فعاوز يبقى زيهم. عذارى بالعدد، العذراء هي التي تشتهي مين؟ العريس، لسه ما دخلتش معاه في علاقة، فهي عايزة يكون لها علاقة، نفسها في حياة القداسة، لأن شافت التيجان اللي على رؤوس الملكات حاجة مبهجة، أن الله يعلن مجد أولاده ويكرم أولاده اللي أكرموه، وشافت ناس تانية بتصلي في السر وفي الدرة وفي الألالي وفي المغاير، لا نعرف اسمهم ولا نعرف شكلهم، لكن حبوا ربنا وأماتوا أنفسهم من أجل حب المسيح، فتتحرك جوه العذراء الحديثة الإيمان لما تشوف القامات العالية وتشوف القديسين وصلوا لإيه، إن هي تشتهي أن تكون مثلهم. طب الكنيسة دي عبارة عن إيه؟ بيقول لك هن 60 ملكة وثمانون سرية وعذارى بالعدد، واحدة هي حمامتي كاملتي الوحيدة لأمها، هي عقيلة والدتها هي، رأتها البنات فطوبتها الملكات والسراري فمدحنها. واحدة هي حمامتي وكاملتي، هي عقيلة بمعنى كلمة مختارة، مختارة لأمها. طب ازاي الكنيسة عقيلة والدتها؟ ومين أم الكنيسة وإيه العلاقة؟ يعني خلي بالكوا هنا في حتة عاوزين نشرحها وبعدين نفهم الآية على بعضيها. بيقول إيه؟ واحدة هي حمامتي، بيتكلم على مين هنا؟ كنيسة. بيتكلم هنا على مين؟ الكنيسة. واحدة هي حمامتي كاملتي، وحيدة. وحيدة وحيدة، يعني إيه وحيدة وحيدة؟ وحيدة يعني إيه؟ وحيدة وحيدة وحيدة. وحيدة في انها لما الكل، مفيش غيرها. وحيده في تميزها، كلمه يونيك بالانجليزي يعني فيها متميز، فيها كلمه تميز. فعاوز يقول ان الكنيسه دي كنيسه واحده، كنيسه واحده في العالم كله، كنيسه واحده قصاده قبل الانشقاق وقبل الانقسام. وليه قال حمامتي؟ ليه قال حمامتي؟ ناخدها حته حته. الحمامه ترمز لايه؟ الحمامة ترمز، لا مش ترمز للسلام، الحمامة ترمز إيه في الإقانيم الإلهية؟ الروح القدس. الروح القدس لما حل على رأس المسيح كان في شكل إيه؟ مش كده؟ خلي بالكم في أيقونة عاوز أشرحها لكم. الأيقونة دي بتاعت عيد حلول الروح القدس. الأيقونة دي الأيقونة القبطية، عبارة عن إيه؟ التلاميذ مجتمعين في العلية ومعاهم الست العذراء مريم، وفي حمامة نازلة من فوق رأسها لتحت وديلها لفوق، يعني كأنها نازلة كده، وطلعة من بق الحمامة شعاع كده عامل زي المخروط، عامل زي القمع،
وبعدين نازل على التلاميذ كلهم، خليكم معايا، وبعدين متحول في الاخر لالسنه ايه؟ نار. حد فيكم شاف الايقونه دي او تخيل بيها قبل كده؟ اللي هي ايقونه الخمسين، الروح القدس.

نازل من السماء وفي ألسنة نار وفي زي شعاع نازل كده مثلث من فم الحمامة على رؤوس الأطهار. عاوز يقول إيه؟ الذي جعل هؤلاء واحد هو أنا الروح القدس. في تنوع في المواهب، في تنوع في الوظائف. بولس هيكرز للأمم، بطرس هيكرز لليهود،

ولا مش مختلفة؟ كل شخصية مختلف، لكن الفكر والروح واحد، لأن الروح إيه؟ واحد. وعشان كده في مجمع نيقيا سنة 325 ميلادية، لما اجتمعت 318 أسقف قالوا إيه؟ قبل ما يقولوا كلمة واحدة، رأى الروح القدس ونحن، يعني الروح القدس هو اللي خلانا إحنا إيه؟ كنيسة واحدة، كانت جايبة من أوروبا وجايبة من أسيا وجايبة من الجزيرة العربية وجايبة من مصر، كل الأساقفة في العالم كانوا تحت إرشاد الروح القدس الواحد. لكن الكنيسة اللي يقودها الروح القدس الواحد، لابد ان الكنيسة تكون خاضعة للروح القدس، وعشان كده بنسجد له في صلاة السجدة بنؤكد خضوعنا. لكن لو الكنيسة ابتدى يشتغل فيها الذات، زي ما حصل في كنيسة كورنثوس مثلا، واحد يقول انا البولس، واحد يقول انا الابولس، وانا البطرس، وانا الصفا، وانا المسيح، وكل واحد عمل فرقة وعمل حزب، وانا اتكلم على ده وده يتكلم على ده، هنا الكنيسة تنقسم لانها ما اتضعتش وخضعت للروح القدس. فامتى الكنيسة تبقى واحدة؟ وإمتى يبقى اسمها حمامة؟ وإمتى تكون واحدة وحيدة؟ لما تكون خضعة لعمل الروح القدس فيها. لكن إذا الكنيسة رفضت الروح القدس وكل واحد اتصرف من ذاته وبقى ليه رأيه الخاص مش رأي الله، الكنيسة ما بقتش كنيسة، بقت الكنيسة الواحدة تتكون من 100 كنيسة، كل واحد لمله 5 6 عملوا إيه؟ فكر منفصل عن نفسه. طيب احنا برضو ما كملناش، بنقول واحدة هي حمامتي كاملتي الوحيدة لأمها. يعني ايه الوحيدة لأمها؟ هي مين أمها؟ مين أمها؟ مين أم الكنيسة؟ مين أم الكنيسة؟ احنا دايما نقول أبو الكنيسة هو المسيح. أم الكنيسة هي أورشليم السمائية، أم الكنيسة هي أورشليم السمائية، وعشان كده الكنيسة هي مثال السماء. هي لما بنقول ما هي بتقول لك عقيلة والدتها، يعني ايه؟ يعني هي المختارة من السماء، هي المختارة من أمها السماء. فإحنا دايما كده نقول في حاجة اسمها أورشليم السمائية، والكنيسة هي أورشليم الإيه؟ الأرضية. ودي بنت مين؟ دي. والاتنين شبه بعض. علشان كده اسمحوا لي أتكلم دقيقتين كده في طقس الكنيسة. لما جت الكنيسة تتعمل من أيام ما كانت خيمة اجتماع، ربنا هو اللي صممها وحط أوصافها وحط كل حاجة فيها وسماها المسكن. والسماء في تعريفها هي مسكن الله، وبيته سماه المسكن، والهيكل بقى اسمه المسكن، والكنيسة اسمها المسكن، لأن ربنا عاوز يقول إن الكنيسة على الأرض هي بنت الكنيسة فين؟ المنتصر اللي فين؟ اللي في السماء. وعلشان كده في طقس الكنيسة بتاعتنا تلاقوا هناك تمثيل لما يحدث في السماء بالظبط، في طقس الكنيسة القبطية بصفة عامة. يعني وانت داخل كده هتلاقي لو بصيتوا مع بعض في ايقونتين ورا، واحد الانبا انطونيوس، واحد الانبا باخوميوس. دول مين دول؟ دول اباء الرهبنة اللي موجودين فين؟ في اورشليم السمائية، لكن كانوا عايشين في يوم فين؟ في اورشليم الارضية. يعني عاوزين نقول ان القديسين بتوع الرهبنة موجودين فين؟ في السماء، واحنا مين؟ ولادهم اللي هنا. وبعدين لو مشينا هنلاقي صور لملائكه، لان الملائكه مكانها فين؟ اللي هي اورشليم الايه؟ واحنا في اورشليم مين؟ يبقى لازم يكون الصوره، انتوا عارفين بتاع الكمبيوتر لما بيقولوا كوبي وبيست، اللي بيعرفها الكمبيوتر، كان احنا بنحاول نقول ان الكنيسه هي السماء على الارض. وبعدين هنلاقي تاني ايه في الكنيسه؟ هنلاقي مسيحها، وعشان كده هنبص نلاقي أيقونة للمسيح من ساعة البشارة لغاية الميلاد وزيارة المجوس، وبعدين بقى هروبه الأرض مصر. هتلاقي الأيقونة الكبيرة اللي في الكنيسة، اللي لفة الكنيسة كلها، بتحكي قصة عريس الكنيسة الأوحد. هتلاقي على المسبح مين؟ المسيح، اللي هو مين؟ رأس الكنيسة. هتلاقينا كلنا لابسين أبيض في القداس. ليه؟ لأن صرنا ملائكة مثل مين؟ ملائكة السماء. فعاوز يقول عقيلة والدتها، يعني ايه؟ يعني الكنيسة في نظر المسيح ما تتقسمش، هي كنيسة واحدة. وعشان كده هم بيصلوا عننا، ودي نسميها شفاعة، واحنا نصلي عنهم ونطلب بيها للناس اللي انتقلوا راحوا الفردوس، ونسميها صلاة شركة، يعني نشترك معهم ويصلون عنا. يبقى احنا كنيسة واحدة ولا كنيستين؟ يبقى واحدة وحيدة ولا مش واحدة وحيدة؟ واحدة واحدة. عقيلة والدتها يعني ايه؟ يعني بنت امها، امها اللي هي مين؟ السماء. واحنا مين؟ الكنيسة اللي على الارض التي صارت مثال مين؟ السماء.
نكتفي بهذا القدر. لإلهنا كل مجد وكرم.

سفر اللاويين الاصحاح الحادي عشر. وكلم الرب موسى وهارون قائلا لهما: كلما بني اسرائيل قائلين: هذه هي الحيوانات التي تأكلونها من جميع البهائم التي على الارض، كل ما شق ظلفا وقسمه ظلفين ويقتر من البهائم فإياه تأكلون، إلا هذه فلا تأكلوها، مما يقتر ومما يشق الظلفة، الجمل لأنه يقتر لكنه لا يشق ظلفا فهو نجس لكم، والوبر لأنه يقتر لكنه لا يشق ظلفا فهو نجس لكم، والأرنب لأنه يقتر لكنه لا يشق ظلفا فهو نجس لكم، والخنزير لأنه يشق ظرفا ويقسمه ظلفين لكنه لا يقتر فهو نجس لكم، من لحمها لا تأكلوا وجثثها لا تلمسوا، إنها نجسة لكم، وهذا تأكلونه من جميع ما في المياه، كل ما له زعانف وحرشف في المياه في البحار وفي الأنهار فإياه تأكلون، لكن كل ما ليس له زعانف وحرشف في البحار وفي الأنهار من كل دبيب في المياه ومن كل نفس حية في المياه فهو مكروه لكم ومكروها يكون لكم، من لحمه لا تأكلوا وجثته تكرهون، كل ما ليس له زعانف وحرشف في المياه فهو مكروه لكم، وهذه تكرهونها من الطيور لا تؤكل، انها مكروهة، النسر والانوق والعقاب والحدأة والباشق على اجناسه وكل غراب على اجناسه، والنعامة والظليم والسأف والباز على اجناسه، والبوم والغواص والكركي والبجع والقوق والرخم واللقلق والببغ على اجناسه، والهدهد والخفاش وكل دبيب الطير الماشي على اربع فهو مكروه لكم، الا هذا تأكلونه من جميع دبيب الطير الماشي على اربع، ما له كراعان فوق رجليه يثب بهما على الارض هذا منه تأكلون، الجراد على اجناسه والدب على اجناسه والحرجوان على اجناسه والجندب على اجناسه، لكن سائر دبيب الطير الذي له اربع ارجل فهو مكروه لكم، من هذه تتنجسون، كل من مس جثثها يكون نجسا الى المساء، وكل من حمل من جثثها يغسل ثيابه ويكون نجسا الى المساء، وجميع البهائم التي لها ظلف ولكن لا تشقه شقا او لا تقتر فهي نجسة لكم، كل من مسها يكون نجسا، وكل ما يمشي على كفوفه من جميع الحيوانات الماشية على اربع فهو نجس لكم، كل من مس جثثها يكون نجسا الى المساء، ومن حمل جثثها يغسل ثيابه ويكون نجسا الى المساء، انها نجسة لكم، وهذا هو النجس لكم من الدبيب الذي يدب على الارض، ابن عرس والفار والضب على اجناسه، والحرذون والورل والوزغة والعظاية والحرباء، هذه هي النجسة لكم من كل الدبيب، كل من مسها بعد موتها يكون نجسا الى المساء، وكل ما وقع عليه واحد منها بعد موتها يكون نجسا، من كل متاع خشب او ثوب او جلد او بلاس، كل متاع يعمل به عمل يلقى في الماء ويكون نجسا الى المساء ثم يطهر، وكل متاع خزف وقع فيه منها فكل ما فيه يتنجس
واما هو فتكسرونه. ما يأتي عليه ماء من كل طعام يؤكل يكون نجسا، وكل شراب يشرب في كل متاع يكون نجسا، وكل ما وقع عليه واحدة من جثثها يكون نجسا. التنور والموقدة يهدمان، انها نجسة وتكون نجسة لكم. الا العين والبئر مجتمعي الماء تكونان طاهرتين، لكن ما مس جثثها يكون نجسا. واذا وقعت واحدة من جثثها على شيء من بذر زرع يزرع فهو طاهر، لكن اذا جعل ماء على بذر فوقع عليه واحدة من جثثها فانه نجس لكم. واذا مات واحد من البهائم التي هي طعام لكم فمن مس جثته يكون نجسا الى المساء، ومن اكل من جثته يغسل ثيابه ويكون نجسا الى المساء، ومن حمل جثته يغسل ثيابه ويكون نجسا الى المساء. وكل دبيب يدب على الارض فهو مكروه لا يؤكل، كل ما يمشي على بطنه وكل ما يمشي على اربع مع كل ما كثرت ارجله من كل دبيب يدب على الارض لا تأكلوه لانه مكروه. لا تدنسوا انفسكم بدبيب يدب ولا تتنجسوا به ولا تكونوا به نجسين، اني انا الرب الهكم فتتقدسون وتكونون قديسين لاني انا قدوس. ولا تنجسوا انفسكم بدبيب يدب على الارض، اني انا الرب الذي اصعدكم من ارض مصر ليكون لكم الها فتكونون قديسين لاني انا قدوس. هذه شريعة البهائم والطيور وكل نفس حية تسعى في الماء وكل نفس تدب على الارض للتمييز بين النجس والطاهر وبين الحيوانات التي تؤكل والحيوانات التي لا تؤكل. الاصحاح الثاني عشر. وكلم الرب موسى قائلا: كلم بني اسرائيل قائلا: اذا حبلت امرأة وولدت ذكرا تكون نجسة سبعة ايام، كما في ايام طمث علتها تكون نجسة، وفي اليوم الثامن يختن لحم غرلته، ثم تقيم 33 يوما في دم تطهيرها. كل شيء مقدس لا تمس، والى المقدس لا تجيء حتى تكمل ايام تطهيرها. وان ولدت انثى تكون نجسة اسبوعين كما في طمثها، ثم تقيم 66 يوما في دم تطهيرها. ومتى كملت ايام تطهيرها لاجل ابن او ابنة، تأتي بخروف حولي محرقة وفرخ حمامة او يمامة ذبيحة خطية الى باب خيمة الاجتماع الى الكاهن، فيقدمهما امام الرب ويكفر عنها فتطهر من ينبوع دمها. هذه شريعة التي تلد ذكرا او انثى. وان لم تنل يدها كفاية لشاة تأخذ يمامتين او فرخي حمام، الواحد محرقة والاخر ذبيحة خطية، فيكفر عنها الكاهن فتطهر. الاصحاح الثالث عشر. وكلم الرب موسى وهارون قائلا: اذا كان انسان في جلد جسده ناتئ او قباء او لمعة تصير في جلد جسده ضربة برص، يؤتى به الى هارون الكاهن او الى احد بنيه الكهنة، فان رأى الكاهن الضربة في جلد الجسد وفي الضربة شعر قد ابيض ومنظر الضربة اعمق من جلد جسده فهي ضربة برص،
فمتى رآه الكاهن يحكم بنجاسته. لكن إن كانت الضربة لمعة بيضاء في جلد جسده ولم يكن منظرها أعمق من الجلد ولم يبيض شعرها، يحجز الكاهن المضروب 7 أيام. فإن رآه الكاهن في اليوم السابع وإذا في عينه الضربة قد وقفت ولم تمتد الضربة في الجلد، يحجزه الكاهن 7 أيام ثانية. فإن رآه الكاهن في اليوم السابع

ثانية، واذا الضربة كامدة اللون ولم تمتد الضربة في الجلد يحكم الكاهن بطهارته انها حزاز، فيغسل ثيابه ويكون طاهرا. لكن ان كانت القباء تمتد في الجلد بعد عرضه على الكاهن لتطهيره يعرض على الكاهن ثانية، فان رأى الكاهن واذا القباء قد امتدت في الجلد يحكم الكاهن بنجاسته انها برص. ان كانت في انسان ضربة برص فيؤتى به الى الكاهن، فان رأى الكاهن واذا في الجلد ناتئ ابيض قد صير الشعر ابيض وفي الناتئ وضح من لحم حي فهو برص مزمن في جلد جسده، فيحكم الكاهن بنجاسته لا يحجزه لانه نجس. لكن ان كان البرص قد افرخ في الجلد وغطى البرص كل جلد المضروب من رأسه الى قدميه حسب كل ما تراه عينا الكاهن، ورأى الكاهن واذا البرص قد غطى كل جسمه يحكم بطهارة المضروب، كله قد ابيض انه طاهر. لكن يوم يرى فيه لحم حي يكون نجسا، فمتى رأى الكاهن اللحم الحي يحكم بنجاسته. اللحم الحي نجس انه برص. ثم ان عاد اللحم الحي وابيض يأتي الى الكاهن، فان رآه الكاهن واذا الضربة قد صارت بيضاء يحكم الكاهن بطهارة المضروب انه طاهر. واذا كان الجسم في جلده دملة قد برئت وصار في موضع الدملة ناتئ ابيض او لمعة بيضاء ضاربة الى الحمرة يعرض على الكاهن، فان رأى الكاهن واذا منظرها اعمق من الجلد وقد ابيض شعرها يحكم الكاهن بنجاسته انها ضربة برص افرخت في الدملة. لكن ان رآها الكاهن واذا ليس فيها شعر ابيض وليست اعمق من الجلد وهي كامدة اللون يحجزه الكاهن 7 ايام، فان كانت قد امتدت في الجلد يحكم الكاهن بنجاسته انها ضربة. لكن ان وقفت اللمعة مكانها ولم تمتد فهي اثر الدملة فيحكم الكاهن بطهارته. او اذا كان الجسم في جلده كي نار وكان حي الكي لمعة بيضاء ضاربة الى الحمرة او بيضاء، ورآها الكاهن واذا الشعر في اللمعة قد ابيض ومنظرها اعمق من الجلد فهي برص قد افرخ في الكي، فيحكم الكاهن بنجاسته انها ضربة برص. لكن ان رآها الكاهن واذا ليس في اللمعة شعر ابيض وليست اعمق من الجلد وهي كامدة اللون يحجزه الكاهن 7 ايام، ثم يراه الكاهن في اليوم 7، فان كانت قد امتدت في الجلد يحكم الكاهن بنجاسته انها ضربة برص. لكن ان وقفت اللمعة مكانها لم تمتد في الجلد وكانت كامدة اللون فهي ناتئ الكي، فالكاهن يحكم بطهارته لانها اثر الكي. واذا كان رجل او امرأة فيه ضربة في الرأس او في الذقن ورأى الكاهن الضربة واذا منظرها اعمق من الجلد وفيها شعر اشقر دقيق يحكم الكاهن بنجاسته انها قرع برص الرأس او الذقن. لكن اذا رأى الكاهن ضربة القرع واذا منظرها ليس اعمق من الجلد لكن ليس فيها شعر اسود يحجز الكاهن المضروب بالقرع 7 ايام، فان رأى الكاهن الضربة في اليوم 7

واذا القرع لم يمتد ولم يكن فيه شعر اشقر ولا منظر القرع اعمق من الجلد فليحلق، لكن لا يحلق القرع. ويحجز الكاهن الاقرع 7 ايام ثانية. فان رأى الكاهن الاقرع في اليوم السابع واذا القرع لم يمتد في الجلد وليس منظره اعمق من الجلد، يحكم الكاهن بطهارته فيغسل ثيابه ويكون طاهرا. لكن ان كان القرع يمتد في الجلد بعد الحكم بطهارته ورآه الكاهن واذا القرع قد امتد في الجلد، فلا يفتش الكاهن على الشعر الاشقر، انه نجس. لكن ان وقف في عينيه ونبت فيه شعر اسود فقد برئ القرع، انه طاهر، فيحكم الكاهن بطهارته. واذا كان رجل او امرأة في جلد جسده لمع لمع بيض، ورأى الكاهن واذا في جلد جسده لمع كامدة اللون بيضاء، فذلك بهق قد افرخ في الجلد، انه طاهر. واذا كان انسان قد ذهب شعر رأسه فهو اقرع، انه طاهر. وان ذهب شعر رأسه من جهة وجهه فهو اصلع، انه طاهر. لكن اذا كان في القرعة او في الصلعة ضربة بيضاء ضاربة الى الحمرة فهو برص مفرخ في قرعته او في صلعته. فان رآه الكاهن واذا ناتئ الضربة ابيض ضارب الى الحمرة في قرعته او في صلعته كمنظر البرص في جلد الجسد، فهو انسان ابرص، انه نجس، فيحكم الكاهن بنجاسته، ان ضربته في رأسه. والابرص الذي فيه الضربة تكون ثيابه مشقوقة ورأسه يكون مكشوفا، ويغطي شاربيه وينادي نجس نجس. كل الايام التي تكون الضربة فيه يكون نجسا، انه نجس، يقيم وحده خارج المحلة يكون مقامه. واما الثوب فاذا كان فيه ضربة برص، ثوب صوف او ثوب كتان في السدى او اللحمة من الصوف او الكتان او في جلد او في كل مصنوع من جلد، وكانت الضربة ضاربة الى الخضرة او الى الحمرة في الثوب او في الجلد في السدى او اللحمة او في متاع ما من جلد، فانها ضربة برص فتعرض على الكاهن. فيرى الكاهن الضربة ويحجز المضروبة 7 ايام. فمتى رأى الضربة في اليوم السابع اذا كانت الضربة قد امتدت في الثوب في السدى او اللحمة او في الجلد من كل ما يصنع من جلد للعمل، فالضربة برص مفسد، انها نجسة، فيحرق الثوب او السدى او اللحمة من الصوف او الكتان او متاع الجلد الذي كانت فيه الضربة، لانها برص مفسد بالنار يحرق. لكن ان رأى الكاهن واذا الضربة لم تمتد في الثوب في السدى او اللحمة او في متاع الجلد، يأمر الكاهن ان يغسلوا ما فيه الضربة ويحجزه 7 ايام ثانية. فان رأى الكاهن بعد غسل المضروب واذا الضربة لم تغير منظرها ولم تدت الضربة، فهو نجس، بالنار تحرقه، انها نخروب في جردة باطنه او ظاهره. لكن ان رأى الكاهن واذا الضربة كامدة اللون بعد غسله، يمزقها من الثوب او الجلد من السدى او اللحمة، ثم ان ظهرت ايضا في الثوب في السدى او اللحمة او في متاع الجلد فهي مفرخة،
بالنار تحرق ما فيه الضربة. واما الثوب السدى او اللحمة او متاع الجلد الذي تغسله وتزول منه الضربة فيغسل ثانية فيطهر. هذه شريعة ضربة البرص في الصوف او الكتان، في السدى او اللحمة، او في كل متاع من جلد للحكم بطهارته او نجاسته.

شهدا، لقد اعتلى بجناحي الروح سماءك فتنبع عنك، رآك ملكة عن يمين الآب وعرفك عروسا مزينة، فذاب منه اللحن نهرا صافيا يحمل هدية الآب وبركة الابن وشهادة الروح لكل الأجيال.

بسم الله والابن الروح القدس الاله الواحد امين. على غير المألوف في ذلك الزمان ان ترفع امرأة صوتها في وسط الجماعة، ولكن هذه المرأة لما كانت تسمع المسيح ذو المجد يتكلم انفعلت بانفعال روحي ورفعت صوتها في الجامع وقالت للرب: طوبى للبطن الذي حملك وللثديين اللذان رضعتهما. فطوبت العذراء القديسة. كان في الحقيقة سبقها إليصابات امرأة زكريا الكاهن لما زارتها الست العذراء وقالت لها: طوبى للتي آمنت أن يتم ما قيل لها من قبل الرب. كانت إليصابات أول من طوب العذراء. ست العذراء

بدر نفسها قالت إن جميع الأجيال تطوبني. قال لي الصبات امتلأت من الروح القدس وطوبت العذراء بكلمات الروح. هذه المرأة اللي ما ذكرش الإنجيل اسمها لما سمعت كلام الرب طوبت العذراء القديسة. طبعا التطويب بحسب الروح يختلف عن مدح الناس وكلام الناس والشعارات اللي موجودة في العالم. تطويب العذراء معناه تعظمها وتمجدها، لكن مش زي اللي حاصل في العالم. يعني الناس تمجد الناس وهم ما لهمش دعوة بيهم. احنا مدعوين ان احنا نطوب العذراء القديسة مريم كأمنا، والتطويب الحاصل المقبول لازم الانسان يبقى ممتلئ من روح الله. تم اكثر التمجيدات اللي بتتقال، اللي كتبوا في العذراء واللي اتكلموا عنها شيء مهول، لكن لازم اللي يطوب العذراء يبقى ممتلئ من الروح القدس. امتلأت اليصابات من الروح القدس وقالت طوبى للتي آمنت أن يتم لها من قبل. فعشان كده بقول لك التطويب مش واحد بيمجد، احنا بنمجد العذراء ويرفعوها ويكرموها ويكلموا عنها ويكلموا عن الفضائل بتاعتها وقداسة العذراء ووداعة العذراء واتضاع العذراء. ده مش التطويب، لأن ممكن واحد يمجد الفضيلة جدا وهو مش عايش في فضيلة، يمجد القداسة وهو مش عايش في قداسة، ويرفع ويعمل شعر في الاتضاع وهو مش متضع. مش كده في الحياة الروحية. لكن اللي بيمجد الفضيلة إنسان يكون شريك فيها. طبعا أنا ما فيش حد في البشرية كلها يوصل للعذراء لأنها واحدة وحيدة، ولكن احنا مدعوين ان احنا لأنها أمنا والصلة بيننا وبينها صلة حقيقية، فاحنا مدعوين ان احنا نشترك في النعمة دي. فبنطوب العذراء بالاشتراك الفعلي في الحياة. لما رد المسيح على الست دي اللي في وسط الجامعة قالت طوبى للبطن اللي حمل، قال لها بل طوبى للذين يسمعون كلام الله ويحفظونه. هي ما هيش انفعال. التطويب ليه أساسات. يسمع اللي قال لها أمي مش مكرمة لأنها مجرد أم، لأن القديسة الطاهرة أكملت قول الرب وحفظت الوصايا على أكمل وجه ممكن إنسان في العالم يعمله، لأن ممكن أم واحد عالم كبير وهي يعني، لكن قال لها لا مش بس مجرد إنها ولدتني، ده هي أكثر من حفظ الكلام وعاشه. طوبى للذين يحفظون كلام الله ويسمعوه ويحفظوه. مين سمع الكلام قدها ومين حفظ القداسة قدها. فالتطويب الروحي له أساسات. أما أقول أنا أحب العذراء وأمدح العذراء ومجد العذراء وأقول ترنيمة للعذراء ومديحة وأقول بصلية وأقول تضاكية، حلو وحفظ الولاد واحفظوا ويقولوا، لكن لازم يقولوا بالروح. التطويبات اللي قالها المسيح للمجد راجعها كده تلاقيها على العذر. طوبى للمساكين بالروح اللي هم ايه؟ المتواضعين. راجع التطويبات اللي المسيح طوبها لتابعيه وحافظي وصاياه واولاده في كل جيل. التطويبات دول 8 راجعهم تلاقيهم العذرة. يعني البهاء بتاع التطويبات ديت
تلاقيها في شخص العذراء. طوبى للمساكين بالروح، المتواضعين، صح؟ دول الأول اللستة؟ الأول اللستة. طب مين وصل للاتضاع قد العذراء؟ مين احتمل الكرامة؟ أنت عارف أن الكرامة والتمجيد بيهزوا الإنسان. مين احتمل قد العذراء؟ اللي صارت أم لله وصارت كثيرة الاتضاع. طوبى للمساكين بالروح، أولهم العذراء، وأمهم كلهم العذراء، وأم المتواضعين كلهم، ومعلمة الاتضاع في الكنيسة هي ست العذراء، أم الله. طوبى للودعاء، ما فيش زيها، سد ما فيش زيها. شوف التسبيحة بتاعتها تقول لك إيه؟ أنزل الأعزاء عن الكراسي ورفع المتواضعين. يعني هي حاسة وعارفة وشايفة وعايشة. على قدر ما يتضع الإنسان على قدر ما يرتفع. فإذا كان العذراء ارتفعت إلى السماوات فالاتضاع بتاعها لا يعبر عنه. عاوز تطوب الست العذراء؟ يقول لك جميع الأجيال تطوبني. طب احنا نشكر الله ان احنا بلغنا الى جيل يطوب العذراء. عاوز تطوبها تطويب حقيقي وتعظم قدرها جدا، يعني حاول انك انت تدوق النعم والفضائل اللي عاشت فيها، واشترك على قدر امكانك كابن للعذراء في الميراث اللي تاخده من امك. تعرف ان يعني الناس اللي بيتصاحبوا على بعض لازم يبقوا مزاج واحد، قريبين من طبع واحد. يعني واحد مثلا هادي صوته وديع وانسان سلامي جدا، ما يقدرش يصاحب واحد كثير الانفعال كثير الغضب، ما يقدروش يتصاحبوا ابدا دول، لان لازم يحصل نوع من التوافق، وقريبين من بعض، قريبين من شكل بعض، طباع قريبة من بعض. فواحد بيطوب العذراء ويمجدها، يعني هل ممكن تتخيل ان انسان بعد عنك غرقان في النجاسات يقدر يمشي مع العذراء مشوار؟ فعش اتكلموا في ايه؟ يعني واحد يعظم القداسة ويمجدها، والتاني يعني تابع للنجاسات، دول ما عرفوش يمشوا مع بعض مشوار. لكن لما يكون اتنين ملمومين على بعض بيحبوا الحاجات العالمية ويتكلموا فيها، يتكلموا ويلاقوا ويصاروا. عشان كده بقول لك ايه، احب العذراء ومجدها وعظمها، وعظم الحياة اللي بتمثلها العذراء، اللي بقيت سما تانية وبقيت مسكن لله وبقيت مغلفة بالقداسة والطهارة والنعمة من داخل ومن خارج. صح؟ يا واحد يجي في حضن العذراء ويقول لها أمي إيه؟ عاوز ارتاح في حضنك كده، لابد أن يكون فيه ريحة من بتاعة العذراء. فالتعظيم والتطويب بتاع العذراء حتى لو الواحد فقير، لكن يلجأ إليها كأم ويقولها إيه؟ أنا نفسي في الحاجة الفلانية، نفسي في الوداع. هي دي اسمها إيه؟ الحمامة الحسنة، الوديعة. فيقولها نفسي في الوداع، يا ضاعت مني، كان عندي زمان، كنت في أيام زمان كده طويل البال متواضع، حتى اللي كان يعتدي عليها كنتش أفتح عيني فيه، وبعدين مع الإهمال والكسل ضيعت اللي عندي، فما بعيش عندي وداعة. وقت عمال يعني مشحون، مش مستحمل. فيجي في حضن العذراء ويقول لها إيه؟ ضاعت مني اللي كانت عندي.

فتديله طبعا يرجع تاني. اذا تعظيم الفضائل اللي اشتملت بيها العذراء، ودي ملهاش عدد، ان الانسان يشتهيها ويبتدي يدوقها ويشترك فيها. لان احنا المسيحيين مدعوين ان احنا نعرف الحق ونشترك فيه. يعني لما المسيح يقول ايه، انا هو الطريق، هو في الواقع مش بيدلنا على سكة امشي فيها، لا، عشان امشي فيه هو، مش يقول لي شوف الطريق الفلاني امشي فيه، يقول انا هو الطريق. ولما يقول مثلا انا خبز الحياة، عشان انا اكل، مش عشان اعرف معرفة ان المسيح خبز الحياة. طب معرفة تعمل لي ايه؟ لا، هو بيقول لي انا خبز الحياة عشان انا اقرب وادوق خبز الحياة واكل خبز الحياة واحيا. فبيعرفني على ذاته لكي يعطيني ذاته. دي نقطة مهمة جدا، انه لما بيعرفني على الحق بيعطيني ان انا اشترك في الحق. انا هو النور الحقيقي. حلو قوي. انا عرفت ربنا انه النور الحقيقي؟ قال لا، ده انت تولد من النور وتصير ابن للنور وتسلك في النور وتكره الظلم، فانت بقيت شريك في الحق تدوق. انا هو القيامه. طب ده ربنا قال لا، بس ايه، انت تقوم في المسيح. عشان كده اقول للمسيح انت قيامتي، انت حياتي، انت. فمش معرفه، معرفه للحياه، معرفه للاشتراك. فلما تعظم الفضائل اللي في الست العذراء عشان تبقى شريك، حب القداسه جدا وعظم الطهاره جدا، طب وبعدين ادوقها واعيش بيها واتمتع بيها واحفظ عيني واحفظ فكري واحفظ قلبي واحفظ حياتي في القداسه. ليه؟ لان القداسه بدونها لن يرى احد الرب. فمش بعظم القداسه يعني بالكلام والشعر، لا، بالحياه. طوبى للتي امنت ان يتم ما قيل لها من قبل الرب. انا بعظم ايمان العذراء ان هي بنت صغيره صدقت البشاره اللي قال لها الروح القدس يحل عليك وقوه العلي تظللك والمولود منك قدوس وابن العلي يدعى. صدقت، قال طبعا، قمه الايمان. طب ده الانجيل عندي كله. انا بعظم العذراء ومجدها، نعظمك يا ام النور الحقيقي جدا، اللي هي ايه، اللي هي صارت مدرسه للايمان، الحاجه اللي فوق العقل صدقتها، ومواعيد الله صارت عندها يعني ثابته مصدقه. طب انا اعظم الايمان بتاع العذراء، طب ازاي انا اعيش في الايمان؟ يعني ما تمجدش الإيمان وأنت مش عايش في الإيمان. فتمجيد الإيمان بالاشتراك فيه. فبقى الفضائل بقى بتاعت العذراء والتطويبات اللي قالها المسيح محتاجة إيه؟ قال محتاجة حياة، محتاجة حياة. أيوة، كلام العذراء اللذيذ أوي، تقول لك إيه، أنزل الأعزاء عن الكراسي وصرف الأغنياء فارغين، وعمل إيه؟ قال أشبع الجياع خيرات. طب شوف التطويب اللي قاله المسيح، طوبى للجياع والعطش إلى البر. والعذراء تقول إيه؟ أشبع الجياع خيرات. طب أنا عاوز أعيش دي. إذا كنت بمجد المنهج ده، إن أنا جوع وعطش للبر. ليه؟ لأن المسيح بيشبع الجياع والعطاش دول. طب ازاي اجوع للبر؟ ايه هو البر؟ وازاي اجوع واعطش ليه؟ صحيح، اسال العذراء.
قل لها يا أمي إزاي يبقى فيا جوع وعطش للحياة مع الله لصنع الأعمال الرحمة؟ أبقى مش بعمل رحمة، أنا جعان وعطشان إن أنا أعمل البر. اسألها، لأنها بتقول إيه؟ أشبع الجياع خيرات. النفوس الجوعانة دي والعطشانة للمسيح شبعها، لأن المسيح مش ممكن واحد يجي له جعان وعطشان طب قول لها إزاي؟ قول لها إزاي أدخل الكنيسة؟ لازم تقول لك لازم يكون عندك الجوع والعطش ده. طب وإزاي أقف أصلي؟ تقول لك لازم تقول لربنا إيه؟ يا الله إلهي إليك وبكر لأن نفسي عطشت إليك. طب ولما أقول كده قال يشبعك. طب ولما يشبعك للتمام فلا يعوزك شيء. إذن العذراء مدرسة، وتطويب المدرسة غير دخول المدرسة. يقول أما كلية الطب دي يا سلام جبارة جدا، واحد عمال إيه يعني يمجد في كلية الطب وخرجت ناس جراحين قلب وناس بتوع عيون وناس بتوع إيه، جبارة دي، حتة جامعة ما فيش منها، وهو ما راحش عند بابها، هو ليش دعوة بيها، بس عمال يمجد الجامعة دي أعرق جامعة في العالم وأحسن جامعة في العالم وخرجت أحسن ناس في العالم، وهو ما دخلش ما شافش الجامعة ولا راحها ولا دخلها ولا قعد حصة واحدة ولا خد درس واحد. عشان كده بقول لك فرق كبير جدا بين انك تعظم الحاجة وتمجد العذراء وانت ما لكش صلة، غير لما واحد بقى بيكلمك مثلا عن جامعة من الجامعات المشهورة جدا وهو خريج الجامعة دي، يقول لك دي الجامعة دي فعلا يعني أعظم حتة ممكن تتعلم فيها. تقول له ليه أنت تعرفها؟ يقول لك أنا متخرج من هناك، أنا خريج الجامعة دي. فبيتكلم عن إيه؟ عن صدق، ويتكلم عن إيه؟ عن خبرة. فعشان كده بقول لك لما تيجي تعظم العذراء وتمجدها وتكرمها لازم أنت تبقى على صلة، لازم تكون دقت الكلام ده، وإلا يبقى كلام في الهواء. زي ما بقولك واحد بيمجد حاجة عمره ما يعرف عنها حاجة، أو واحد بيوصف لك أكلة جميلة جدا جدا هو عمره ما دقها. إذن تعظيم العذراء وتمجيدها وتطويبها اللي احنا بنحبها قوي، محتاج بس الواحد يصلح فكره، محتاج ان هو يقترب للست العذراء ويتلمز عليها كأم ويتعلم منها ويتشفع بيها، حط ايقونتها في جيبه وكل شويه تانية حط ايده على جيبه كده يقول لها امي اسنديني، يا امي ارجوكي ما تسيبنيش. احنا بنطلبها في حاجات ان جت للحقيقه 80-90% منها حاجات تترمي في الارض، بنطلبها في مرض، في ضيقه، في قضيه، في تعب، في خناقة، في مش عارف ايه، لكن في ناس بيطلبوها من اجل حاجات يعني قيمة في جهادات الصلاة. لا امي اسنديني في العلاقة بالمسيح القوية، في رفض العالم والبهرجة بتاعت العالم الكذابة، في جهادات القداسة. لا يا امي محدش يقدر يسندني غيرك. فالايقونه بتاعت العذراء دي تبقى ايه؟ مش صوره يعني بكثره قوي الصور المطابع عماله تطلع ملايين، مش كده. انا قريت عن واحد من الاباء النساك كان صانع ايقونات، راجل فنان وراجل ارثوذكسي يعمل الايقونات جميلة في الأوضة الغلبانة قوي، القلاية الفقيرة قوي اللي كان عايش فيها، كان فيها أيقونة واحدة صغيرة كده للعذراء ومتهربدة، يعني متقطعة. يعني في أواخر أيامه بيسألوه يقولوا له إيه، إزاي أنت اللي بتعمل الأيقونات قليتك فيها؟ عارف دي تهربدت إزاي؟
من كتر القبلات والبوس اللي عمال يبوس فيها الليل والنهار، من كتر الحب والعاطفة الجميلة والدموع لما تهرت. فما هيش صور، والصور بتطبعها المطابع وحطوها أخيرا يقطعوها ويرموها، مش كده. دي علاقة حقيقية اللي قربوا من العذراء وتلمزوا عليها وطوابوا المجد اللي هي فيه والكرامة اللي كانت فيها والفضائل اللي حازتها اقتنوا منها ريحتها. تعلموا وداقوا واستطعموا، وبيت أمهم معينة رحيمة قريبة جدا. إذن مش قصص، ده حياة، ومش تطويب مدح عالمي أجوف، لا، ده اللي كتبوا لنا التمجيدات بتاعتها حبايبها قديس كرولس، اللي كتب نعظمك أم النور الحقيقي حبيبها، يعني العذراء أمه الحقيقية، ما كتب عنها هي اللي تلمز عليها. فالتطويب مش تعظيم كلام لا قيمة له، ولكن تمجيد حياة واقتناء فضيلة. لربنا المجد دائما أبدا.

ترنيمة في كنيستك بالزيتون الرب تعظم بالبركة يا أم حنون ظهرتي يا مريم.

المجد للآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور كلها آمين. اللهم اجعلنا مستحقين أن نقول بالشكر. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي الغد أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد أمين. فلنشكر صانع الخيرات الرحوم الله أبو ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، لأنه سترنا وأعاننا حفظنا قبلنا إليه، أشفق علينا وعضدنا وأتى بنا إلى هذه الساعة. هو أيضا فلنسأله أن يحفظنا في هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام، الضابط الكل الرب إلهنا. أيها السيد الرب الإله، ضابط الكل أبو ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، نشكرك يا رب على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال، لأنك سترتنا وأعنتنا حفظتنا قبلتنا إليك، أشفقت علينا وعضدتنا وأتيت بنا إلى هذه الساعة. من أجل هذا نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر، امنحنا أن نكمل هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا كل سلام مع خوفك، كل حسد وكل تجربة وكل عمل للشيطان، مؤامرة الناس الأشرار، قيام الأعداء الخفيين والظاهرين، انزحها عنا عن سائر شعبك وعن موضعك المقدس هذا. أما الصالحات النافعات فارزقنا إياها.

إنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس الحياة والعقارب وكل قوات العدو تجربة، لكن نجينا من الشرير بالنعم والرأفات ومحبة البشر الأواتي لابنك الوحيد ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، هذا الذي من قبله المجد والكرامة والعز والسجود تليق بك معه مع الروح القدس المحيي المساوي لك الآن وكل أوان إلى دهر الدهور أمين. ارحمني يا الله كعظيم رحمتك ومثل كثرة رأفاتك تمحو اسمي، تغسلني كثيرا من اسمي ومن خطيئتي، طهرني لأني أنا عارف باسمي وخطيئتي أمامي في كل حين. لك وحدك أخطأت، الشر قدامك صنعت لكي تتبرر في أقوالك وتغلب إذا حكمت، لأني ها أنا ذا بالاسم حبل بي في الخطايا ولدتني أمي، لأنك هكذا قد أحببت الحق إذا وضحت لي غوامض حكمتك ومستورتها، تنضح علي بزوفاك فأطهر، تغسلني فأبيض أكثر من الثلج، تسمعني سرورا وفرحا فتبتهج عظامي المتواضعة. اصرف وجهك عن خطاياي وامحو كل آثامي، قلبا نقيا اخلق في الله وروحا مستقيما جدد في أحشائي، لا تطرحني من قدام وجهك وروحك القدوس لا تنزحه مني، امنحني بهجة خلاصك بروح رئاسي عضدني، أعلم الأسماء تركك منافقون إليك يرجعون، نجيني من الدماء يا الله إلى خلاصي فيبتهج لساني بعدلك، يا رب افتح شفتاي وليخبر فم تسبيحك، لأنك لو آثرت ذبيحة لكنت الآن أعطي، لكنك لا تسرب المحرقات، الذبيحة لله روح من صحك، القلب المنكسر متواضع لا يرزله الله، أنعم يا رب مسرتك على صهيون ولتبنى أسوار أورشليم، حينئذ تسرب ذبائح العدل قربان ومحرقات، حينئذ

شويس نينان شويس نينان أليلويا قنفران إم بيوت نيم بشيرين ببن بما سواب ونوتي نوت أمين. تسبحة الغروب المبارك أقدمها للمسيح.

من إنجيل معلمنا لوقا البشير بركاته علينا أمين. ثم قام من المجمع ودخل بيت سمعان، وكانت حماة سمعان بحمى شديدة

أتخلى عن قلب خاشع مفتقر لرحمتك، لأني إليك أصرخ يا رب بتخشع. أخطأت يا أبتاه في السماء وقدامك، ولست مستحقا أن أدعى لك ابنا، بل اجعلني كأحد.

0: ولمؤامرة الأعداء اهزمي، ولأبواب الجحيم اغلقي، لئلا يبتلع نفسي عروس بالعيب للختن الحقيقي.
1: نسألك يا رب اسمعنا وارحمنا واغفر لنا خطايانا.

0: يسوع قدوس قدوس قدوس رب السبعوت السماء والأرض ملؤتين مجد كرمتك
1: قدوس ارحمنا أيها رب الإله القوات كن معنا لأنه ليس لنا معين في شهدنا وضيقتنا سواك حلو أخر أصبح لنا يا أعلان سيئاتنا التي صنعناها بإرادتنا ولا صنعناها بإرادتنا التي فعلناها بمعرفة والتي فعلناها بغير معرفة الخافية والظاهرة يا رب اغفرها لنا من أجل اسمك القدوس الذي دعا علينا.

0: اجعلنا رب مستحقين ان نقول بشكر ابانا الذي في السماوات تقدس تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الارض خبزنا ذي الغد اعطنا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن عهد المذنبين الينا ولا تدخلنا في تجربه لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لان لك الملك والقوه والمجد الابد امين.
1: نشكرك يا ملكنا المتحنن لانك منحتنا ان نعبر هذا اليوم بسلامه واتيت بنا الى المساء شاكرين وجعلتنا مستحقين ان ننظر النور الى المساء. اللهم اقبل تمجيدنا هذا الذي صار الان ونجنا من حيل المضاد وابطل سائر فخاخه المنصوبه لنا. هب لنا في هذه الليله المقبله سلاما بغير الم ولا قلق ولا تعب ولا خيال لنجتازها ايضا بسلام وعفاف وننهض للتسبيح والصلوات كل حين وفي كل مكان. نمجد اسمك القدوس في كل شيء مع الآب غير المدرك ولا المبتدئ والروح القدس المحيي مساوي لك الآن وكل أوان وإلى ظهر الدهور آمين.
2: ارحمنا يا الله ثم ارحمنا يا من في كل وقت وكل ساعة في السماء وعلى الأرض مسجود له مجد المسيح إلهنا الصالح الطويل الروح الكثير الرحمة الجزيل التحمل الذي يحب الصديقين ويرحم خطاه الذين أولهم أنا الذي لا يشاء موت الخاطئ مثلما يرجع ويحيا أدعي الكل إلى الخلاص لأجل الموعد بالخيرات المنتظرة. يا رب اقبل منا في هذه الساعة وكل ساعة تربطنا سهل حياتنا وارشدنا لعمل وصاياك. قدس أرواحنا طهر أجسامنا قوم أفكارنا نقي نياتنا اشفي أمراضنا واغفر خطايانا ونجنا من كل حزن رديء ووجع قلب. أحطنا بملائكتك القديسين لكي نكون بمعسكرهم محفوظين ومرشدين لنصل إلى اتحاد الإيمان وإلى معرفة المجد غير المحسوس وغير المحدود فإنك مبارك إلى

باسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. بكره ان شاء الله هتحتفل الكنيسه بعيد التجلي، ترانسفيجريشن، عيد التجلي. حصل فيه ان السيد المسيح اخذ ثلاثه من تلاميذه بطرس ويعقوب ويوحنا وصعد بيهم الى جبل عالي منفردين وحدهم، وتغيرت هيئته قدامهم وصارت ثيابه تلمع بيضاء جدا كالثلج، لا يقدر قصار على الارض ان يبيض مثل ذلك. وظهر لهم ايليا مع موسى وكان يتكلمان مع يسوع، فجعل بطرس يقول ليسوع: يا سيد، جيد ان نكون ها هنا لنصنع ثلاث مظال، لك واحده ولموسى واحده والايلي واحده. ولك وكان السحابه تظللهم، فجاء صوت من السحابه قائلا: هذا هو ابن الحبيب، له اسمعوا. هذا التجلي يظهر لنا من جهة المسيح مجده ولاهوته. لاهوته من ناحية انه يكون في هذا المنظر العجيب في لحظة، ولاهوته ايضا انه يستطيع يجيب ايليا وموسى معاه، يجيبهم ازاي معاه ويتكلم معاهم وبعد كده يبصوا لا يلاقوه ولا لا يلاقوا المنظر ولا يلاقوا اللي معاه. كيف استطاع المسيح ان ياتي بايليا من حيث لا نعرف اين يوجد وقد ارتفع الى السماء في

مركبة نورانية، وكيف استطاع أن يأتي بموسى؟ والمفروض إن رجال العهد القديم كانوا في الجحيم راقدين على الرجاء إلى ساعة الفداء، كلها أشياء تدل على لاهوته. أراد أن يظهر لتلاميذه إن مجرد الجسد البشري الضعيف الذي لبسه ده تواضع منه، إخلاء للذات، ولكن طبيعته غير كده. مع شهادة من الآب، هذا هو ابن الحبيب له اسمعوا. دي من جهة المسيح، ومن جهته ايضا انه بقى يخلي الناس يتدرجوا في رؤية مجده، يتدرجوا يعني في التجلي، ده كان تدرج بسيط. بعدين في الرؤية بالنسبة ليوحنا قال انه رآه ووجهه يضيء كالشمس في قوتها، وعيناه كلهيب نار، وصوته كصوت مياه كثيرة. ده تجلي اكتر، يعني بطرس ويعقوب ويوحنا احتملوا التجلي الاول، لكن يوحنا وهو واحد منهم لم يستطع ان يحتمل التجلي الثاني. بيقول فوقعت عند قدميه كميت، ده اللي كان بيقعد في حضنه بيقول وقعت عند قدميه كميت، منظر تجلي عجيب، هو مش قده. التجلي الاكبر من هذا كله في مجيئه الثاني والملائكة القديسين معه، ويأتي الرب في ربوات قديسيه وعلى سحاب السماء، مجد كبير. السيد المسيح بيتدرج في اعلان مجده، وكأنه بهذا يقول للناس مجرد اتضاعي في تجسدي لا يشكككم في لاهوتي، وقت اللزوم ممكن يبان في قوته. ده بالنسبة للسيد المسيح. وبالنسبة للسيد المسيح ايضا عندما تجلى بهذا الشكل، انما اعطى تجليا للطبيعة البشرية في شخصه، ان الطبيعة البشرية هتتجلى بهذا الشكل. امتى الطبيعة البشرية تتجلى بهذا الشكل؟ في قيامة الاموات، حينما الجسد المادي هذا يلبس نورانية ويلبس عدم فساد، ويبقى جسد منير وجسد روحاني، جسد منير وجسد روحاني، ويصبح البشر مثل ملائكة السماء، نأخذ طبيعة أخرى، يلبس المائت عدم موت، ويلبس الفاسد عدم فساد. الجسد بتاعنا لما يتجلى يبقى لا يتعب ولا يعطش ولا يجوع ولا يفسد ولا ينام ولا يمرض، يرتفع فوق هذا كله في تجلي الطبيعة البشرية. وحينما تتجلى الطبيعة البشرية تتجلى ليس فقط في الجسد وإنما أيضا في الروح، فلا يصبح هناك ضعف في الروح مثلما كانت من قبل تضعف وتخضع للجسد،
ده احنا بنقول في صلاة الساعة الثالثة نجنا من دنس الجسد والروح، لان الروح بتتدنس بخضوعها للجسد وللمادة وباشتراكها مع الجسد في اخطائه. فيبقى ايه تجلي الروح في القيامة وتجلي الروح في الملكوت؟ ان تصبح الروح لا يمكن ان تخطئ، تبقى زي ملائكة الله في السماء، تأخذ اكليل البر. اكليل البر يعني لا يمكن انها تخطئ، تبقى غير قابلة للخطأ. عبارة القديس يوحنا لا يستطيع ان يخطئ، دي هي دي تجلي الطبيعة البشرية. ترتفع فوق مستوى المادة والجسد وتدخل في الحياة الروحانية الدائمة وتدخل في متعة أولاد الله. ده تجلي الروح، ما يكونش فيه ثقل للمادة. نوع من تجلي الروح وتجلي الجسد كان في صعود المسيح، كنا نصعد للسماء كده بعيدا عن كل عوامل الجاذبية الأرضية، بعيدا عن كل عوامل ثقل الجسد. ده نوع من التجلي، بيطلع لفوق كده. ربنا ممكن ان يعطي الانسان نوع من التجلي في طبيعته، سواء من جهة الجسد او الروح. ورأينا هذا في مثل لطيف جدا في قصة الثلاثة فتية في اتون النار. كانوا في اتون النار، لكن الله اعطى اجسادهم نوعا من التجلي ارتقت فيه طبيعتهم وهم جوه الاتون عن انزاء النار، ولكنه كان تجليا مؤقتا اثناء فترة وجودهم في النار فقط. لكن ده التجلي. التجلي مش معناها ان احنا ناخد جسد اخر، لا، انما نفس الجسد كما هو يأخذ طبيعة اخرى، يأخذ قوة اخرى، يأخذ خواص اخرى. زي مثلا لما تقول حتة فحم، الفحم دي سودة وكلها صمام، خلي الفحمة دي تحترق بالنار تلاقيها تتوهد وتبقى منيرة ولونها لون النار ولون احمر وفقدت سوادها واخذت شكلا اخر وطبيعة اخرى، اللي يحط ايده عليها يتحرق. ده تجلي ليها اثناء ما هي موجودة في النار. او خد الحديد، مادة ثقيلة ولما شوفها ما فيهاش حاجة. الحديد ده لو حطيته في النار واحمر بيأخذ نوعا اخر من التجلي. هو نفس الحديد، نفس مادة الحديد لم تتغير، ولكن اتاها شيء من التجلي. خد مثلا الزيت في المسرجة، اهو زيت، وعود كبريت في المسرجة تلاقي الزيت تحول الى نار وبقى له منظر تاني غير المنظر الاولاني، وبقى له طبيعة تانية غير الطبيعة الاولانية، اخذ نوع من التجلي. الانسان ساعات على الارض بيجيله فترات من التجلي في الفكر، تلاقيه في وقت من الاوقات فكره رايق وصافي ويطلع افكار جميلة جدا، زي شاعر في وقت تأليف القصيدة بتاعته تلاقيه في حالة معينة كده، حالة من تجلي الفكر.
يقدر يفكر تفكير حلو جدا ويكون في قمة خياله او قمة ذكائه، نوع من التجلي للفكر زي تجلي المواهب الانسانية في اي شخص، في فنان، في رسام، في نحات، في شاعر، في قصصي، يقول لك ده انسان في حالة تجلي. طبعا اللي بينسى واللي ما يفكرش واللي في غباء واللي في حماقة كل ده مش في تجلي ولا حاجة، لكن تجلي تقول ده انسان في حالة تجلي، مش تجلي يعني لازم يكون في نور، لا، لكن باين ان المواهب بتاعته بتتجلى في هذا الوقت. جايز يتجلى الانسان في بعض صفات روحية، تلاقي لمسات انسانية فيه تعطي لونا من التجلي، لمسات انسانية في الرحمة، في الحنان، في العطف، في المغفرة، في مواقف انسانية جميلة. ساعات الواحد كده يبص يقول ده مش انسان، ده ملاك، ده مش انسان، ده ملاك. هو مش ملاك، هو في حالة تجلي. حالة التجلي دي ربما تكون عمل كبير من اعمال النعمة بيعمل في هذا الانسان فتتجلى فيه صفات معينة نتيجة عمل النعمة. قيل عن القديس استفانوس في وقت استشهاده ان نظر وجهه وكأنه وجه ملاك، وكأنه وجه ملاك. ده ساعات حكاية التجلي دي بتظهر احيانا في الاحلام، تلاقي يظهر لك شخص في شكل نوراني روحاني وانت عارفه على الارض ما كانش كده، لكن هو في حال التجلي. اما السيد المسيح في تجليه فكان مجرد اعطاء فكرة عن مجده، عن مجده هو، ولكنه لم يتجلى وحده، لا تجلى معاه، كان معاه موسى وإيليا. موسى وإيليا رمز للبشرية كلها في تجليها. يعني ربنا عايز يدينا مثال، فادانا مثال في موسى وإيليا، زي ما أعطانا مثال خمس عذارى حكيمات ينوبوا عن كل الناس الكويسين في الدنيا، وخمس عذارى جاهلات ينوبوا عن كل الأشرار في الدنيا. كذلك ادانا في هذا المثل موسى وإيليا يمثلوا البشرية كلها. إيليا يمثل البتولية، وموسى يمثل الزواج، يتزوج أكثر من مرة عشان يورينا إن المسيح في تجليه يحيط به المتزوجون كما يحيط به البتوليون الكل معا، تماما مثلما كان على الصليب وحول العذراء البتول ويوحنا الحبيب البتول ومريم المجدلية ومريم أم يوسي ويهوذا وسمعان، يعني حولوا المتزوجون والبتوليون معا. كان ايضا موسى يمثل الذين ماتوا وإيليا يمثل الاحياء الذين لم يموتوا، لانه ما ماتش، ده ارتفع في مركبة نارية الى السماء. فالمسيح بيقول لهم الكل سيتجلى، الذين ماتوا والأحياء، الذين دفنوا في الأرض وبقوا تحت الأرض، والذين صعدوا إلى السماء في مراكب نورانية
الكل هيتجلى مع المسيح.

أيضا إيليا يمثل الذين عاشوا حياة النسك في الجبل، وموسى يمثل الذين عاشوا في العالم. الكل يتجلوا، واحد يمثل للرهبان وواحد يمثل للخدمة أو قيادة الجماهير اللي هو موسى. كلهم حوالين السيد المسيح. البعض يقول ان موسى يمثل الناموس وإيليا يمثل الأنبياء. أيضا موسى يمثل الوداعة، إذ قيل عنه في عدد 12:3: وكان الرجل موسى حليما جدا أكثر من جميع الناس الذين على وجه الأرض. ده ظهر مع المسيح في وداعته وإلى جواره إيليا القوي الحازم اللي يقول لا يكون مطر ولا طل على الأرض إلا عند قومي، اللي يقول تنزل نار من السماء وتأكل الخمسين وتنزل. إيليا اللي قتل أنبياء البعل وأنبياء السواري بقلب شديد، هذا القلب الشديد كان مع المسيح في التجلي، والقلب الوديع بتاع موسى كان مع المسيح في التجلي. المسيح كأنه على جبل التجلي بيقول أنا هضم الكل حواليا، كل النوعيات اللي موجودة في البشرية مادام تكون طاهرة القلب تكون كلها حواليا. ما يهمنيش ان واحد اتجوز او بقى بتور، يهمني ان يكون نقي القلب قديس من جوه. ما يهمنيش ان كان وديع وحليم او كان قوي وحازم، يهمني ان من اجل الله كان حليما ومن اجل الله كان حازما او قويا. الكل يجمعهم حواليه. ومع ذلك موسى وإيليا وإن اختلف أو تنوع في الأشياء التي قلناها، إلا أنهم كلهم هم الاثنين كانوا متفقين في أشياء معينة. كل منهما كان قديسا ومحبا لله، وكل منهما كان رجل معجزات. موسى ضرب الصخرة فجرت ماء، ضرب البحر الأحمر انشق قصاده، إيليا النبي أغلق السماء وفتحها، أقام ابنة أرملة صرفة صيدة من الموت، بارك الدقيق والزيت في بيت الأرملة فاستمروا معها طول مدة المجاعة. أيضا كل منهما كان سبب خلاص للناس، كما إن إيليا كان سبب خلاص ابنة الأرملة وخلص الشعب من عبادة الأصنام، كذلك أيضا موسى خلص الشعب من عبودية فرعون. كل منهما وقف ضد ملك من الملوك. موسى وقف ضد فرعون، وإيليا وقف ضد الملك آخاب، في قوة وفي شجاعة. كل منهما أحب حياة الجبال. إيليا كان على جبل الكرمل، وموسى كان على الجبل مع الله نفسه 40 يوما.

كل منهما مجده الله. ايليا مجده ربنا فان رفعه الى السماء في مركبة نارية، وموسى مجده الله كثيرا جدا بالمعجزات بالايات بشهادة الرب له، قال ده وكيل على بيتي وكلمه فم لفم. العجيب ان كل منهما تعرض للخوف، فإيليا على الرغم من قوته خاف من إيزابيل وهرب، وقصة هربه موجودة في ملوك الأول 21. وموسى أيضا تعرض للخوف لما قتل الرجل المصري فهرب، لكن كل واحد منهم كان إنسانا قديسا على الرغم من كل هذا. تجلي المسيح في وسط موسى وإيليا يعطينا فكرة عن عربون الملكوت أو مذاقة الملكوت. يعني أنا هديكوا شيء خفيف، المسيح بيقول هديكوا شيء خفيف يعزيكوا، مذاقة الملكوت هتبقى كده. لدرجة ان بطرس انبسط جدا وقال له جيد يا رب ان نكون ها هنا. قال له لا يا حبيبي، انت مش عارف اللي بتقوله كويس. انت تكون ها هنا في هذا الجسد المادي وتكون ها هنا على الارض، انا هخليك تكون معايا لكن بجسد روح وفي السماء وفي الملكوت. بلاش تقول جيد ان نكون ها هنا، سرعة كده وتصنع ثلاث مظال، يقول له نصنع عليك ثلاث مظال، واحدة ليك واحدة لموسى واحدة الي. فبس له المسيح وحده، انت عايزين تقعدوا مع موسى ولا مع الي؟ خلي بالكم من نفسكم. احنا مبسوطين ان احنا نعيد بعيد التجلي ونعتبره من الأعياد السيدية في الكنيسة ونفرح به، ليس فقط من أجل تجلي المسيح وإنما من أجل طبيعة التجلي التي ستوهب لنا في اليوم الأخير، حيث تتجلى الروح في البر والقداسة ويتجلى الجسد لأنه يبقى جسد روحاني بعيد عن الخطية، وتتجلى البشرية كلها المحبة لله لأن يبقى مجمع قديسين في السماء. نكتفي بكده وتفضل صلاة.

نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر، امنحنا يا رب أن نكمل هذا اليوم المقدس كل أيام حياتنا بكل سلام مع خوفك، كل حسد، كل تجربة، كل فعل الشيطان.

عن موضعك المقدس هذا. أما الصالحات النافعات ارزقنا إياها، لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس على الحياة وعلى العقارب على كل

أبان القديس الرؤساء الأساقفة، أبان الأساقفة، أبان القمامسة، أبان الكسوس وإخواتنا الشماميسة، أبان الرهبان وأبان العلمانيين، وعني يحكم المسيحيين لكي ينيح المسيح نفوسهم أجمعين.

تفضل يا رب نحكم في أحضان أبينا القديسين إبراهيم وإسحاق ويعقوب في موضع الخضر على ماء الراحة في فردوس النعيم، الموضع الذي هرب من الحزن والكآبة والتنهد في نور قديسيك. أقم أجسادهم في اليوم الذي رسمته كمواعيدك الحقيقية غير الكاذبة. هب لهم خيرات مواعيدك ما لم تره عين وما لم تسمع به أذن.

وإن كان قد لحقهم توان أو تفريط كبشر قد لبسوا جسدا وسكنوا في هذا العالم، أنت كصالح ومحب البشر فضل يا رب أنفس عبيدك المسيحين وارزق سينا الذين في المسكونة كلها من مشارق الشمس إلى مغاربها ومن الشمال إلى الجنوب، كل واحد باسمها وكل واحد باسمها. تفضل يا رب نيحهم واغفر لهم لأنه ليس حد طاهرا من دنس ولو كانت حياته يوما واحدا على الأرض، أما هم يا رب الذين أخذت نفوسهم فلتتفضل وليستحقوا ملكوت السماوات، أما نحن كلنا هب لنا كمال المسيحي أن يرضيك أمامك أعطي مؤيات

تفضل يا رب أن تحفظنا في هذه الليلة ونحن بغير خطية مباركة أنت أيها الرب الأهبان متزايد بركة واسمك القدوس مملوء مجدا للأبد أمين. فلتكن رحمتك علينا يا رب كمثل اتكالنا عليك، لأن عينك لترجاك، لأنك أنت الذي تعطيهم طعام في حين. اسمعنا يا الله مخلصنا يا رجاء أقطار الأرض كلها، وأنت يا رب تحفظنا تنجينا من هذا الجيل وللأبد أمين. مبارك أنت يا رب علمني عدلك، مبارك أنت يا رب فهمني حقوقك، مبارك أنت يا رب.

0: ابن لبر يا رب رحمتك دائما للابد، اعمال يديك يا رب لا ترفضها، لانك يا رب صرت لي ملجا من جيل الى جيل. انا طلبت الرب وقلت ارحمني وخلص نفسي فاني اخطات اليك. يا رب التجأت اليك فخلصني وعلمني ان اصنع مشيئتك، لانك انت هو الهي وعندك انبوع الحياه، وبنورك يا رب نعاين النور. فلتات رحمتك الذين يعرفونك وبرك المستقيم القلوب. لك تجب البركه، لك حق التسبيح، لك ينبغي التمجيد ايها الاب والابن والروح القدس والان والى الابد امين. جيد ان لا اعتراف لاب وترتيل لاسمك ايها العلي ان يخبر برحمتك في الغدوات وحقك في كل ليله. قدوس
1: قدوس القوي قدوس حال دريموت الذي ولد من عذراء ارحم. قدوس الله قدوس القوي قدوس حال دريموت الذي صلب عن ارحم. قدوس الله قدوس القوي قدوس حال دريموت الذي قام من الاموات صعد الى السماوات ارحم. المجد للاب والابن والروح القدس الان وكل اوان دار الظهور كلها امين. ايها الثالوث القدوس ارحمنا، ايها الثالوث القدوس ارحمنا، ايها الثالوث القدوس ارحمنا. يا رب اغفر لنا خطايانا، يا رب اغفر لنا اثامنا، يا رب اغفر لنا زلتنا، يا رب افتقد مرضى شعبك اشيون لاسمك القدوس. ابائنا اخواتنا الذين رقدوا يا رب نيح نفوسهم، يا من بلا خطايا يا رب ارحمنا، يا الذي بلا خطايا يا رب اعنا وابت الباطن اليك، لان لك المجد والعزه والتقديس مثلث. يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب بارك امين. أبانا الذي في السماوات تقدس اسمك، يأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا هذا الغد، أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر أحواج المسلمين علينا، ولا تدخلنا في التجارة ولكن أجرنا من الشر
0: المسيح ربنا لك الملك والقوة. برنستون سينسوس بن شوي سمين الليلويا شيرينيت انتي وروس يسوى بسمين وولتين برسنس انسي

0: كده من نور حقيقي مجدك العظيم القديس الولد الاله لانك الاتي لنا مخلص العالم حتى خلص نفوسها المجد لك سيدنا ملكنا المسيح فخر الرسل جيل الشهداء تليل الصديقين سبات الكنائس بخار الخطايا مبشر بالسلوس القدوس لوت واحد نسجد الله ونمجده يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب بارك امين. بالحقيقه نؤمن باله واحد الله الاله رابط الكل خالق السماء والارض مالي وما لا يرى اللهم رب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الاله قبل كل الدهور نور من نور الى حق من الى حق مولود غير مخلوق سبب الاله في الجوهر الذي به كان كل شيء هذا الذي من اجل نحن بشر من اجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس مريم عذراء ان صلب عمل عهد بيلاطس بنطس تألم وقرر وقام بين الموات في اليوم السادس كما الكتب وصعد الى السماوات وجلس عن يمين امين وايضا ياتي في مجده بيدين الاحياء والاموات الذي ليس له مقيم قضاء نعم منذ الروح القدس الرب المحيي المنفصل من الاب حسب الله نمجده مع الاب وابن الناطق الانبياء كنيسه واحده مقدسه جامعه مصريه ونعترف بمعضيه واحده مغفره الخطايا
1: وننتظر قيامه الاموات.

أهنا الذين سبقوا ورقدوا يا رب نيحهم المرضى اشفيهم لأنك أنت وحياتنا كلنا وخلاصنا كلنا.

أنتم ملح الأرض، وإذا فسد الملح فبماذا يملح؟ لا يصلح بعد لشيء إلا لأن يطرح.

0: الذي في السماوات تقدس اسمك ياتي ملكوتك تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الارض خبزنا الذي اعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن ايضا المذنبين علينا ولا تدخلنا في تجربه
1: لكن نجينا من الشرير
0: بالمسيح يسوع ربنا لانك الملك والقوه والمجد ابدا
2: Tas kifalas imon tu kreju kina te Prus khomen su me të vovu, amin
3: Ire ne pasi
4: Ejo
3: e sajdo rabbi e son mësie Hebën Allah al-Wahid Wa kalimet e abrizi qatta Kull dhe rebatat khatajera Min qibë e lemin mukhalles al-Muhia Alezi në fqafakit al-Emiz O qëdisin o rosul mukarramin Qajre në qëbellu rruhi l-Qudus Man ghafartum lahum khataja Um ghufrat lahum Wa men amsektumu alaim umsikat Anta lani ya sajidin Amta zina muna fikhe hanu في كل زمان في كنيستك المقدسة أن يغفر الخطايا على الأرض ويحل ربطه كل ربطات الظلم نسى أن أطلب من صلاحك يا من عبيدك أبائي وإخوتي وضعفي هؤلاء المنحنين برؤوس ومجدك المقدس ارزقنا رب رحمتك اقطع عنا كل ربطات خطايانا كنا قد أخطأنا ليك بشيء بعلم أو بغير علم بالقول بالفكر انجز على القلب بصغر النفس أنت يا سيدي العارف ضعف البشر كصالح ومحب البشر اللهم نعم علينا بغفران خطايانا باركنا طهرنا حاللنا حال سائر شعبك املانا من خوفك قومنا ردك المقدس

أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين علينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير. المسيح يسوع ربنا لأن لك الملك.

هنقول بس ترنيمة صغيرة كده للست العذراء عشان بس نفصل بين ال كلكم عارفين الترنيمة الجميلة دي، قولوها معانا بقى. سلمنا إليك يا أم المعونة، يا طهر يا سور الخلاص.

تعيشوا وتصلوا. بسم الآب وابن الروح القدس الآن واحد أمين. مجد ابنة الملك من الداخل. خدنا الحقيقة حاجات كتير قوي في الأسبوعين البركة بتوع العذراء. النهاردة هناخد موضوع اسمه الإيمان والرجاء. الإيمان والرجاء هي كل اللي أخدناه اللي فات ده كله كله متصل ببعضه، كله متصل ببعضه، يعني نقاوة القلب، وأخدنا بذل الذات، وأخدنا قد إيه الواحد ممكن يجاهد ويتغصب. كل دوت زي بيقولوا كده فيتامينات علشان الإيمان يبقى قوي. فيتامينات يعني الواحد لو عنده مفيش نقاوة قلب هتلاقي إيمانه متزعزع شوية. لو الواحد إيمانه، لو واحد مثلا ما عندوش جهاد وما عندوش تغصب هتلاقي إيمانه برضو متزعزع شوية. يعني إيه إيمانه متزعزع أو إيمانه ثابت؟ أو في نسمع كلمة الإيمان، نسمع كلمة الإيمان الحي. الإيمان طبعا هو جزء منه مرتبط بالعقيدة، ده الإيمان بتاعنا، والعقيدة هي مش مكتوبة في كتب وخلاص، ولكنها دايما بتتكلم عن البعد الخلاصي اللي ربنا عمله بميلاده ومجيئه إلى العالم وبصلبه. الأعمال الخلاصية اللي عملها ربنا هو ده الإيمان العقيدي أو لاهوت العقيدة اللي احنا بنتكلم عليه، وده ما ينفعش نغير فيه حرف واحد، ما ينفعش نغير فيه حرف واحد. ده الإيمان العقيدي اللي احنا بنؤمن بالعقيدة بتاعتنا، مين هو الآب، من هو الثالوث، ما هي الصلب، عقيدة الصلب وعقيدة الفداء وعقيدة اللي احنا بنسمع كتير قوي عنها، وساعات ناس تخاف تدرس فيها او تخش فيها، ولكن هي كلها ماشية في خط واحد مريح جدا ومفرح جدا. اللي مش عاوز يعني يقرأ كتير فيها هو حب الله للبشرية وحبه لخلاص البشرية. من النقطة بتاعت الحب الله ديت نطلع بيها حاجات كتير قوي بقى. النقطة ديت هي اللي تخلي الانسان ايمانه قوي او ايمانه ضعيف. هو ده الإنسان اللي يخلي الإيمان بتاعه من يتحول من حرفية إلى إيمان حي، إلى إيمان حي. يعني يتقال كده دايما زي ما هو شهود قال كده، فيما يدرس كثيرا في علوم اللاهوت وناس تتباحث كتير في علوم اللاهوت يتسلل البسطاء إلى ملكوت الله، يتسلل البسطاء إلى ملكوت الله. إيه الفرق بين الاتنين في الجملة ديت؟ الفرق إن حد واحد الإيمان كحرفية وعقيدة ودارسها كويس لكن بدون حياة، بدون ما يعيش الخلاص. زي يقولوا كده في علماء لاهوت في كليات زي كليات الاداب مثلا بره مصر وملحدين، غريبة قوي، يتكلموا عن اللاهوت، يتكلموا عن الثالوث، ولكن ملحدين واخدينها كمادة في الكلية وخلاص بيدرسوها لكن بدون حياة. الحقيقة ان الايمان الحي هو ده اللي حاول ربنا يغير لما جه على الارض هنا البشرية كلها، وياخد المرضى وياخد الناس اللي عليها شياطين وياخد الناس اللي محتاجة احتواء وياخد الخطاة ويطلع بيهم للسماء، ويقول لهم الأول يفهمهم قبل ما يشفيهم حتى الشفاء الجسدي. كان يهتم أكتر بالإيمان بيه شخصيا، يقول إن أمنتم بيه فستحيوا،

وانتوا امنتوا بالاعمال اللي انا عملتها فامنوا بالاب. فبوصل لهم ان الاعمال اللي بعملها دي تظهر عمل الاب، ان انا والاب ايه؟ واحد. انا والاب واحد. فالاعمال اللي عملتها على الارض دي علشان تعرفوا ان احنا الاتنين واحد. مش اي حد يعرف يقيم موت، مش اي حد يعرف يطلع شياطين، مش اي حد يعرف يأثر او يسيطر على الطبيعة بكلمة واحدة، يهدئ الرياح بكلمة واحدة، يقيم موتى له سلطان. تبص عليك انسان. فالناس كانت عندها ايمان ضعيف، ويقعدوا يخشوا معاه في حوارات جدلية كتير قوي، يقول له ان كنت انت ابن الله فاظهر ذاتك واعلن ذاتك للناس. ويقول لهم بعد ما عملتكم المعجزة دي كلها بتاعت اشباع الجموع، وفي الاخر تطلبوا آية اخرى، انتوا ما امنتوش ليه؟ ما اني عملت لكم آية كويس. انا يعني ربنا بيحاول يقول لهم على مستوى العقل، مستوى العقل، انه هو المخلص، لكن هم مش مصدقين. هم مش مصدقين ليه؟ النقطة دي مهمة، لان احنا ممكن النهاردة بنقف مكانهم برضو ومش مصدقين. هتقول لي طب احنا في ظروف الحياة ممكن تخلي الواحد يقع في توتر، يقع في قلق، دي كلها ممكن نقول عليها معوقات الايمان الحي، معوقات الايمان الحي. بسرعة كده، الايمان هو الايقان بامور ايه؟ لا ترى. وربنا قال لك كده، التي الامور التي لا ترى، الامور التي ترى هي ايه؟ وقتية. والتي لا ترى هي دي لها علاقة بالسماء. فكل ما الواحد المعوقات بتاعته في الايمان يقل شوية الايمان، وعشان نصارح نفسنا شوية والواحد يبص جواه، كل ما تعلق ماديات اكتر واشياء ملموسة اكتر عشان اطمن وارتاح، كل ما تعلقي وايماني بربنا يقل اكتر ويضعف اكتر. والحقيقة بيقولك من المعوقات ديت في كذا حاجة، من ضمنها ممكن يكون حد حالة نفسية اللي عنده قلق وخوف. ممكن اقول له لا خلي عندك ايمان، بس هو عنده قلق وخوف. وده بيجي منين ساعات؟ مش شرط بيجي من ضعف ايمان، ولكن لما قلنا لو حاجة مرضية ممكن يجي مثلا ان الواحد بقى عنده فوبيا من حاجة، عنده اعتياد فكرة معينة ان هو لو حصل كده فهيخاف، لو حصل مش عارف سمع صوت عالي هيخاف، لو ركب طيارة ممكن يخاف انها تقع. دي خبرات سلبية اخدها بقى ممكن ملهاش دعوة بالايمان. يعني ما قولوش انت ايمانك قليل، عشان في ناس تظن ان هم ايمانهم قليل، وعدو الخير يستغل النقطة دي علشان يحس ان هم بعاد عن ربنا. ده اللي عاوز يعمله عدو الخير، اللي انت بعيد قوي عن علاقتك بربنا. لكن دي ممكن تكون حاجات شرطية او مربوطة بحاجات انا في افكاري قديمة وبطلعها كعادة، ان انا كل ما اركب طيارة اخاف، ان انا مثلا اركب اسانسير اخاف. دي امراض، او ساعات تبقى ليها علاج. فدي ما اقدرش اقول عليها ايمان ضعيف، عشان نبقى واضحين، بس عشان ممكن نخلط في الامور ونخلي ان الواحد يقول ايمانه ضعيف لانه بيخاف مش كذا. لا ملهاش دعوه. ودي لها علاج، ان انا ممكن اغير الفكره واقول اتوكل على الله وربنا هو اللي بيصرف كل حاجه وهو ضابط الكل. هنقولها في الوقت واحنا ماشيين. من اسباب برضو المعوقات للايمان القوي الحي، الانسان ممكن يكون عنده خطيه في قلبه. يعني زي ما قال كده، هناك خطيه رابضه فين؟ في قلبك واليك اشتياقها وعليها تسود. يعني في خطيه موجوده في قلبك، والخطيه دي منعاك انك تشوف الايمان الحي. زي مثلا لما ربنا اتعامل مع ناس كتير هنا على الارض، والناس شافت المعجزات ولكن رقابهم غليظه ولم يؤمنوا بيه، وشافوا ايدهم ربنا اشتغل معاهم قد ايه بمعرفه اختباريه، شافوها كويس وفي الاخر برضو ما امنوش بيه. ليه؟ لانهم الحقيقه هم مش عندهم خطيه في قلبهم. زي كتبوا الفريسيين، كان عندهم شهوة المال، عندهم شهوة التعليم، عندهم شهوة السلطة. فطول ما في خطية رابضة في القلب وفي مصلحة كده من الآخر كده موجودة جوايا، هتلاقي الإيمان بربنا أو الإنسان متكل على ذاته. فعشان يروح ربنا يقول أنا متكل على الله أو إيماني بربنا قوي، هيبقى صعب قوي. يبقى في ممكن حاجات نفسية ما نقدرش نقول عليها ده ضعف إيمان. في الإنسان ممكن يكون عنده خطية رابضة في قلبه وإليه اشتياقها. في حاجة تالتة اسمها عدم معرفتي بالله. يعني ناس وهو ربنا على الأرض هنا تلخبطوا، هو ده ربنا؟
واحنا النهارده ممكن اسمع خبر

ممكن اسمع فقدان حد، ممكن اسمع ازمه، ممكن اسمع مرض، ممكن اسمع حاجات كتير قوي، وممكن حد يقف يقول كده هو ربنا فين، هو ربنا فين. هنا يفضح الانسان ده ايمانه حي ولا ايمانه على مستوى نظري فقط. عاوزين نتفق على حاجه، ان هو الايمان دوت احبائي او علاقتي بربنا او معرفتي بالله ملهاش دعوه بالظروف. يعني ايماني مش هيتزعزع علشان ظروفي صعبه، ربنا مش داخل معايا في مصلحه، او اقول له رب نجحتني يبقى مع بعض، ما نجحتنيش يبقى انت في سكه وانا في ايه، وانا في سكه، جبت لي الحاجه ديت الشغلانه ديت يبقى احنا حبايب، ما جبتليش الشغلانه ديت يبقى انت في سكه وانا في سكه. ولكن ايماني بالله القوي، انا واثق من ضمن الايمان ان هو يعمل كل الاشياء للخير، سواء الحاجه اللي طلبتها جت او ما جتش. انا مش بقيم ربنا، وربنا مش واحد معايا بيتحرك معايا كده هوت ويا صاحبي او بابا في البيت اللي ما جابليش اللعبه ولا ما جابليش الحاجه، ولا البنكير بتاعي اللي ما جابليش فلوس، وتحط ربنا في المستوى دوت اللي هو احنا ممكن بيننا وبين بعض بنقيم بعض، او في المدرسه بالطريقه ديت، تحبني احبك، تجيب لي اجيب لك. لا مش كده، دي من اكتر الحاجات العلاقه اللي هي ممكن تقلل الايمان الحي بيني وبين ربنا، اللي هي علاقه المصلحه، علاقه المصلحه ومعرفتي بالله. فابدا اقول لا ربنا ده قاصر، ربنا ده صعب، ربنا دوت مش موجود. في ناس تلحد وتقول لك ربنا مش موجود، زي مين؟ زي مثل الوزنات. واحد يقول انا ايماني ضعيف، ليه؟ من معوقات برضو ان هو بدا يقارن، احنا قلنا كذا تلات اربع حاجات لغايه دلوقتي، من حاجات برضو اللي بتخلي الايمان ضعيف المقارنات، اني اقارن نفسي بحد تاني، ودي من اصعب الحاجات على مستوى الاسري، حتى لما اقارن نفسي باسره تانية، لما اقارن نفسي بحد معايا في الشركه مثلا ولا في الشغل بتاعي، وما اقارن حد تاني بموهبه تانية عنده ويا بخته ده بيروح وده بيجي. المقارنات، المقارنات دي من اكتر الحاجات اللي تتعب، واكتر علاج ليها مثل الوزنات. يقول لك اصل ربنا اداني وزنه واحده بس، ولا طب انت اشتغلت بيها؟ لا اصل انا ايماني ان السيد قاسي، زي ما قال مين؟ اللي معاه الوزنه، فما راحش اشتغل بيها ودخل في مقارنة. وايمانه ان الله يعرف كويس هو اخد قد ايه، وايمانه ان ربنا عارف هو ده ابنه، وايمانه ان هو ربنا عارف هو مديله قد ايه وضابط الكل، بدا يهتز، مجرد انه قارن نفسه بصاحب الخمس وزنات وبصاحب الوزنتين. فمن اخطر الامور اللي بتقلل ايمان الواحد المقارنات، وده حاجه خطيره جدا جدا. لما انا اخد الخمسه راح تاجر وكسب وجاب 100%، طب اللي اخد وزنتين راح تاجر، كان ممكن يقول لك مش معنى ده اخد خمسه انا مش مؤمن بربنا اللي عمله معايا، انا ايماني بربنا بدا يهتز لانه ما قدرنيش زي اخويا اللي اخد خمسه. وده كتير قوي بيحصل، بيحصل ويقود ناس الى امراض نفسيه كتير قوي قوي، اكتئاب ومقارنات وتذمر وصغر نفس، والانسان يقع في حاجه زي كده. صاحب الوزنتين ما عملش كده، لكن كان ناجح، راح تاجر بالوزنتين وقال له كنت امينا في قليل فساقيمك على الايه؟ على الكثير، ادخل الى فرح سيدك. صاحب الوزنه كان ايمانه ضعيف، اخذ الوزنه وبدا يقارن، فالمقارنات دي قللت ايمانه بعمل الله، وان قال له كنت امينا فساقيمك على الكثير، بس انت ما كنتش امين، انت قارنت فوقفت حالك. انت قارنت ما اشتغلتش. ودي بيسموها كده الافتراضات. من اكتر الحاجات اللي بتعيق الايمان الحي الافتراضات. افرض انا اشتغلت، يعني هو الوزنه دي هتعمل ايه يعني؟ افرض اشتغلت بمرتب قليل في اول حياتي، افرض ما دخلتش الكليه اللي انا عاوزها، افرض الافتراضات، الافتراضات تضعف الايمان. وساعات يتقال كمان من الحاجات اللي بتضعف الايمان الخبرات. تقول لي مع ان الخبرات دي حاجه كويسه؟ يقول لك لا ما انا اشتغلت وجربت ما خدناش حاجه يا عم. ما انا قعدت اشتغل سنه واتنين ويعني ما حوشناش حاجه. ما انا قعدت مش عارف احاول مع ابني كتير وما في الاخر ما فيش فايده. طب وفين ربنا؟ فين الايمان بالله؟ ان بيقول لك اشتغل ارمي خبزك على وجه المياه ومالكش دعوه بالباقي. هو نسى الوصايا، نسى وعود الله اللي هو وعده بيها، وبدا ايمانه يتحرك بحسب احتياجاته وبحسب مقارناته وبحسب هو بيفكر ازاي.

وبحسب الأحداث اللي حصلت له في حياته. فمن أكتر أو أكتر حاجة في الحاجات دي كلها بتعوق علاقتنا بالله إني أربط الله بأشياء متغيرة، تبقى علاقة متغيرة. الله ثابت، كلمته ثابتة في وعوده في كل حاجة. نخرج من الحتة بتاعت المعوقات ديت عشان نحول من الإيمان نظري إلى إيمان حي، وأعيش فيه فرحان مهما كانت إمكانياتي زي الوزنة، مهما كانت أنا عندي حاجات فوبيا من حاجات معينة. لا، إيمانك قوي بس محتاج أشتغل عليه. هقول لكم إزاي. محتاج أن أنا ما أحطش المقارنات، محتاج كذا كذا على ما في، أشيل الخطية المحبوبة في قلبي، هناك خطية رابضة، وأقول يا رب أنا عاوز أتحرر منها علشان أخش في الإيمان الحي، علشان كل ما أتحرك أشك فيك، كل ما أتحرك أقلق، كل ما أتحرك أخاف، كل ما أتحرك حاسس أن أنا ما فيش توبة هتحصل لي. بقالي سنين واقع في الخطية ديت، سنين واقع في الخطية ديت. طب هو ربنا يقف كده وحده ويقول كده إيه؟ ويقول طب أنت الحاجات اللي أنت شفتها دي كلها اللي قلناها كلها حصلت معايا وأنا موجود على الأرض، هل في حد من الناس دي كلها أنا ما عملت لهوش الخلاص؟ يعني في حد أنا قلت له لا مش هتخلص إلا ابن الهلاك يريد أن جميع الناس يخلصون؟ لا يا رب، الحقيقة كل الناس خلص، حتى المرأة الزانية لما أمسكت وقعدوا يرجموها وانت رحت جيت حميت عليها وقلت لها ما تقلقيش أما دانك أحد فأنا أيضا لا أدينك، أنا عاوز أخلصك، هل أنت شفت أن أنا ما خلصتهاش؟ لا، خلصتها يا رب، فدخلتها في الإيمان الحي بعد ما سابت الخطية الرابضة في قلبها وقدمتها للتوبة. فإيمان الله معلن لكل واحد فينا، بس مين يستقبله ومين يفضل عايش في ذاته وعايش في مقارناته وعايش أنا خدته ما خدتش وعايش في خوف معين هو خايف منه نتيجة لحبة أفكار موجودة زمان. يعني كان عملوا مرة تجربة كده عن كلب كده مثلا ربطوه بالأكل، فأول ما يقدموا له الأكل يلقوه بينبح جامد كده وممكن إيه يعمل انفعالات معه وحركة معينة كده عشان فرحان إنه الأكل إيه الأكل جه. وبعدين بدأوا يربطوها بجرس، فقالك أضرب الجرس الأول بفعل اسمه فعل كده سلوكي، إن أنا أضرب الجرس قبل الأكل، فما بأضرب الجرس هو الأول كان بإيه بيفرح بالأكل، بعدين أحطوا الجرس في الأول وبعدين ربطوه بان بعد الجرس على طول يحطوا الايه يحطوا الاكل. فمع الوقت تغير سلوك الكلب دوت انه بقى بيفرح اول ما يسمع صوت الايه الجرس على طول، فاول ما يسمع صوت الجرس يعرف ان الاكل جاي فيفرح فيتقدم. فيقول لك هو ده اللي بيحصل معانا، يعني نتيجه البحث او الراجل اللي كتب القصه ديت في حاجه اسمها العلاج السلوكي، ان هو قال لك السلوك بتاع الانسان كده برضو عنده ارتباطات شرطية بحاجات كتير قوي، ان هو يخاف من حاجة زي كده نتيجة ارتباطها مثلا بحاجات معينة في حياته، زي اللي بيخاف من الطيارة، زي اللي بيخاف من الحاجات دي كلها، فإيمانه يضعف نتيجة الاشتراطات او سلوكيات دخلت جواه مش نتيجة لضعف إيمان. العلاج عشان الوقت بتاعنا، العلاج بتاعنا احبائي زي ما قلنا كده ان مش معتمد على حاجة، ما حطش اقارن اي حاجة متغيرة في حياتي، حتى الفقد، حتى لو في مرض، حتى لو في ضعف، حتى لو في اي حاجة، نجحت ما نجحتش، اكلت ما اكلتش، كل دي متغيرات، ولكن انا ايماني بالله ثابت، وصيته واحدة ما تغيرش فيها حرف واحد حتى الان ولن يتغير وكلامه لن يزول. فاتكالي على الرب لانه لا يتغير، وما ينفعش اقيس متغيرات حياتي كلها رحت جيت عملت كذا كذا بالكلام غير متغير. انا محدود في تفكيري، الله غير محدود، انا بشوف النهارده بس، لكن الله يرى وضابط الكل ويرى قدام ايه اللي هيحصل. الله يحبني لما زود معرفتي بربنا في خلال مثلا علاقته زي نوح لما قعد يبني الفلك والناس قاعدة تتريق عليه وإيمانه ما تهزش لأنه كان ثابت أو واثق في كلمة ربنا بالرغم من التريقة، بالرغم من الضربات، بالرغم الناس كلها قاعدة تنبذه فترة كبيرة، مجرد بس كان بيعمل

ايه بيبني وملوش دعوه. نحاميه لما وقف وربنا قال له ابني وانا هكون معاك، ما وقفش وقال كده لا ده واحد قال له تعلب لو مشي على السور هيقع، ما سمعش كلام صنبله الحروني لما قال له انت هتبني الاسوار دي هتقيمها بعد هذا الردم واللي حصل لها والدمار اللي هي فيها، يقول فبنينا. انت جبتها منين؟ عندك قدره يعني؟ قال لك لا، ربنا قال لي كلمه، والله كلمته غير متغيره، الله مش بيغير كلامه، انا واثق في كلمته. طب وانت يا نحاميه عارف امكانياتك؟ انا مش بقارن، ماليش دعوه. طب انت عارف ان في خطيه؟ يقول لك انا قدام ربنا انا عاوز اعمل عمل صالح وعاوز اترك كل شيء واجمع الشعب تاني في حته واحده، فانا دوافعي مقدسه في المسيح. طب انت مش شايف ان الموضوع صعب عليك؟ قال لك ربنا بعت لي الملك خلاني يبعت لي حاجات ووافق الملك ان اروح ابني. فيرد على الافكار السلبيه اللي صنبلط او عدو الخير بيحاول يهز ايمانه بيها بافكار ثابته ربنا قالها له، فما كانش بيهتم بالافكار السلبيه ديت. جالك مرض مش خايف؟ يقول لك لا، ما ربنا قال لي لا تخف. طب انت جالك ضيقه صعبه؟ قال لك ملقينا كل همكم لانه هو يعتني بكم. طب حصل لك مشكله ومش عارف؟ قال لك انا واثق ان كل الاشياء تعمل معا للخير للذين يحبون الله. طب انت مش عارف حصل اخبار صعبه قوي، وقال لك ان يغلق احد يغلق ولا احد يفتح ويفتح ولا احد يغلق، ما يهمنيش. ايه ده انت عم مش بتروح وتيجي معانا ليه؟ عدو الخير بيقول لك يعني انت ليه كده مش عصافه كده بترايحه وجايه وبتتهتز بسرعه وتخاف بسرعه؟ قال لك مش فارق معايا، انا معايا وصيه ربنا ثابته ثابته. هو ده الايمان الحي، الايمان الحي. عشان كده في حبه ايات بتقول جميله قوي، بتقوي وبتبين الانسان اللي هو من جوه عنده الايمان الثابت دوت اللي مش بيتغير مع الظروف. ده اللي عاوزين نوصله، مش بيتغير مع الظروف. كل ما تطلبونه في الصلاه تنالونه. حد يقول لك انا طلبت ان ابني يشفى ولكن ما خفش. مقصود هنا احبائي فهم الايه، لما ربنا قال لك كل ما تطلبونه في الصلاه تنالونه، مش معناها ان انت لو ما خدتش التيشيرت او ما خدتش العربيه او ما خدتش شفاء ان انت تقول الايه دي غلط. قال لك لا، قال لك اطلبوا الاول ايه؟ ملكوت الله والباقي كله. يبقى كل طلباتي من اجل ملكوت الله، بدل ما هي من اجل ملكوت الله يبقى من اجل مشيئه ايه؟ يبقى حسب مشيئه الله، لان هو عارف هيدخلني ملكوت ازاي. يبدا تخش المشيئه البشريه بقى، ويبدا تخش الاراده البشريه. لا انا عاوزها كده، انا عاوز بالمنظر دوت، لا انا عاوز مش عارف يخف، لا انا عاوز الشغلانه ديت، لا انا عاوز اسافر. يا عم انت هو ده يعني انت عاوز الذات بتاعتك ده كده؟ بقول لك ربنا ما نفذليش. طبي ازاي بقى كل ما اطلبه في الصلاه وقلت كده يبقى انا مش واثق في كلامك؟ حضرتك اللي فاهم غلط. دي مش صلاه ارثوذكسيه، الصلاه الارثوذكسيه هي يا رب انا يعني رتب الموضوع ده يا رب ولتكن مشيئتك. واثق، مش اقول له لتكن مشيئتك بس انا عاوز دوت، لو ما عملتهاش انت في سكه وانا في سكه. لا ده مش صح، العلاقه بربنا مش كده خالص. ففهم الايه يا احبائي واسمها دي معرفه الله، من المعوقات اللي بتخلي الانسان ايمانه ضعيف، لو مش عارف ربنا بيقول لي ايه. الرساله واضحه، لما ارسل الارساليه بتاعته للتلاميذ قال لهم لا تسلموا عن احد في الطريق ولا تاخذوا لكم كيسا ولا مزودا. ايمان قوي، وراحوا ما طلبوش ولا اكل ولا شرب ولا اي حاجه خالص. لما حتى المقعد بتاع باب الجميل قال له هات لي حاجه شحتني حاجه زي الناس اللي داخله كلهم، قال لهم ايه؟ بطرس قال له ايه؟ قال له معيش حاجه يا عم. قال له كل اللي انت قم احمل سريرك وايه؟ هدي لك حاجه مش موجوده عند حد، لانه واثق في كلام ربنا ان هيدي له عطيه على مستوى الملكوت، على مستوى الخلاص. لما اروح لملك اطلب منه حاجه على قد الملك، مش اطلب منه 10 جنيه. ولكن لما اروح الملك هطلب منه حاجه كبيره، مش هروح اقول له صفرني يا عم السفر ده، افرض ده انا شايف قدام هيأذيك. هو انت السفر ده متعتك الشخصيه انك عاوز تسافر؟ لا انا عاوز عشان اعيش بقرشين واعيش مرتاح. طب ما افرض ما طلعتك بره الملكوت. فهم الانسان، صرت كغبي عندك، انا كبهيمه عندك. والحته الناس اللي سلكت ورا الماديات، مره يقولوا كده في العصر الاول بتاع اللي هي صكوك الغفران ايام في اوروبا يعني،
فكان في اسقف عمال يجمع المال بين سكوك

الزفران لغايه ما الكنيسه كلها كنايس كلها بتتعامل بايه؟ بذهب وحيطان كلها واموال، بقت الكنيسه مليانه على الاخر والكنيسه بقت غنيه جدا. فوقف كده مره في وعظه وقال قد مضى الوقت الذي يقول فيه بطرس ليس لنا ايه؟ ذهب ولا ايه؟ ولا مال. فواحد تقي كده راح وقف النص قال له ايه؟ وقد مضى الوقت ايضا الذي يقال فيه قم احمل سريرك وايه؟ وامشي. قوم احمل سريرك وامشي. ده الايمان القوي. لما اتملت كده وفكر يعني ان هو بقى خلاص احنا نفذنا قال له لا، دي ماديات، انت ايمانك ضعيف. ايمانك قوي، قم احمل سريرك وامشي. هتعرف تقولها وانت مرتبط بالماديات، وانت عندك مصلحه شخصيه، وانت عندك مشيئه شخصيه، وانت عندك اراده شخصيه؟ تقول لي ما احنا عاوزين نعيش. ان عشنا فللرب ايه؟ نعيش. وان متنا فللرب، ان عشنا او متنا فللرب ايه؟ فللرب نحن، احنا بتاع ربنا. مش فارقة، ما في ناس عاشت كتير، في ناس عاشت قليل. السي في بتاعه عند ربنا كويس، وعارف الفايل بتاعه فوق عامل ازاي، وعارف هو داخل السماء ازاي، مكلل بامراض، بامراض معينة. زي ابونا تدرس مرة في وعظة، فاكر كان جمعة عظيمة قبل من 3 سنين كده يعني. قال لو تسألوا الناس اللي هي بتتذمر على ربنا وإيمانها ضعف من أجل أمراض الكانسر مثلا في العالم كله، وبعدين يسألوا ربنا ليه عملت كده وليه سمحت بكده وإيمانها اهتز جامد لأن في مرض حصل أو وباء حصل في الأرض، فيقول له رد كده أبونا وقال كده، قال يعني لو عرفتم كام واحد دخل السماء بسبب المرض دوت ده انتوا هتشكروا ربنا من هنا للصبح. هو ده، كل ما تطلبونه في الصلاة تنالونه. ده معرفة الله اللي يخلي الإيمان على بتكلم مع كلامه ثابت غير متغير، مربطش أحداثي أكتئب وأزعل وأنا حظي وحش ونسمع كلام الخايب دوت اللي واخدينه من الميديا، واخدينه من أصحابنا، واخدينه من الشارع، مش بتاعنا. ثاني مسيحي ثابت. ده خلى ماري جرجس يعني قصص كتير بقى، خلى نوح وماري جرجس وخلى داود وخلى ناس كتير قوي عشنا معاهم وسمعنا قصصهم كلهم يقفوا قدام الولاة والطغاة. بولس يقبل السلاسل بتاعته، يقبلها. قال له انت مش خايف؟ انت مش قلقان؟ انت ايمانك ما ضعفش بربنا؟ قال لك لا، ده معناها ان الكرازة ثابتة. طب وانت جبتها ما خفتش ليه؟ لكن ربنا كلامه قال لي كده في الانجيل، قال لي توبى للحزانة لانهم يتعزون، سيضطهدونكم ولكن ما تخافوش. وقال في الإرسالية ما لا تسلموا، ما تأثروش بأي حاجة تحصل لكم، لأني أنا عاوز أخش فين؟ السماء. ما أحياه الآن، آية تانية بتوضح لنا قوة الإيمان. ما أحياه الآن في الجسد إنما أحياه فين؟ في الإيمان. يعني الجسد اللي أنا عايشه الوقت دوت هو بالإيمان. ربنا عاوز إيه؟ زي ما قال البابا شمودة 3 كلمات مشهورين قوي، ملخص حياته ومكتوبين في كل حتة. قالك مصيرها تنتهي، ده ايمان ولا مش ايمان؟ ده لما تجيله تجربة ممكن يخش فيها ويتعب ويمرض ويجيله حاجات كتير قوي، راح قالك كده رسالة، قالك مصيرها تنتهي. وجبتها منين؟ نهاية كل شيء قد اقتربت. جبتها منين يا بابا شنودة؟ من انجيل. الوصية اللي بيرد بيها زي ما رد المسيح على الجبل على عدو الخير اللي بيحاول يقول له هتاكل، انت جعت، كل. فيأثر علينا في ايماننا ان انا محتاج اكل وعيش، عاوز اكل زي الناس الباقيه وظروفي صعبه، عاوز اعيش مرتاح. ما دي التجربه على الجبل النهارده بنتعرض لها يوميا، واختبار ايماني يومي بتعرض له. لو في خطيه رابطه، لو في مقارنات، لو في حاجات اللي قلناها في الاول، ايماني هيضعف لاني مش واثق في كلام ربنا. تلاقي واحد قاعد كده مروق في التجربه، تجربه صعبه، مستوي فيها، مشوي فيها، ومطحون فيها، بكلمه مطحون يعني، وقعد شاكر ربنا. يقول لك اشكرك يا رب على كل حال. جبتها منين يا عم؟ قال لك لا، ما انا عارف ربنا قال ايه. قال احسبوه كل فرح حينما تقعون فين؟ في تجارب، لان التجارب تنشئ صبرا. حافظ الانجيل كويس، حافظ الوصيه. طب انت ما خفتش؟ يعني ضعف بشري في الاول، بس انا واثق ان ربنا. احسبوه كل فرح ومصيرها تنتهي. وقال التاني كلمه التانيه بتاعته ايه؟ كله الايه؟ كله للخير. يعني انت بتحول كل حاجه بتحصل للخير، حتى اصعب حاجه. ايه اصعب حاجه ممكن تحصل؟ وفاه مثلا، كله للخير. الله، ده اللي بتخاف منه.

ليه يا رب اخدت فلان؟ ليه اخدت فلانة؟ ليه اخدت مش عارف كذا؟ كله للخير، مش هيروح السماء في الاخر، هو رايح في حتة بعيدة يعني. فالانسان المسيحي حر وما يرتبطش ارتباطات شرطية كتير، شرط يا رب ان انت تعمل كذا، شرط يا رب ان انت تجيب لي، شرط ان انت تعيني، عشان يربط فرحه وسعادته بالاشتراطات اللي هو بيحطها على ربنا. ده ضعف ايمان، ده مش فاهم ربنا، مش عارف ربنا. لكن عارف ربنا يقول لك ملكينا كل همكم، ايه المشكله يعني؟ ولما يعمل كده يرتاح ويفرح ويقول انا سعيد سعاده غريبه. ده اللي خلى ابونا بشويه سمى المرض الفردوس، مرض الفردوس اول مره نسمعها في الكتب يعني. ازاي تسمي مرض الموت مرض الفردوس؟ ازاي حولت من الايمان اللي هو الناشف دوت او الايمان الحرفي والبعد العالمي في النظر الى المرض، حولته الى الفردوس؟ قال لك عشان مسيرها تنتهي، كل نهايه كل شيء نهايته قد اقتربت، والكلمه الاخيره بتاعته ايه؟ مسيرها تنتهي كل الخير. الكلمه الثالثه ايه؟ ربنا موجود. يقول لك وربنا فين؟ مش سامع. يا عم مش سامع ازاي طيب؟ يعني انت عمانه ايه لازم تفسيره الله معنا؟ كل مره بحضر قداس عيب تقول ربنا مش معانا، وابونا عمال يوصل يقول الرب مع جميعكم. طب انت مش معانا؟ يعني انت حضرتك يعني رب انت تطلع الان ازاي يعني؟ ازاي بتقول كده وانا شايف حتى في الطبيعه حواليا تعاقب الليل والنهار، تشرق عليا الشمس الصبح، رساله من ربنا انا معك. في احد العلاجات كده يقول لك العلاج بالايه؟ بالمعنى. العلاج بالمعنى، كتبه كتاب كده، حد كتبه يعني ان هو كان مسجون في المعسكرات النازيه، وكانت صعبه جدا، كان بياخدوا الناس في تنكات ويشغلوا الغاز ويحرقوا الناس جوه بالليل، ملايين ماتوا في حاجه زي كده. وهو بقى وما ماتش، وكانت ناس يعني بالليل تموت من الخوف في الزنزانه بتاعتها قبل ما يروحوا اصلا، لما يعدوا بس العساكر بالليل كده عشان ياخدوا ناس كانوا يموتوا من الخوف. فقال له ازاي انت فضلت وما متش؟ قال له كنت حاطط قدامي حاجتين، اولا ان ربنا موجود، ان انا رساله بتوصل لي كل يوم، ان يعدي عليا يوم اشوف الشمس طلعت عليا اكن ربنا بيصبح عليا ويقول له ما تقلقش انا معاك. فانا هقلق من ايه يعني؟ ما خفتش زي الناس الباقيه يعني، خوف عادي، بس انا حطيت في دماغي ان ربنا الموضوع في ايد ربنا وهو الضابط الكل، وزي ما قال بابا شمودة مسيرها كله للخير وربنا موجود. فدي اول حاجه، حط معنى ان الشمس قدامه بتروح وتيجي كل يوم، يبقى ربنا بيدبر الامور كلها. انا الهقف اقول لا انا عاوز الشمس تقف عشان بس انا عاوز ده يحصل لي وده ما يحصليش، ده ضعف ايمان. او يعني الانسان ماشي بطريقته فاكر نفسه حاجه يعني. والحاجه التانية ايه؟ قال لك حاجه التانية ان انا حاطط صوره ولادي طول الوقت قدامي، فعندي معنى ان انا هفضل باقي عشان اشوف مين؟ ولادي. لما اخرج منين؟ من السجن دوت. فلما خرج فعلا امن وما حصلوش حاجه، عمل نظريه اسمها نظريه العلاج بالمعنى. ازاي لما فهم الواحد معنى اللي بيحصل لك، وزي ما اقول له ان انت كل حاجه بتحصل لك في الحياه ما تقلقكش وما تخوفكش، ولكن بالعكس اختبر ايمان الله، اختبر هو قصده ايه، ما قصده، وازاي تدوق الوصيه فيها. ايام شهداء ليبيا كنت في دير يعني، في احد الرهبان بيقول لي انا زعلان من ميديا. بقول له ليه يا ابونا؟ قال لي كده اصل هم الناس فاكرين عاملين يقولوا العيال دول ابطال ودول عملوا كل حاجه وازاي هم انتصروا وازاي. قلت له ايه اللي مضايقك يعني يا ابونا؟ بالعكس هم ناس كويسه. قال لا لا لا، الموضوع مش كده خالص، هم مش بيتوصلوا الصوره صح، هو بيوصلوها ايه؟ نص الحقيقه. امال ايه الحقيقه كامله يا ابونا؟ بيقول لي نعمه ربنا، وصيه ربنا لألا تخف كانت معاه، اتفعلت وقت الازمه، هم القوا همهم على ربنا فادالهم القوه، فربنا اشتغل بالوصيه لما احتاجوا ان هو وقت الضيقه يشتغل فيها، فمد ايده واشتغل معاهم، حماهم، ادالهم تعزيه، ادالهم قوه، ادالهم فرح، ادالهم حاجات كتير وسط التجربه، زي ماري جرجس وزي الشهداء كلهم اتفعلت الوصيه. لكن انا بخاف ساعات من الوصيه وابدا اشك في الله وابدا اقول ربنا مش موجود، زي واحد واقف بره وخايف يخش العمق، لا اصل انا خايف اغرق. طب ما انت بتعرف تعوم،

ومعاك حد هيعلمك العوم، ما تقلقش ما تخافش. لا لا لا انا خايف خايف، لا اصلا انا خايف من حاجه تحصل لي في المستقبل. في حد يجي يقول لك انا بسمع الزلازل مثلا بره فنفسيته تتعب، ويجي يعترف يقول لك انا بخاف يا ابونا دلوقتي من ساعه ما حصل كده انا بقيت بخاف على عيالي اكتر من الاول بكتير. طبعا دي حاجه نفسيه وبتحصل، وده طبيعي جدا الناس بيحصل لها كده، لازم نحترم حاجه زي كده. المشاعر لا تناقش، ما ينفعش اناقشها، دي حاجه واحد حاسس بيها ما ينفعش اقول له تجاهلها، لا، بس لازم احطها على الايمان ملقينا كل همكم عليه. دي ايه، ايات كتير بقى كلها ايمانيه، نقعد نتكلم على حاجات كتير في الايات عمرنا ما هنوصل الى نهايه، لان وصيته غير محدوده ليس لها نهايه، يسكب علينا بتعزيات، يفرحنا بدون مكيال، ويدينا كل اللي احنا عاوزينه، بس مش بالطريقه العالميه او بالحسب الرسم اللي انا عاوز ارسمها لنفسي. عشان كده ما احياه الان في الجسد انما احياه في الايمان، الايمان الحي اللي هو متكل عليه. فاكون من شكل الانسان اللي عنده ايمان قوي، عايش في سلام داخلي مش خارجي، بالرغم من ظروف، يعني بالرغم ممكن ظروف تكون صعبه جدا، ولكن هو عايش في ايمان داخلي، عنده سلام داخلي، عنده صبر، عنده نظره تفاؤليه، ودي النقطه الثانيه بتاعت الرجاء، عنده رجاء دايما اللي جاي احسن، مش نظره ايه تشاؤميه، وعنده افكار ايجابيه هنعمل ايه، زي ما قال بولس الرسول انسى ما هو وراء وامتد الى ما هو قدام. جبتها منين؟ بقول لك ده ايمان، ايمان قوي. ايه اللي حصل ورا؟ خلاص انسى اللي بعده، هنحين السماء، هنعطل نفسنا عن السماء، مرض، حادثة، مش عارف، مشكلة مادية، ده مش عارف حصل له كذا، الولد متعب كذا، هنعمل ايه؟ نظرته ايجابية. ملامح الانسان الايمان قوي انه عنده النظرة الايجابية دي، دايما ينظر الى السماء، لا ينظر الى الايه؟ الى الخلف، وما يخافش من المستقبل، وما يتأثرش بالماضي ويقول انا اصلا اتبهدلت في الماضي بتاعي، الحقيقة هيعطلني كتير والخطية بتاعتي. انا مالكش دعوة، مش احد الاباء كتب كتاب اسمه تقديس الحاضر؟ قال لي كنت بفكر في المستقبل بنسبة 50% والان منه، وايماني ضعف من اجل الخوف من المستقبل، وبفكر في الماضي بنسبة 40%، عدو الخير موقعني في خطية قديمة وبيذلني بيها، وموقعني في احداث كتيرة وامراض كتيرة انا وقعت فيها وخبرات وحشة كتيرة، فده عشان يضعف ايماني. يبقى اتبقى كام للحاضر؟ 10% بس من طاقتي الفكريه والنفسيه والجسديه والروحيه، بقيت شغال ب 10% من الامكانيات اللي ربنا مديها لي، فاضعف اكتر واسقط اكتر، وتخلي ايماني كله اوصل في دايره استهلاكيه يستنزفني فيها عدو الخير، بدون ما افكر في وصيه ربنا الثابته. اتكال على الوصية الثابتة دايما عمره ما يخلب الانسان، لان ربنا ثابت، واثقين ان ربنا ايه؟ ثابت. هذه هي الغلبة التي تغلب العالم. ايه بقى؟ ايماننا. ايه الغلبة اللي بنغلب بيها العالم؟ الايمان بتاعنا، مش قدرتنا، مش المقارنات، مش صحتنا، مش سلطتنا، مش مادياتنا، ولكن الايمان الحي اللي هو متكل على الوصية الثابتة، اللي هو شايفها بوضوح بدون شك، بدون ما تعوقها خطية ولا مقارنات ولا كذا. الإيمان، أحد الآباء قديس أثناسيوس قال كده، فاتت في 14 يوم، 12 يوم اللي فاتوا دول كلهم، قال لك إيه؟ أبني على إيه نقاوة القلب؟ على الإيمان. يعني لو مفيش إيمان، طب أنا هعمل نقاوة قلب ليه؟ ما انا مش واثق اخش السماء ولا لا، اجتهد ليه في حاجه زي كده؟ طب انا ليه، طب استحمل التجربه ديت ليه؟ ليه ليه يجي عليا يعني؟ طب ما ناس كتير بيجي لها كده، اشيل صليبي. ما الناس فاهمه ان اشيل صليبي ديت انها عذاب. لا، اشيل صليبي ديت معناها ايه؟ عشان كده العالم شايف ان اشيل صليبي ديت جهاله، او الصليب ده عباره عن ايه؟ العالم بالنسبه للعالم شايفه ايه؟ جهاله، وسيله عقاب، وسيلة حكم، تأديب، وسيلة ان هو ان انت مش كويس عشان كده نصلبك. العالم شايف كده جهالة. فاشيل صليبك مش معناها ان انا اشيل عقابي،

ولا اشيل اللي انا ربنا بيأدبني, مش كده خالص. ولكن شيل صليبك يعني هتشوف قيامة قريب, لان بعد الصليب والقيامة ما ينفعش نفصلهم عن بعض. شيل صليبك يعني هتشوف قيامتك, هتشوف اكليلك, نظرة ايجابية, نظرة ايمانية, مش بتقف عند الصليب فول ستوب, خلص الموضوع, شيل صليبك واكتئب بقى وازعل, ونفهمها بالمفهوم السلبي بتاعها. حتى الانجيل اتقرا علينا كله النهارده, نص في كده شيل صليبك ونص ايه في قيامه, كل حاجه كده. طوبى للحزانه, سكت ما سكتش, ولكن الايمان قال ايه؟ لانهم يتعزون. واحده عندها حزن رديء من موقف, من فقد حد قريب منها, ماشي يوم يومين ثلاثه وتستحمل, لكن تفضل سنين طويله عايشه في الحزن الرديء دي, دي مش امانه منك, ولكن ده اسمه حزن رديء, لاني مش واثقه, ده ايمانك ضعيف. هتقولي صعبه, صعبه الواحد يستقبل, لا مش صعبه صدقوني. يعني ايام حادثه القديسين لما الناس تروح تشوف الاحداث اللي حصلت هناك, والناس اللي جالها تهتك في القصبه, والناس المحروقه, هم اللي بيعزوا الناس اللي رايحين لهم, عينهم في عز الالم. كان بيخش كل يوم عمليات تطهير وتنظيف, واللي سافر فيهم بره وفقدوا ناس قريبه منهم, هم اللي محدش عيط, احنا داخلين السماء, ده بركه من عند ربنا. ايه يا عم ده جبتهم منين دي؟ ربنا اشتغل معاهم, الوصيه اتفعلت. عشان كده في تدريب صعب, مش اي حد يعرف يعمله, في ناس تطلب تجربه طبعا مستوى عالي. ليه طلبوا تجربه؟ قالك عشان ادوق الوصيه, عشان ادوق الثبات في الوصيه, عشان ادوق الايمان الحي, اشوف ربنا هيشتغل هيديني عاوز ادوق تعزياته. زهقت من تعزيات البشر, معزون متعبون, كلام كتير, ملأنا الهواء كلاما, انا عاوز ادوق بقى تعزيه ربنا بجد. فممكن اعمل كده؟ اه ممكن تعمل كده. تخيل صعب, مستوى عالي, بس مش اي حد يعرف يعمله. وقال بعديها كمان, لانه ملكوت السماوات. طوبى للودعاء, هيستحملوا ويسامحوا ويحبوا, ودي اتكلمنا عنها في الايام اللي فاتت. هيسكتوا فول ستوب؟ هتستحمل وانت ساكت؟ هتستحمل تعذب؟ قال لك لا, ده الصليب, لكن في الوجه بتاع القيامه الايماني ان ربنا هيعمل ايه. طوبى للودعاء لانهم يرثون الارض. والعطاش الى البر, كم واحد حاول يعطش للخير وعاوز يعمل الخير وعاوز يشوف الناس كلها في الكنيسه والناس كلها فرحانه, والخادمه تفتقد بناتها, والخادم يفتقد ولاده, والناس اللي بعاد نحاول نجيبهم, واللي عاوزين نحببهم في الكنيسه. واحد عطشان للبر زي المسيح ما كان عطشان على الصليب لانه يجيب البشريه كلها, هيسعى ويتعب, والرسل يقعدوا يكرزوا, وفي الاخر يقول لك لا ايماننا ضعيف, لا ما فيش حاجه بتحصل, ما فيش نتيجه. لكن ربنا قال لك, رد عليه يقول له ايه؟ طوبى للجياع والعطاش الى البر لانهم يشبعون. ربنا هيشبعكم. هشبع امتى يعني؟ السنه دي؟ السنه الجايه؟ ما اعرفش, مش شغلانتي. لكن انا واثق وعندي ايمان ان ارمي خبزي على وجه المياه هيجي, وناس كتير هنا في الكنيسه من ولادنا ومن اصحابنا والاكبر مننا ممكن يكونوا حادوا عن الطريق فتره من فترات. صدقوني انا بقول كده, في ناس في دماغي يعني. النهارده قاده كبار قوي ربنا استخدمهم بطرق عجيبه في العالم كله, واحسن مننا بكتير قوي, مني بكتير قوي, وماسكين حاجات وبيخدموا خدمه ناريه. هو ده اللي كمل 15 سنه عامل كده؟ النهارده عامل كده ازاي؟ ام اغسطينوس ابن البكاء بتاع مامته اللي هي كانت بتبكي عليه السنين دي طويله, عندها ايمان, قعدت 20 سنه تبكي عليه, ما زهقتيش, ما ملتي, انا واثقه ان ربنا عاوز يخلصه. عامل الزمن يا احبائي عامل متغير بيلعب بينا, فعامل الزمن لما ادخل فيه اشك وابدا اقلق وابدا اخاف. البنت ما اتجوزتش, وصلت سن معين وما اتجوزتش, البنت مش عارف, الولد اتخرج وما اشتغلش والشغل يا عيني مش هيجيب شقه منين, وتبدا تخش الحاجات دي كلها. عدو الخير يرميها بس كده علشان ايه؟ يضعف ايماني. اروح انا الانسان المسيحي بجد يقف يقول ايه؟ يقول انا متكل على ربنا, كله الخير, كنت امينا في القليل فسيقيمن على الكثير, ادخل الى فرح سيدك. احنا كل ده من ربنا, عاوز يفتح لي في ثانيه هيفتح. وشفنا برضو حاجات كتير, كلكم شفتوا معرفه اختباريه بقد ايه ربنا مد ايده في وقت الخطر, في وقت الازمه بطريقه عجيبه في

هذه الرابع دخل للتلاميذ وعدى ودخل السفينة وأهدى الإيه؟ ما دخلش في الهزيه الأول. ليه؟ ما كان دخل في الهزيه الأول ريحه، ما كان دخل في الثاني، كان دخل في الثالث، مش فأنا جيت في الرابع؟ قال عشان إيمانكم يبقى أقوى. كل تأخيرة وفيها إيه؟ بالظبط كده، كل تأخيرة وفيها إيه؟ خيرة. ربنا بيتأخر.

يفهمه. عشان كده في موضع اخر قال كده بالايمان نفهم، بالايمان نفهم كل الامور، نلاقي ترجمة كل حاجة تحصل بالايمان، افهم ليه حصل المرض ده. زي حد قال مرة اتألم حينما لا افهم معنى المرض او معنى الالم، اتألم حينما لا افهم معنى الالم. عاوز تفهمه؟ كان بيشبهه ساعات كده الوصية هي النظارة، واحنا عبارة عن النظر بتاعنا. في واحد عنده قصر نظر، واحد عنده ايه؟ طول نظر. فواحد حصل له مشكلة ومش لابس النظارة بتاعت الوصية، فيبدأ هو مش شايف، شايفها عنده قصر نظر مش شايف كويس، عنده طول نظر مش شايف ليه حصل كده، ويبدأ يتضايق ويبدأ يزعل ويبدأ يشك في إيمانه بربنا. يبدأ يلبس نظارة الوصية تتضح، انا فهمت الوقت، صرت كبهيمة عندك مش فاهم حاجة. فيبدأ إيماني يزيد بخبرات، بخبرات تطبيق عملي. لو سمحت، لو جات لك حرب فكر ان إيماني يضعف، رد عليها بفكرة وصية او فكرة انجيلية. قول ما نوح اتعرض لكده، طب ما رعوس اتعرضت لكده، ما يا سلام بطرس ده وقع في خطايا كتير وكان عصبي ونرفوز ومش عارف ايه، وفي الاخر بقى قال يا رب تحب انا احبك يا رب، وخدم خدمة نارية بعد كده. فرد على الفكرة اللي بتجيلك بتحاول تهز ايمانك، فكرة، لان دي افكار، حروب الافكار ده اللي بيعمله عدو الخير، عاوز يشتت الايمان بتاعنا. ولا نثق في كلمة الله باي طريقة، ودخل متغيرات كتير جوايا عشان يستهلكني رايح جاي ويلطش فيا رايح جاي. فقول له لا، انا واقف على كلمة ثابتة. قال لي لا تخف، فارد بمعرفتي، ارد بخبراتي الانجليه، ارد استبدل فكره بفكره. زي ما قلنا فكره الكلب اللي احنا قلنا التجربه اللي حصلت ديت، وقالوا ان الانسان فعلا لما يعني يتحط له سلوكيا حاجه زياده بيرتبط بيها فيفقد الايمان او يبدا يقلق من المستقبل او يخاف من المستقبل. حط فكره، حط اقرا الانجيل كتير، تخلي سلوكك تلقائيا يتعدل مع الوقت، ودي اسمها تكوين العاده، بس العاده المقدسه. تخلي تكويني اللي انا ابدا ادخل قرايه انجيل كل يوم، ده اللي بيقوله مثلا في الاعترافات او ليه فايدته، لان بقت حاجه سلوكيه بعد كده، بقت لما اخاف او اتعب او امرض او كذا وكذا، بدل ما اضطرب انا اتدربت اني بقرا الانجيل، فتلقائيا سلوكيا ابدا لما اقرا الانجيل ارتاح، بدل ما يجي لي حدث وده كان بيسبب لي خوف فاستبدله بقرايه انجيل. مع الوقت يتكون العاده ان اقرا الانجيل، فالانجيل يجيب لي سلام. استبدل شهوة بشهوة، الخطية بحب الله. والرجاء بقى هو ده الايمان، الايمان بالله. والرجاء بقى كمان، الواحد اعتقد الواحد اللي يعيش في الايمان دوت لا يفقد رجائه ابدا. لا يستطيع الانسان المسيحي ان يعيش يوم واحد بدون رجاء. لو الانسان ده مبوظ الدنيا كلها، خطايا وقلق وخوف ومكسر الدنيا ومش لاقي رجاء، يقول لك الانسان المسيحي اللي عايش بوصيه ربنا وايمانيا عمره ما يعدي عليه يوم واحد وما عندوش رجاء، دايما فرحان، دايما واثق اللي جاي احسن، لانه انسان مسيحي. وده اللي خلى بولس وبطرس ويوحنا بالنسبه للالم الحاضر لا يقاس بالمجد العتيد ان يستعلن فيهم، هما شايفين المجد لا يستعلن، عشان عندهم رجاء في المجد اللي هيجي. ربنا يدينا اللي احنا نعيش الايمان بالرجاء زي الست العذراء اللي بنحتفل بها اليومين دول، لانها عاشت قوة ايمان. قال لها في كل الاحداث وهي ساكتة، كانت متفكرة بكل هذا فين؟ في قلبها. ما راحتش اشتكت، ما فيش حتة حتى قولت فيها ربنا، ما فيش حتة قولت فيها المسيح، ولا راحت تزمرت وقالت ايه الدنيا الصعبة ولا السودة ديت، ولما قالوا له اهربي ده هيقتلوه كمان، هيقتلوا ابني، ايه الشغلانه دي؟ ده انا ابويا ومامتي ماتوا، ده حطوني في الهيكل، ده انا هيتقدم للصليب وهيموت قدامي مظلوم. ام ولكن ما اتكلمتش، كانت متفكره وقالت تبتهج روحي بالله ايه؟ مخلصي، مخلصي ما ينفعش افصلها عن الوصيه، لان كل وصيه فيها بعد خلاصي ليا واللي حواليا. فعاشت الفرح وبقت بتعزي التلاميذ وهم يعزوها، وبقت فرح، واخدت يوحنا، يوحنا رعاها، وهكذا روح ربنا اشتغلت. فكان عندها ايمان قوي وعندها رجاء حي ان هو المخلص اللي جاي. ربنا يدينا الفرح والايمان والرجاء.

قوموا يا بني النور نسبح رب القوات لكينا علينا بخلاص نفوسنا. عندما نقف أمام الجسدية ننزع من عقولنا نوم الغفلة. أعطنا يا رب يقظة كي نفهم كيف نقف أمامك وقت الصلاة ونرسل لك إلى فوق التمجيد الله ونفوز بغفران خطأ

أبارك ربي عبيد الرب القائمين في بيت الرب في ديار بيت لنا بالليل. ارفعوا أيديكم للقدس وباركوا الرب. يبارككم الرب من سيون خلق

اليد نتوسل قدامك يا ربي كقولك فهمني، تدخل طلباتي إلى حضرتك يا رب ككلمتك أحيني، تفي شفتي الصبح إذا ما علمتني حقوقك، لساني يجيب بأقوالك لأن جميع وصاياك عادلة، لتكن يدك لخلاصي لأنني اشتهيت وصاياك، اشتقت إلى خلاصك يا رب وناموسك وتلاوتي تحيا نفسي وتسبحك وأحكامك تعيني، ضللت مثل الخروف الضال فاطلب عبدك فإني لوصاياك لم أنسى. المجد للآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى ظهر الدهور آمين. المجد للآب والابن والروح القدس منذ الآن وإلى أبد الآباد كلها آمين. المجد لك يا محب البشر الصالح، السلام لأمك العذراء مع جميع قديسيك. المجد لك أيها الثالوث القدوس ارحمنا، فليقم الله وليتبدد جميع أعدائه وليهرب من قدام وجهه كل مغدي اسمه القدوس. أما شعبك فليكن بالبركة ألوف ألوف ربوات ربوات يصنعون إرادتك. يا رب افتح شفتي ولينطق فمي بتسبيحك من الليلوي شويسنينا بشويسنينا خنبران مفيوت نمشيم ابن ماي سواب ونوت نوت امين. تسبيحة الخدمة الأولى من صلاة نصف الليل مبارك نقدمها للمسيح ملكنا وإلهنا نرجو أن يغفرنا خطايانا المزامير التراتيل أبينا داود النبي الملك بركات علينا امين. لصقت بالتراب نفسي فأحيني ككلمتك رقم أربعة رقم أربعة. لصقت بالتراب نفسي فأحيني ككلمتك، أخبرت بطرقك فاستجب لي، علمني حقوقك وطريق عدلك فهمني فأتلو في عجائبك، دبلت نفسي من الحزن وثبتني في أقوالك، طريق الظلم ابعد عني وبناموسك ارحمني، إني اخترت طريق الحق وأحكامك لم أنسى، لصقت بشهاداتك يا رب فلا تخزني، في طريق وصاياك سعيت

اعمل ربنا موسى في طريق حقوقك فاتبعه كل حين، فهمني فابحث عن ناموسك واحفظه كل قلبي، اهدني في سبيل وصاياك فيني اهويت، امل قلبي الى شهادتك لا الى الظلم، اردد عيني لئلا تعين الاباطيل وفي سبلك احيني، ثبت قولك لعبدك في غوبك وانزع عني العار الذي حذرته، فان احكامك حلوه ها قد اشتهيت وصاياك

لتأتي علي رحمتك يا رب، خلاصك قولك فأجيب معيري بكلمة، إني اتكلت على أقوالك فلا تنزع من فمي قول الحق، لأني توكلت على أحكامك وأحفظ شريعتك في كل حين إلى الأبد وإلى مدى الدهر. كنت أسلك في السعة لأني لوصاياك ابتغيت، تكلمت بشهاداتك قدام الملوك ولم أخزى، ولا وصاياك التي أحببتها جدا ورفعت يدي إلى وصاياك التي وددتها جدا.

0: أشهد أقصى سيون سيون سيمون قدوس قدوس قدوس فاسم بشارة معلمنا ماري متى المشير بركات علينا آمين.
1: حينئذ يجب ملكوت السماوات 10,000 أخزن مصبحنا خارجة لاستقبال العريس، خمسة منهم كان جاهلات وخمسة منهم حكيمات، فأخذت الجاهلات مصبحنا ولم يخزوا معه زيتا، أما الحكيمات فأخذوا زيتا في أنياتهم مع مصبحنا، ولما أبطأ العريس نعسنا كلها ونمنا، ولما أنتصف الليل صار صراخ وهذا العريس قد أقبل، فقموا أخراج للقائه، حينئذ قامت أولئك العذارى جميعا وزينا مصبيحنا، فقالت الجاهلات للحكيمات أعطينا من زيتكن فإن مصبيحنا تنطفئ، فأجابت الحكيمات قائلا لعل لا يكفينا وإياكن، فذهبا بالحارة إلى الباعة واطبعن لكن، فلما ذهبنا ليطبعن جاء العريس والمستعدات دخلوا معه إلى العرس وأغلق الباب، وأخيرا جاءت بقية العذارى أيضا قائلات ربنا ربنا افتح لنا، أما هو فأجاب وقال الحق أقول لكم إنني لا أعرفكم، فصار إذا أنكم لأنكم لا تعرفون اليوم ولا الساعة التي يأتي فيها ابن الإنسان والمجد لا دائما.
2: تين أشتمك بخريستوس نيم بكيوتين أغاسوس ابن بمايث أواب جي أك إياك سوتي إمون ناينا آن. ها هو ذا الختن يأتي في نصف الليل، توبة للعبد الذي يجده مستيقظا، أما الذي يجده متغافلا فإنه غير مستحق المدي معه، فانظري يا نفسي لألا تثقلي نوما فتلقي خارج الملكوت، بل اسهري واصرخي قائلة قدوس قدوس قدوس أنت يا الله من أجل والدة الإله ارحمنا ذوك سابتري. أجيب نظماتي تفهمي يا نفسي ذلك اليوم الرهيب، واستيقظي وأضي مصباحك بزيت البهجة، فإنك لا تعلمي متى يأتي نحوك الصوت القائل ها هو ذا العريس قد أقبل، فانظري يا نفسي لا تنعسي لئلا تقفي خارجا قارعة مثل الخمس العذارى الجاهلات، بل اسهري متضرعة لكي تلتقي المسيح الرب دهن دسم وينعم عليك بعرس مجدي الإله الحقيقي. أوناستوني أونون آمين. أنت هي سور خلاصنا يا والدة الإله العذراء الحسن المنيع غير المنسلم، ابتلي مشورة المعاندين وحزن عبيدك ردي إلى فرح، وحصني كنيستنا الرؤساء نحاربي وتشفعي عن سلامة العالم، لأنك أنت هي رجاؤنا يا والدة الإله. كينين كائن كستوثي أوناستوني. أيها الملك السمائي المعزي روح الحق الحاضر في كل مكان المال الكل كنز الصالحات ومعطي الحياة، هلما تفضل وحل فينا وطهرنا من كل دنس أيها الصالح وخلص نفوسنا ذوك سابتريك. نظماتي كما كنت مع تلاميذك أيها المخلص وأعطيتهم السلام، هلما أيضا كن معنا ومنحنا سلامك وخلصنا ونجي نفوسنا. كينين كآئين كإستوثي آمين. إذا ما وقفنا في هيكلك المقدس نحسب كالقيام في السماء، يا والدة الإله أنت هي باب السماء، افتحي لنا باب الرحمة، نسألك يا رب اسمعنا وارحمنا واغفر لنا خطايانا الكثيرة. آمين. كريا ليسون كريا ليسون يا رب ارحم، كريا ليسون كريا ليسون اسمعنا وارحمنا، كريا ليسون كريا ليسون ارحمنا يا الله، كريا ليسون كريا ليسون يا رب ارحم، كريا ليسون كريا ليسون اسمعنا وارحمنا، كريا ليسون كريا ليسون ارحمنا يا الله، كريا ليسون كريا ليسون كريا ليسون

قدوس قدوس قدوس رب السبعوت، السماء والأرض ملؤتا من مجدك وكرامتك. ارحمنا يا الله الآب ضابط الكل، أيها الثالوث القدوس ارحمنا. يا رب إله القوات كن معانا، لأنه ليس لنا معين في شدائدنا وضيقاتنا سواك. حل واغفر واصفح لنا يا الله عن سيئاتنا التي صنعناها بإرادتنا والتي صنعناها

واغفر لنا الذنوب كما نغفر نحن ايضا مذنبين الينا ولا تدخلنا في تجربة. صلاة خلاصك الذي اعطيته قدام جميع الشعوب نورا تجلى ومجدا لشعبك اسرائيل والمجد له. ايها السيد الرب يسوع المسيح ابن الله الحي الازلي، انا عقولنا لنفهم اقوالك المحيي ونهضنا من ظلمة الخطية القاتلة للنفس، وجعلنا أهلكم مستقيمين في عمل الخير وفي وقت مجيئك لتدين العالم، بل نستحق سماع ذلك الصوت المملوء فرحا القائل: تعالوا إلي مبارك يا أبي رسل الملك المعد لكم قبل إنشاء العالم. نعم يا رب سهل أن أكون في تلك الساعة بغير خوف ولا اضطراب ولا سقوط في الدينونة، ولا تجازينا من أجل كثرة أسهامنا، لأنك وحدك المتحنن الطويل أنك كثير الرحم بشفاعة سيدتنا كلنا وقت لها قديسة مريم.

علينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك. محبة الله الآب ونعمة ابنه الوحيد يسوع المسيح شركة موهبة وعطية الروح القدس تكون مع جميعكم. امدوا بالسلام. سلام الرب يكون معكم.

بسم الآب والابن والروح القدس، الإله الواحد آمين. المجد للآب والابن والروح القدس، الآن وكل أوان إلى دهر الدهور كلها آمين. اللهم اجعلنا مستحقين أن نقول لك بالشكر. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، لا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين. فلنشكر صانع الخيرات الرحوم الله أبو ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، لأنه سترنا وأعاننا حفظنا وقبلنا إليه، أشفق علينا وعضدنا وأتى بينا إلى هذه الساعة. هو أيضا فلنسأله أن يحفظنا في هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام ضابط الكل الرب إلهنا. أيها السيد الرب الإله ضابط الكل أبو ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، نشكرك يا رب على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال، لأنك سترتنا وأعنتنا حفظتنا وقبلتنا إليك، أشفقت علينا وعضدتنا وأتيت بنا إلى هذه الساعة. من أجل هذا نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر، امنحنا أن نكمل هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام مع خوفك، كل حسد وكل تجربة وكل فعل الشيطان، مؤامرة الناس الأشرار، قيام الأعداء الخفيين والظاهرين، انزح عنا وعن سائر شعبك وعن موضعك المقدس هذا. أما الصالحات النافعات فارزقنا إياها، لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس الحياة والعقارب وكل قوات العدو، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالنعمة والرأفات ومحبة البشر اللواتي لابنك الوحيد ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح هذا، الذي من قبل إليك بك المجد والكرامة والسجود مع الروح القدس المحي المساوي لك الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور آمين. ارحمني يا الله كعظيم رحمتك، ومثل كثرة رأفاتك تمحو اسمي، تغسلني كثيرا من اسمي ومن خطيتي، طهرني لأني أنا عارف باسمي وخطيتي أمامي في كل حين. لك وحدك أخطأت والشر قدامك صنعت، لكي تتبرر في أقوالك وتغلب إذا حكمت، لأني ها أنا ذا بالآثام حبل بي وفي الخطايا ولدتني أمي، لأنك هكذا قد أحببت الحق إذا أوضحت لي غوامة حكمتك ومستوراتها، تنضح علي بزوفاك فأطهر، تغسلني فأبيض أكثر من الثلج، تسمعني سرورا وفرحا فتبتهج عظامي المتواضعة، اصرف وجهك عن خطاياي وامحو كل آثامي، قلبا نقيا اخلق في يا الله، روحا مستقيما جدد في أحشائي، لا تطرحني من قدام وجهك.

امنحني بهجة خلاصك وبروح رئاسي عددني أعلم الأثم أتركك والمنافقون إليك يرجعون. نجيني من الدماء يا الله إلى خلاصي فيبتهج لساني بعدلك. يا رب افتح شفتي ويخبر فمي تسبيحك، لأنك لو آثرت الذبيحة لكنت الآن أعطي، لكنك لا تسر بالمحرقات فالذبيحة لله روح منصحك. القلب المنكسر المتواضع لا يرزله الله. أنعم يا رب مسرتك على صهيون ولتبنى أسوار أورشليم، حينئذ تسر بذبائح العدل قربانا ومحرقات.

لتدخل طلبتي إلى حضرتك يا رب ككلمتك أحييني. تفيض شفتاي الصبح إذا ما علمتني حقوقك، لساني يجيب بأقوالك لأن جميع وصاياك عادلة. لتكن يدك لخلاصي لأنني اشتهيت وصاياك، اشتقت إلى خلاصك يا رب، وناموسك هو تلاوتي. تحيا نفسي وتسبحك وأحكامك تعينني. ضللت مثل الخروف الضال فاطلب عبدك،

روح القدس منذ الآن وإلى أبد الآباد كل آمين. المجد لك يا محب البشر الصالح، السلام لأمك العذراء مع جميع قديسيك. المجد لك أيها الثالوث القدوس ارحمنا. فليقم الله وليتبدد جميع أعدائه وليهرب من قدام وجه كل مقدس اسمه القدوس. أما شعبك فليكن بالبركة ألوف ألوف وربوات ربوات يصنعون إرادتك يا رب. افتح شفتيا

لا تقل كلاما مضمور بشفتيك فقط، بل جاهد أن تكون أنت ذاتك كلام المزمور، لأن التلاوة ليس فيها نفع إلا إذا كان الكلام يتجسم بك ويصير عملا فتصير إنسانا روحيا.

0: قول
1: قدوس قدوس قدوس رب السماوات السماء والأرض ما يتم مجدك وكرامتك. ارحمنا يا الله الآب ضابط الكل أيها الثالوث القدوس ارحمنا. أيها رب إله القوات كن معنا، لأنه ليس لنا معين في شدائدنا ولقاءاتنا سواك. حل واغفر واصلح لنا يا الله عن سيئاتنا التي صنعناها بإرادتنا والتي صنعناها بغير إرادتنا، التي فعلناها بمعرفة والتي فعلناها بغير معرفة، الخفية والظاهرة. يا رب اغفر لنا من أجل اسمك القدوس الذي

0: أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير،
1: بالمسيح يسوع ربنا،
0: لأن
1: لأن
0: لك
1: لك
0: الملك
1: الملك
0: والقوة
1: والقوة
0: والمجد
1: إلى
0: إلى الأبد.
1: الأبد.
0: آمين.
2: زوكسا سيوسي أوسي منفص شريف مشارة الإنجيل لمعلمنا لوقا البشير، بركاته علينا آمين. الآن يا سيدي تطلق عبدك بسلام حسب قولك، لأن عيني قد أبصرت خلاصك الذي أعددته قدام جميع الشعوب، نورا تجلى للأمم ومجدا لشعبك إسرائيل، والمجد لله دائما.
0: بالحقيقة نؤمن بإله واحد، الله الآب، ضابط الكل، خالق السماء والأرض، ما يرى وما لا يرى. نؤمن برب واحد، يسوع المسيح، ابن الله الوحيد، المولود من الآب قبل كل الدهور، نور من نور، إله حق من إله حق، مولود غير مخلوق، مساوي للآب في الجوهر، الذي به كان كل شيء، هذا الذي من أجلنا نحن البشر، ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس من مريم العذراء، تأنس وصلب عنا على عهد بيلاطس البنطي، تألم وكبر وقام من بين الأموات في اليوم الثالث كما في الكتب، وصعد إلى السماوات وجالس عن يمين أبيه، وأيضا يأتي في مجده ليدين الأحياء والأموات، الذي ليس بمقيم قضاء. نعم نؤمن بالروح القدس، الرب المحيي المنبثق من الآب، نسجد له ونمجده مع الآب والابن الناطق في الأنبياء، بكنيسة واحدة مقدسة جامعة رسولية، ونعترف بمعمودية واحدة لمغفرة الخطايا، وننتظر قيامة الأموات وحياة الدهر الآتي. آمين.
2: نسألك يا رب اسمعنا وارحمنا واغفر

0: ليسون كريا ليسون اسمعنا وارحمنا
1: كريا ليسون كريا ليسون يا رب ارحم
0: كريا ليسون كريا

قدوس قدوس قدوس قدوس رب السماوات السماء والأرض مياتان لمجدك وكرامتك. ارحمنا يا الله الآب ضابط الكل أيها الثالوث القدوس ارحمنا. أيها رب إله القوات كن معنا، لأنه ليس لنا معين في شدائدنا وضيقاتنا سواك. حل واغفر واصلح لنا يا الله عن سيئاتنا التي صنعناها بإرادتنا والتي صنعناها بغير إرادتنا، التي فعلناها بمعرفة والتي فعلناها بغير معرفة، الخفية والظاهرة. يا رب اغفر لنا من أجل اسمك القدوس الذي دعي

0: أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير.
1: بالمسيح يسوع ربنا،
0: لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. أمين.
2: أيها السيد الرب يسوع المسيح ابن الله الحي الأزلي، أنر عقولنا لنفهم أقوالك الموحية، وانهضنا من ظلمة الخطيئة القاتلة للنفس، واجعلنا أهلا أن نكون مستقيمين في أعمال الخير وفي وقت مجيئك لتدين العالم. فلنستحق سماع ذلك الصوت الممتلئ فرح القائل: تعالوا إلي يا مبارك أبي، رث الملكوت المعد لكم من قبل إنشاء العالم. نعم يا رب، سهل لنا أن نكون في تلك الساعة بغير خوف ولا اضطراب ولا سقوط في الدينونة، ولا تجازنا من أجل كثرة أثامنا، أنك وحدك المتحنن طويل أنا كثير الرحمة، بشفاعة سيدتنا كلنا والد لا قديسة مريم وشفاعة جميع مصاف قديسيك. أمين. ارحمنا يا الله ثم ارحمنا، يا من في كل وقت وكل ساعة سماء على الأرض مسجود له ممجد، المسيح إلهنا الصالح طويل الروح كثير الرحمة جديل التحنن، الذي يحب الصديقين ويرحم الخطاه الذين أولهم أنا، الذي لا يشاء موت الخاطئ مثلما يرجع ويحيا، الداعي الكل إلى الخلاص لأجل الموعد بالخيرات المنتظرة. يا رب اقبل منا في هذه الساعة وكل ساعة الباطنة، سهل حياتنا، ارشدنا إلى العمل بوصاياك، قدس أرواحنا، طهر أجسامنا، قوم أفكارنا، نقي نيتنا، اشفي أمراضنا، اغفر خطايانا، نجينا من كل حزن رديء وجع قلب، أحطنا بملائكتك القديسين كي نكون بمعسكرهم محفوظين ومرشدين، لنصل إلى اتحاد الإيمان وإلى معرفة مجد غير المحسوس وغير المحدود، فإنك مبارك إلى الأبد. أمين. واجعلنا يا رب مستحقين أن نقول بالشكر: أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير. المسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد.

من إنجيل معلمنا القديس ماري لوقا البشير التلميذ الطاهر بركاته على جميعنا أمين. الآن يا سيدي تطلق عبدك بسلام حسب قولك، لأن عيني قد أبصرتا خلاصك الذي أعددته قدام جميع الشعوب، نورا تجلى للأمم ومجدا لشعبك إسرائيل، والمجد لله دائما أبديا أمين.

بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. تحليل الكهنة. نسألك ونشكرك أيها السيد الرب يسوع المسيح ابن الله الحي الأزلي الكائن في النور قبل كل الدهور، نور من نور، أنر يا رب عقولنا وقلوبنا وضئ أفهمنا لنفهم كلامك المحيي، وأقمنا من ظلمة الخطية القاتلة للنفس، واجعلنا مستحقين أن نكون مستقيمين في عمل الخير والصلاح وفي وقت مجيئك الثاني المرهوب لتدين فيه العالم. فلنستحق سمع ذلك الصوت المملوء فرحا وبهجة وعزاء وسرورا ونعيما من فمك الإله القائل: تعالوا إلي يا مباركي أبي، رثوا الملك المعد لكم من قبل إنشاء العالم. نعم أيها الرب إلهنا، وفقنا أن نكون في ذلك اليوم وتلك الساعة بغير خوف ولا عيب ولا انزعاج ولا سقوط ولا انحراف، ولا تؤاخذنا يا رب بكثرة أثامنا. اصفح يا رب عن جميع سيئاتنا وزلاتنا وغلطاتنا وهفواتنا، وارفع يا رب عنا وعن جميع العالم الموت والغلاء والوباء والفناء والجلاء وسيف الأعداء ومؤامرات الشياطين وشر الحريق والغرق ومقاومة الأشرار وكيد الفجار وجور السلطان وابطل مؤامرة المعاندين لنا. اللهم إنك ربنا وإلهنا، تراءف علينا ولا تطرحنا في بحار المهالك ولا عقاب المسالك، لكن نجينا واحفظنا واسترنا وانهضنا من الملل والضجر والتواني والكسل، ولا تدع العدو الشيطان يضغينا بوسع الأمل، بل نبه عقولنا ويقظ قلوبنا من نوم الغفلة وتسويف العمر باطلا. اللهم اترك أثامنا واصفح عن زلتنا، ولا تذكر خطايانا ولا سيئتنا، ولا تغضب علينا ولا يدم غضبك إلى الأبد. ارحمنا يا رب ارحمنا، فأننا ضعفاء ومساكين في بحار الخطايا غارقين. فإليك نصرخ ولك نسجد وبك نعترف وإليك نرغب، ولا تقطع رجاءنا يا سيدي من رحمتك، ولا تغلق باب رحمتك في وجهنا، بل بفضلك خلصنا وإلى رحمتك وفقنا وصوتك الفرح اسمعنا. اللهم طهرنا وطهر قلوبنا من الأفكار الخبيثة النجسة الرضية، وابطل عنا يا رب وعن شعبك كل الأحلام والخيالات والهواجس الشيطانية. أقمنا يا الله من كل سقطة وبلية، ثبت فينا يا الله الصبر والرجاء والمحبة والإيمان الأرثوذكسي، واحسبنا من خرافك اليمينية، واجلسنا مع الذين يتكئون في وليمتك السمائية، واغفر لنا كل إثم وذنب وخطية، وحصنا بحسن جنود ملائكتك النورانية، فإنه ليس لنا خلاص إلا برحمتك، واتكلنا عليك وإيماننا بيك ورجاءنا فيك. اقبل منا يا رب دعائنا في هذا الوقت الحاضر وكل الأوقات، وكل الذين أمرونا أوصونا أن نذكرهم في الصلوات والقداسات والقناديل والتذكارات، الأحياء منهم والأموات. اذكرنا يا رب نحن وإياهم بالصالحات في أورشليم السمائية في ملكوت السماوات. امحو يا رب سيئاتنا والذين أساءوا إلينا، اترك لهم ولنا برحمتك يا رب، خلص نفوسنا أجمعين. يا رب خلص شعبك، بارك ميراثك، ارعاهم وارفعهم إلى الأبد. خلص الذين في الشدائد والضيقات والأحزان، حل المأسورين من رباط الشياطين، اشبع الجياع من الخيرات، عزي صغير القلوب والنفوس، أقم الساقطين، ثبت القائمين، رد الضالين، عل الأرامل والأيتام، اسعف المعوزين، أعطي بركة لثمار الأرض ومزاجا طيبا للهواء، نموا للأشجار وصعودا كاملا لمياه الأنهار. بارك في الندى والأمطار، أعطي قناعة للمحتاجين، أوفي عن المديونين، اجمع شتات المتفرقين، اقبل توبة التائبين، اقبل اعتراف المعترفين، أعطي فهما للموعوزين، احكم يا رب للمظلومين، احكم يا رب للمظلومين، احكم يا رب للمظلومين. املأ قلوبنا فرحا وبهجة وعزاء وسرورا ونعيما، لكيما اذا نلنا كففنا في كل شيء نتناهى في الاعمال الصالحة المرضية. بارك يا رب في الغلات بالبركات السمائية، بارك يا رب اكليل هذه السنة بصلاحك، بارك يا رب للباذر والزارع والغارس والحاصد كما باركت لبني إسرائيل في غلات العام السادس. بارك يا رب في اجتماعنا هذا وكل اجتماع الشعوب الأرثوذكسيين، واحفظ لنا وعلينا حياة وقيام أبينا السيد الآب البطريرك البابا الأنباطاودروس الثاني بطريرك هذا الزمان.
خلصه يا رب وخلص شعبه من جميع البلايا والتجارب والأحزان، وكذلك شركاء في الخدمة الرسولية، أبائنا المطرنة وأبائنا الأسقف وأبائنا القمامسة وأبائنا قصوص وأخواتنا الشمامسة، أبائنا الرهبان وأخواتنا العلمانيين والذين أتوا وحضروا واشتركوا معنا في هذه الصلاة، وكل صلوات الأرثوذكسيين الآن طالبين مغفرة خطاياهم ورحمة لنفوسهم. باركنا وباركهم، حاللنا وحاللهم، اغفر خطايانا وخطاياهم الماضية والمستأنفة، الذاتية وغير الذاتية، الليلية والنهارية، الظاهرة والخفية. أدم يا رب عمار المجامع والكنائس المقدسة والبراري الأرثوذكسية والشيوخ الساكنين فيها وخدامها ونظرها ومن بها، واجعل الأمن والسلام والمحبة والطمأنينة بينهم. اخضع العدو الشرير تحت أقدامنا وأقدامهم، ولا تجعل له فينا ولا فيهم نصيبا، لا بضربة شمال ولا بضربة يمين. احفظهم بيدك العالية وذراعك الحصينة. نجنا يا سيدي من التجارب الردية والأشراق المنصوبة المرئية وغير المرئية. اذكر يا رب آبائنا وأمهاتنا وأخواتنا وأهلنا وأقاربنا ومعلمينا وأولادنا الروحيين والجسديين وسائر بني المعمودية أجمعين. اذكر يا رب لهم معنا تعب وشركة. اذكر يا رب الذين أكلنا وشربنا من كدهم وتعبهم وأوونا في منازلهم وأعطونا من أيديهم. عوضهم يا رب عوض الفانيات بالباقيات، الأرضيات بالسمائيات. املأ بيوتهم ومخازنهم من كل الخيرات. عوضهم يا رب عوض الواحد 30 و60 و100 وغفران خطاياهم في ملكوت السماوات. اذكر يا رب الذين أحسنوا إلينا وإلى أخواتنا المساكين بجميع وجوه الحسنات محبة فيك وإكراما لإسمك القدوس. باركهم. اذكر يا رب المهتمين بالصعائد والقرابين والمحرقات والخمر والزيت والبخور والستور والنذور وكتب القراءة وكل أواني المذبح جميعا. عوضهم يا رب عن عطاياهم بغفران خطاياهم، وهب لهم في هذا الدهر الحاضر الحياة الهنية وفي الدهر الآتي الحياة الأبدية. اذكر يا رب أبائنا وإخواتنا الذين سبقوا فرقدوا واتجعوا وتنيحوا في الإيمان المستقيم بالمسيح. نيح يا رب نفوسهم أجمعين في أحضان آبائنا القديسين إبراهيم وإسحاق ويعقوب في كورة الأحياء في فردوس النعيم. أما نحن الأحياء فأعنا على خلاص نفوسنا ودبر حياتنا حسب إرادتك الصالحة. تفضل يا رب أذكر حقارتي وذلي وضعفي، أنا الخاطئ الشقي غير المستحق الوقوف بين يديك من أجل كثرة خطاياي وذنوبي، لا ترذلني. أقم يا رب قرن خلاص شعبك بإشارة صليبك المحيي، فرجك يا رب عند الشدة وعونك عند الكرب والذلة. خلصنا يا رب وخلص كل من في شدة ومرضى شعبك يشفيهم، واجعل يا رب شعبك المسيحيين الحاضرين معنا والغائبين عنا أن يكونوا مباركين محللين من فم ملك الإلهي من مشارق الشمس إلى مغاربها ومن الشمال إلى اليمين. اقبلنا إليك يا سيدي يسوع المسيح كما قبلت اللص اليمين وأنت معلق على خشبة الصليب ووهبت له فردوس النعيم. اذكر يا رب الأيتام والأرامل والمنقطعين والعاجزين والذين ليس أحد يذكرهم. اذكرنا يا رب نحن إياهم في أورشليم السمائية. اذكر يا رب القائمين والقاعدين والراقدين والمطروحين والمسافرين في البر والبحر والهواء والسهل والوعر والأودية والطرقات ورؤوس الجبال والتلال والمغاير، والذين في المطابق والسجون، والذين في السبي والنفي، المأسورين المربوطين برباط السلاطين الشياطين،

خذهم وأتي بهم جميعا إلى الميناء سالمين غانمين كاسبين رابحين. معافي النفس والجسد والروح، اجعل يا رب يسوع المسيح صلاتنا هذه أن تكون مقبولة أمامك بغير رياء ولا كبرياء ولا عظمة ولا افتخار ولا عيب. أعنا يا الله على رضاك، أعنا على العمل بوصاياك، أعنا على سكرات الموت وما قبل الموت وما بعد الموت، لأنك أنت إله صالح طويل الروح وكثير الرحمة والتحنن. اللهم اجعل باب كنيستك مفتوحا أمام وجهنا على ممر الدهور والأزمان وإلى آخر كل زمان. ارحمنا يا الله كعظيم رحمتك بشفاعة ذات الشفاعات معدن الطهر والجود والبركات سيدتنا كلنا وفخر جنسنا العذراء البتول الزكية مرت مريم والشهيد المكرم ماري مرقس الإنجيلي الرسول كاروز الديار المصرية والشهيد العظيم ماري جرجس أمير الشهداء وكافة الملائكة والأباء والأنبياء والرسل والشهداء والقديسين والسواح والعباد والنساك المجاهدين والذين أرضوا الرب أعمالهم الصالحة منذ آدم إلى آخر الدهور. ولك نسجد أيها الثالوث القدوس الآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى ظهر الدهور كلها.

إنجيل لوقا الأصحاح 23. فقام كل جمهورهم وجاءوا به إلى بيلاطس، وابتدأوا يشتكون عليه قائلين: إننا وجدنا هذا يفسد الأمة ويمنع أن تعطى جزية لقيصر، قائلا إنه هو مسيح ملك. فسأله بيلاطس قائلا: أنت ملك اليهود؟ فأجابه وقال: أنت تقول. فقال بيلاطس لرؤساء الكهنة والجموع: إني لا أجد علة في هذا الإنسان. فكانوا يشددون قائلين: إنه يهيج الشعب، وهو يعلم في كل اليهودية مبتدئا من الجليل إلى هنا. فلما سمع بيلاطس ذكر الجليل سأل: هل الرجل جليلي؟ وحين علم أنه من سلطنة هيرودس أرسله إلى هيرودس، إذ كان هو أيضا تلك الأيام في أورشليم. وأما هيرودس فلما رأى يسوع فرح جدا، لأنه كان يريد من زمان طويل أن يراه لسماعه عنه أشياء كثيرة، وترجى أن يرى آية تصنع منه. وسأله بكلام كثير فلم يجبه بشيء. ووقف رؤساء الكهنة والكتبة يشتكون عليه باشتداد، فاحتقره هيرودس مع عسكره واستهزأ به، وألبسه لباسا لامعا ورده إلى بيلاطس. فصار بيلاطس وهيرودس صديقين مع بعضهما في ذلك اليوم، لأنهما كانا من قبل في عداوة بينهما. فدعا بيلاطس رؤساء الكهنة والعظماء والشعب وقال لهم: قد قدمتم إلي هذا الإنسان كمن يفسد الشعب، وها أنا قد فحصت قدامكم ولم أجد في هذا الإنسان علة مما تشتكون به عليه، ولا هيرودس أيضا لأني أرسلتكم إليه، وها لا شيء يستحق الموت صنع منه، فأنا أؤدبه وأطلقه. وكان مضطرا أن يطلق لهم كل عيد واحدة، فصرخوا بجملتهم قائلين: خذ هذا وأطلق لنا باراباس. وذاك كان قد طرح في السجن لأجل فتنة حدثت في المدينة وقتل. فناداهم أيضا بيلاطس وهو يريد أن يطلق يسوع، فصرخوا قائلين: اصلبه اصلبه. فقال لهم ثالثة: فأي شر عمل هذا؟ إني لم أجد فيه علة للموت، فأنا أؤدبه وأطلقه. فكانوا يلجون بأصوات عظيمة طالبين أن يصلب. فقويت أصواتهم وأصوات رؤساء الكهنة، فحكم بيلاطس أن تكون طلبتهم. فأطلق لهم الذي طرح في السجن لأجل فتنة وقتل الذي طلبوه، وأسلم يسوع لمشيئتهم. ولما مضوا به أمسكوا سمعان رجلا قيرواني كان آتيا من الحقل، ووضعوا عليه الصليب ليحمله خلف يسوع، وتبعه جمهور كثير من الشعب والنساء اللواتي كنا يلطمن أيضا وينحن عليه. فالتفت إليهن يسوع وقال: يا بنات أورشليم، لا تبكين علي، بل ابكين على أنفسكن وعلى أولادكن، لأنه هوذا أيام تأتي يقولون فيها: طوبى للعواقر والبطون التي لم تلد والثدي التي لم ترضع. حينئذ يبتدئون يقولون للجبال: اسقطي علينا
وللآكام غطينا، لأنه إن كانوا بالعود الرطب يفعلون هذا فماذا يكون باليابس؟ وجاءوا أيضا باثنين آخرين مذنبين ليقتلا معهم، ولما مضوا به إلى الموضع الذي يدعى جمجمة صلبوه هناك مع المذنبين، واحدا عن يمينه والآخر عن يساره. فقال يسوع: يا أبتاه اغفر لهم، لأنهم لا يعلمون ماذا يفعلون. وإذ اقتسموا ثيابه اقترعوا عليها، وكان الشعب واقفين ينظرون، والرؤساء أيضا معهم يسخرون به قائلين: خلص آخرين فليخلص نفسه، إن كان هو المسيح مختار الله. والجند أيضا استهزأوا به، وهم يأتون ويقدمون له خلا قائلين: إن كنت أنت ملك اليهود فخلص نفسك. وكان عنوان مكتوب فوقه بأحرف يونانية ورومانية وعبرانية: هذا هو ملك اليهود. وكان واحد من المذنبين المعلقين يجدف عليه قائلا: إن كنت أنت المسيح فخلص نفسك وإيانا. فأجاب الآخر وانتهره قائلا: أولا أنت تخاف الله إذ أنت تحت هذا الحكم؟

بعينه، أما نحن فبعدل، لأننا ننال استحقاق ما فعلنا، وأما هذا فلم يفعل شيئا ليس في محله. ثم قال ليسوع: اذكرني يا رب متى جئت في ملكوتك. فقال له يسوع: الحق أقول لك، إنك اليوم تكون معي في الفردوس. وكان نحو الساعة السادسة، فكانت ظلمة على الأرض كلها إلى الساعة التاسعة، وأظلمت الشمس، وانشق حجاب الهيكل من وسطه، ونادى يسوع بصوت عظيم وقال: يا أبتاه، في يديك أستودع روحي. ولما قال هذا أسلم الروح. فلما رأى قائد المائة ما كان، مجد الله قائلا: بالحقيقة كان هذا الإنسان بارا. وكل الجموع الذين كانوا مجتمعين لهذا المنظر لما أبصروا ما كان رجعوا وهم يقرعون صدورهم. وكان جميع معارفه ونساء كنا قد تبعنه من الجليل واقفين من بعيد ينظرون ذلك. وإذا رجل اسمه يوسف وكان مشيرا ورجلا صالحا بارا، هذا لم يكن موافقا لرأيهم وعملهم، وهو من الرامة مدينة لليهود، وكان هو أيضا ينتظر ملكوت الله. هذا تقدم إلى بيلاطس وطلب جسد يسوع، وأنزله ولفه بكتان، ووضعه في قبر منحوت حيث لم يكن أحد وضع قط. وكان يوم الاستعداد والسبت يلوح، وتبعته نساء كنا قد أتينا معه من الجليل، ونظرنا القبر وكيف وضع جسده، فرجعنا وأعددنا حنوطا وأطيابا، وفي السبت استرحنا حسب الوصية. الأصحاح الرابع والعشرون. ثم في أول الأسبوع أول الفجر أتينا إلى القبر حاملات الحنوط الذي أعددناه ومعهن أناس، فوجدنا الحجر مدحرجا عن القبر، فدخلنا ولم يجدنا جسد الرب يسوع. وفيما هن محتارات في ذلك، إذا رجلان وقفا بهن بثياب براق، وإذ كنا خائفات ومنكسات وجوههن إلى الأرض، قالا لهن: لماذا تطلبن الحي بين الأموات؟ ليس هو ها هنا، لكنه قام. اذكرنا كيف كلمكن وهو بعد في الجليل، قائلا: إنه ينبغي أن يسلم ابن الإنسان في أيدي أناس خطاة ويصلب وفي اليوم الثالث يقوم. فتذكرنا كلامه ورجعنا من القبر، وأخبرنا الأحد عشر وجميع الباقين بهذا كله. وكانت مريم المجدلية ويوانا ومريم أم يعقوب والباقيات معهن اللواتي قلنا هذا للرسل. فتراءى كلامهن لهم كالهذيان ولم يصدقوهن. فقام بطرس وركض إلى القبر فانحنى ونظر الأكفان موضوعة وحدها، فمضى متعجبا في نفسه مما كان. وإذا اثنان منهم كانا منطلقين في ذلك اليوم إلى قرية بعيدة عن أورشليم 60 غلوة اسمها عمواس، وكانا يتكلمان بعضهما مع بعض عن جميع هذه الحوادث. وفيما هما يتكلمان ويتحاورون

وراني اقترب إليهما يسوع نفسه وكان يمشي معهما، ولكن أمسكت أعينهما عن معرفتي. فقال لهما: ما هذا الكلام الذي تتطارحان به وأنتما ماشيان عابسين؟ فأجاب أحدهما الذي اسمه كليوباس وقال له: هل أنت متغرب وحدك في أورشليم ولم تعلم الأمور التي حدثت فيها في هذه الأيام؟ فقال لهما: وما هي؟ فقالا: المختصة بيسوع الناصري الذي كان إنسانا نبيا مقتدرا في الفعل والقول أمام الله وجميع الشعب، كيف أسلمه رؤساء الكهنة وحكامنا لقضاء الموت وصلبوه، ونحن كنا نرجو أنه هو المزمع أن يفدي إسرائيل. ولكن مع هذا كله اليوم له 3 أيام منذ حدث ذلك، بل بعض النساء منا حيرننا إذ كنا باكرا عند القبر، ولما لم يجدنا جسده أتينا قائلات إنهن رأينا منظر ملائكة قالوا إنه حي. ومضى قوم من الذين معنا إلى القبر فوجدوا هكذا كما قالت أيضا النساء، وأما هو فلم يروه. فقال لهما: أيها الغبيان والبطيئا القلوب في الإيمان بجميع ما تكلم به الأنبياء، أما كان ينبغي أن المسيح يتألم بهذا ويدخل إلى مجده؟ ثم ابتدأ من موسى ومن جميع الأنبياء يفسر لهما الأمور المختصة به في جميع الكتب. ثم اقتربوا إلى القرية التي كانا منطلقين إليها، وهو تظاهر كأنه منطلق إلى مكان أبعد، فألزماه قائلين: امكث معنا لأنه نحو المساء وقد مال النهار. فدخل ليمكث معهما، فلما اتكأ معهما أخذ خبزا وبارك وكسر وناولهما، فانفتحت أعينهما وعرفاه ثم اختفى عنهما. فقال بعضهما لبعض: ألم يكن قلبنا ملتهبا فينا إذ كان يكلمنا في الطريق ويوضح لنا الكتب؟ فقاما في تلك الساعة ورجعا إلى أورشليم ووجدا 11 مجتمعين هم والذين معهم، وهم يقولون: إن الرب قام بالحقيقة وظهر لسمعان. وأما هما فكانا يخبران بما حدث في الطريق وكيف عرفاه عند كسر الخبز. وفيما هم يتكلمون بهذا وقف يسوع نفسه في وسطهم وقال لهم: سلام لكم. فجزعوا وخافوا وظنوا أنهم نظروا روحا. فقال لهم: ما بالكم مضطربين ولماذا تخطر أفكار في قلوبكم؟ انظروا يدي ورجلي، إني أنا هو، بسوني وانظروا، فإن الروح ليس له لحم وعظام كما ترون لي. وحين قال هذا أراهم يديه ورجليه، وبينما هم غير مصدقين من الفرح ومتعجبون قال لهم: أعندكم ها هنا طعام؟ فناولوه جزءا من سمك مشوي وشيئا من شهد عسل، فأخذ وأكل قدامهم. وقال لهم: هذا هو الكلام الذي كلمتكم به وأنا بعد معكم، أنه لا بد أن يتم جميع ما هو مكتوب عني في ناموس موسى والأنبياء والمزامير. حينئذ فتح ذهنهم
ليفهموا الكتب، وقال لهم: هكذا هو مكتوب، وهكذا كان ينبغي أن المسيح يتألم ويقوم من الأموات في اليوم الثالث، وأن يكرز باسمه بالتوبة ومغفرة الخطايا لجميع الأمم مبتدأ من أورشليم، وأنتم شهود لذلك. وها أنا أرسل إليكم موعد أبي، فأقيم في مدينة أورشليم إلى أن تلبسوا قوة من الأعالي. وأخرجهم خارجا إلى بيت عنيا، ورفع يديه وباركهم، وفيما هو يباركهم انفرد عنهم وأصعد إلى السماء، فسجدوا له ورجعوا إلى أورشليم بفرح عظيم، وكانوا كل حين في الهيكل يسبحون ويباركون الله. آمين.

0: بصلوات صاحب الغبطة والقداسة البابا المعظم الأنبا شنودة الثالث. يسر شركة بافلي فون أن تقدم جوهرة العطاء ذو اللحية البيضاء، عن قصة حياة القديس العظيم الأنبا نيكولاوس الشهير بسانتا كلوز أو بابا نويل.
1: مالك بس زعلانة ليه؟ طب شوية لبن كمان، دول ما يكفوش نص كوباية عشان خاطري. أنا عارفة أن العشرة مش هتهون عليك. يا سلام عليكي، أنا مش عارفة أشكرك إزاي. صحيح أصيلة وتستاهلي وزنك دهب، وليكي علي يا ستي هزود لك البرسيم النهاردة. ودلوقتي عن إذنك بقى عشان ألحق أحضر الفطار للوكيوس. لوكيوس، لوكيوس، أنت فين؟
2: أنا هنا يا بيرتا. هروح فين يعني؟
1: صباح الخير.
2: صباح الخير.
1: اتفضل كوباية اللبن بتاعتك.
2: مش عارف من غير البقرة دي كنا هنعمل ايه؟ اكيد كنا متنا من الجوع.
1: ايه الكلام اللي بتقوله ده يا لوكيوس؟ ربك ما بينساش حد. احمد ربنا ان عندنا بقرة بتوكلنا وتشربنا، في غيرنا كتير مش طايلين النعمة دي. اشرب اللبن واشكر ربنا.
2: اشكرك يا رب.
1: هو في ايه بس النهاردة؟ مالك يا لوكيوس؟
2: ابدا يا بيرتا.
1: انت تعبان؟
2: اكيد يا بيرتا، اي حد في وضعي لازم يبقى تعبان. يا زمن، صحيح مالكش امان. فين ايام زمان لما كنت اشهر نجار في القسطنطينية كلها؟ كانت الناس بتجيلي من كل حتة في اسيا عشان اعمل لهم عفشهم. كانت الناس كلها بتقولي ايدك يا لوكيوس لازم تتلف في حرير. يجوا يشوفوا ايديا وهي بترتعش وما تستاهلش تتلف حتى في خيش.
1: هي دي الحياة يا لوكيوس، زي الكتاب المقدس ما بيقول، دور يمضي ودور يجيء.
2: عندك حق، واللي زينا هما الدور اللي بيمضي.
1: سيبك كده من الهم اللي مليك وقولي هتعمل ايه الاسبوع اللي جاي. اوعى تكون نسيت.
2: انسى ازاي يا بيرتا، ده عيد القديس نيكولاوس.
1: كويس انك لسه فاكر.
2: ما هو ده اللي حازز في قلبي. كل سنة كان بيبقى معايا فلوس عشان نحتفل بيه، لكن من ساعة ما بطلت شغل وانا ما بقاش معايا اي مال، وانا مش عارف هنحتفل بيه السنة دي ازاي.
1: لازم تتصرف.
2: منين بس يا بيرتا، منين؟ ما خلاص ما بقاش حالتنا غير الهدوم اللي علينا.
1: لا عندنا.
2: قصدك؟
1: ايوه يا لوكيوس، احنا خلاص ما فاضلناش ايام كتيرة على الارض، وربنا ما سمحش ان يكون لنا اولاد. يبقى نبيعها عشان نرضي ربنا في آخر أيامنا، وما نزعلش مننا شفيعنا القديس العظيم نيكولاوس.
2: أيوة يا بيرتا، بس
1: ولا بس ولا حاجة. يلا قوم خد البقرة وبيعها، وبتمنها نشتري كل لوازم العيد.
2: عندك حق، أنا هروح السوق أبيع البقرة، وحتى لو كانت دي آخر حاجة نملكها هبيعها، مش هتغلى على القديس نيكولاوس.

0: ماشي بقى، ما تتعبينيش معاكي، انا ما بقاش عندي صحة عشان اجرك. يلا يلا امشي، مال واقفة ليه؟ اهو خلاص قربنا نوصل السوق.
1: رايح فين يا راجل يا طيب؟
0: انا رايح السوق هبيع البقرة بتاعتي.
1: وعاوز تبيعها بكام؟
0: صدقني هي تساوي اكتر من 8 ليرات ذهب، لكن انا هقبل اي سعر يجيلي فيها.
1: ياه باين عليك محتاج المال ده قوي.
0: اصل عيد القديس نيكولاوس الاسبوع اللي جاي، وانا اصلي متعود احتفل بالعيد بتاعه.
1: وحتبيع البقرة دي علشان تحتفل بالعيد؟
0: ما اصلا انا ما عنديش غيرها.
1: باين عليك بتحب القديس نيكولاوس قوي.
0: ده شفيعي انا وزوجتي. عن اذنك اصلا انا كده هتأخر عن السوق.
1: اسمع انا هشتري منك البقرة.
0: صحيح يا سيدي. أيوة صحيح.
1: ايوه بس مش هدفع اكتر من 6 ليرة، ايه رأيك؟
0: 6 بس؟ دي تستاهل اكتر من 8 ليرة يا سيدي.
1: 6 ليرات دهب؟ ها قلت ايه؟
0: انا قلت اني هقبل اي سعر يجيلي فيها.
1: يعني موافق؟
0: موافق يا سيدي موافق. خد اتفضل البقرة هي.
1: وتفضل فلوسك.
0: خد بالك منها يا سيدي، ده لولا الظروف ما كنتش فرطت فيها ابدا.
1: ما تخافش عليها، اعتبرها ما فرقتكش ولا فرقت الحظيرة بتاعتك.
0: الوداع. اوعي تفتكر اني فرطت فيكي بسهولة ابدا. انت عارفة بقى غلاوة القديس نيقلاوس عندي انا وبرت مراتي. مع السلامة. مع السلامة. اشكرك يا سيدي.
1: انا اللي بشكرك يا لوكيوس، عن اذنك
0: اتفضل. 6 ليرة ذهب. كده ممكن اشتري لوازم العيد. لكن هو عرف اسمي منين؟
2: ايه يا عم لوكيوس، سلامة عقلك، بقالي ربع ساعة شايفك واقف بتكلم نفسك.
0: بكلم نفسي؟
2: ايوه.
0: ازاي؟ انا كنت بكلم السيد اللي كان واقف معايا.
2: سيد مين؟
0: السيد اللي كان واقف معايا، ابو دقن بيضة وطويلة، ده حتى اشترى مني البقر اللي حلتي واداني تمنها اهو.
2: وكمان اشترى منك البقرة. خسارتك في الجنان يا لوكيوس.
0: انا مش مجنون، اسمع بس.
2: يا عم انت، انا مش فاضل شغل المجانين ده. ارجع بيتك احسن ونام لك 2 ساعة ولا 3، يمكن تتحسن. البعلو البقرة قال.
0: ازاي ما شافوش؟ ده اخد مني البقرة. وبعدين هو عرف اسمي منين اصلا؟ والليرات الستة دول منين؟
3: معقولة يكون لوكيوس لحق يبيع البقرة بالسرعة دي؟
4: حاضر حاضر يا لوكيوس.
1: ازيك يا ست برتا؟
3: اهلا.
1: انت مش عارفاني؟
3: لا مش واخده بالي يا سيدي.
1: انا صديق قديم لجوزك.
3: صديق قديم؟ بس انا مش فاكرة اني شفتك قبل كده. على العموم اتفضل، هو وصل لحد السوق وزمانه جاي
1: علشان يبيع البقرة، مش كده؟
3: ايوه ده صحيح، بس حضرتك عرفت منين؟
1: ما انا قابلته في السوق وقال اني ارجع لك البقرة دي، انا رابطها جنب البيت، روحي دخليها الحظيرة بقى.
3: قالك كده؟
1: الحقي البقرة قبل ما يجي حد يفك الحبل وياخدها. ربنا يبارككم.
3: اشكرك يا سيدي. يا خبر، ده انا نسيت اسال عن اسمه. يا سيدي يا ده مشي بقى كده يا لوكيوس، ترجع البقره من غير ما تبيعها بس اما تجي.
0: اهدي اهدي بس يا بيرتا اهدي.
3: ازاي تكذب علي؟ ازاي تستخسر تمن البقرة في القديس نيكولاوس؟
0: برتا انا مش فاهم حاجة. برتا انا بعت البقرة
3: وكمان بتكدب عليا يا لوكيوس. انا مقدرش اعيش مع راجل كداب تحت سقف بيت واحد. خلي البقرة بقى تنفعك، انا سايبة البيت وماشية ومش هتشوف وشي تاني لحد ما اموت.
0: اسمعيني يا برتا اسمعيني.
3: اسمع ايه بس؟
0: انا فعلا بعت البقرة.
3: ما تقعدش تكدب مرة تانية.
0: اهو خدي اتفضلي 6 ليرات ذهب تمن البقرة.
3: مستحيل، جبت الليرات دي منين يا لوكيوس؟
0: بقى لي ساعة بحاول افهمك اني بعت البقرة وانت مش عاوزة تسمعيني.
3: البقرة في الحظيرة يا لوكيوس.
0: بتقولي ايه؟
3: اعمل نفسك مش عارف.
0: رجعت ازاي يا برتا؟
3: انت بتهزر؟ مش انت بعت واحد بالبقرة لحد البيت وقال انه صديق قديم؟
0: انا ما بعتش حد بالبقرة، بقولك بعتها بعتها يا برتا بعتها.
3: امال مين اللي وصل البقرة للبيت وقال انه صديقك؟
0: اوصفيلي الراجل ده.
3: هو وشه منور كده بنعمة ربنا وعنده دقن بيضة طويلة.
0: ده نفس السيد اللي بعتله البقرة.
3: وايه اللي خلاه يعمل كده؟
0: مش بس كده، ده واحد عدى عليا وقال اني كنت بكلم الهوى.
3: يعني اللي عدى عليك ما شافش الراجل ده؟
0: ابدا ابدا. وبعدين السيد ده عرف اسمي من غير ما اقوله عليه.
3: وعرف اسمي انا كمان؟ بس انا قلت انه صديقك واكيد عارف اسمي.
0: برتا الكلام ده ملوش غير تفسير واحد.
3: صحيح، ملهوش غير تفسير واحد.
0: أنا بعت البقرة للقديس نيكولاوس.
3: بس ما تقولش إنك بعت البقرة.
0: المهم هنعمل إيه بال6 ليرات الذهب دول؟
3: هنحتفل بعيد القديس نيكولاوس طبعا.
0: اسمعي، أنا بفكر إننا نحتفل السنة دي بشكل مختلف عن أي سنة.
3: بشكل مختلف؟ ازاي يعني؟
0: هنقلد القديس نيكولاوس.
5: سيب المسار بتاعي.
6: لا انا اللي كنت بلعب بيه الاول.
5: اسيب ولا اضربك؟
6: يا عم روح، انت تقدر تعمل حاجه اصلا؟
5: انا اوريك. خد.
6: انا بقى اللي اوريك. خد انت.
5: اضرب اكتر. اديله اديله.
7: بس يا ولد ايه اللي بتعملوه ده؟ عيب كده يا اولاد، عيب.
6: هو اللي ابتدى الاول.
5: هو الاخر المصاب بتاعي.
7: هي دي المحبة اللي كنا نتكلم عليها الاسبوع اللي فات؟ انتوا كده متستحقوش المكافأة اللي ربنا بعتها لكم النهاردة.
5: مكافأة ايه؟ ربنا بعتنا ايه؟ احنا اسفين.
7: الاول انتوا الاتنين لازم تتأسفوا لبعض.
8: انا اسف.
6: انا ليش؟
7: ايوة كده، الاولاد الحلوين لازم يحبوا بعض. بابا يسوع قال ايه؟
9: احبوا بعضكم بعضا.
7: شاطرين. ودلوقتي غمضوا عينيكم، اوعوا حد يفتح عينه.
5: حاضر،
10: هغمض عيني اهو.
5: يلا ورينا المفاجأة.
7: دقيقة واحدة وهجيب المفاجأة معايا. اتفضل يا سيد لوكيوس. انا مش عارفة اشكرك ازاي على كل الهدايا اللي جبتها للاولاد في الملجا.
3: اشكري القديس نيكولاوس.
7: القديس نيكولاوس؟
1: ايه مش عارفاه؟
7: بصراحة عمري ما سمعت عنه.
3: معقولة تبقي شغالة في ملجأ مع الأطفال اليتامى ومش عارفة حكاية القديس نيكولاوس شفيع الأطفال؟
7: الأطفال مستنيين هدايا يا سيد لوكيوس، وبالمرة لو عندك وقت احكي لنا حكاية القديس نيكولاوس.
1: بس كده؟ حاضر.
7: اتفضل قدم لهم الهدايا بنفسك. اتفضل يا ست برتا. ودلوقتي كل واحد اخد هديته وانبسط؟
5: ايوه، تعالى لعبه جميله.
10: لا لعبتي انا اللي احسن.
7: طب يلا بقى اشكروا السيد لوكيوس.
10: احنا متشكرين يا سيد لوكيوس.
5: انت طيب قوي،
10: ربنا يخليك لينا.
1: اشكروا ربنا واشكروا القديس نيكولاوس لأن عيده النهاردة، وهو اللي بعت المال اللي اشترت لكم به الهدايا الحلوة دي.
7: طب ايه رأيك؟

0: لكم، تحبوا تسمعوا قصة القديس نيكولاوس من السيد لوكيوس؟
1: أيوة، إحنا عايزين نسمع القصة. احكي بقى.
2: كان زمان في مدينة اسمها بيترا في جنوب آسيا الصغرى راجل غني قوي اسمه أبي فانيوس، وزوجته اسمها تونة. كانوا عايشين في قصر كبير ومبسوطين جدا، كانوا بيحبوا كل الناس وما بيكرهوش حد أبدا. لكن الحاجة الوحيدة اللي كانت مضايقاهم إنه ما كانش عندهم أولاد، وبعدين كبروا في السن وبقوا عواجيز، وكانوا طول حياتهم بيطلبوا من ربنا إنهم يخلفوا، لكن ربنا ما أردش. عارفين زي مين يا أولاد؟
1: أيوة، زي زكريا وإليصابات،
3: زي إبراهيم وموسى.
2: أيوة شطار، أنتوا شطار خالص.
1: ويا ترى ربنا بعت لهم أولاد زي يوحنا معمدان وزي إسحاق؟
2: بعت لهم طفل جميل سموه نيكولاوس، فرحوا بيه جدا، وكل الناس ما كانوش مصدقين إن ربنا أخيرا استجاب لصلاة أبي فانيوس وتونة وبعت لهم طفل وهم عواجيز بالشكل ده.
1: يا بخته، عنده بابا وماما يفرحوا بيه مش زينا.
4: يا حبيبي،
5: ها احنا قلنا ايه؟
1: ابي وامي قد تركاني، اما الرب فقبلني.
2: هايل، شاطر يا حبيبي. كان نيكولاوس طفل امتلأ بالنعمة الالهية من صغره، وتربى تربية مسيحية سليمة لدرجة انه لما كان عنده 5 سنين بدأ يتعلم علوم الكنيسة، وكان الروح القدس بيلهمه ويرشده. عشان كده كان أحسن من كل الولاد اللي في سنه في فهمه للإيمان الصحيح. وكبر نيكولاوس وترشم شماس، وكان مواظب على حضور القداسات والتناول من الأسرار المقدسة، وابتدى طريق الرهبنة يترسم في عقله، وامتلأ قلبه بمحبة حياة الوحدة. فترهبن في الدير اللي ابن عمه كان رئيس الدير ده، وكان كل ده قبل ما يكمل 19 سنة.
6: يا أبائي، تجربة الصليب في حياة ربنا يسوع الحبيب هي التجربة الأوضح اللي بتشد انتباه كل من قبلوه إلها. كان يسوع هو البار الوحيد، ومع ذلك الكتاب بيقول أحصي مع أثمة. كان يجول يصنع الخير، ومع ذلك ظلم من الجميع. كان يشفي أمراض الجموع، لكن الجموع لم تقدم له إلا المسامير في إيديه ورجليه. فضل 3 ساعات فوق الصليب اتنفس خلالها 3600 مرة شهيقا وزفيرا بأنين بالغ، انتهى بامتلاء الرئتين من رشح الدم وهبوط القلب عن أداء دوره حتى توقف. فلم يجد من الإنسان إلا طعنة حربة اخترقت قلبه ورئتيه بجرح نافذ غائر. كان هو وحده الحب الصادق، فتركه الجميع، وبعضهم خانوه أو أنكروه. توج رأس الخطاة بأكاليل الغفران، فتوجه الخطاة بأكاليل الشوك.
7: أبونا نيكولاوس مليان بنعمة الروح القدس.
8: نصرف بقى، أنا ما سمعت حد بيوعظ كده.
7: خلينا مطلع في علوم
8: الرب في هذا السدان، عنده 19 سنة
6: الرب
8: بس.
6: قادر
7: حكمته فائت كل شيوخ الدير
6: تجاربنا، لأن له الملك والقدرة والمجد إلى الأبد. آمين.
9: أبونا نيكولاوس، أبونا نيكولاوس.
6: نعم يا أبونا.
9: سيدنا طالب قدسك.
6: نقبل الأيادي يا سيدنا.
9: اتفضل اقعد يا أبونا نيكولاوس.
6: أمرك يا سيدنا.
9: أنا متابع وعظاتك في الدير، وواضح إنك مجتهد في تحضير وعظاتك كويس.
6: الرب بيسند ضعف يا سيدنا.
9: بلدنا محتاجة شباب زيك يملوها بالحيوية ومحبة الرب، ويعرفوا الناس الإيمان القويم.
6: الشباب ما يقدروش يستغنوا عن حكمة الشيوخ يا سيدنا.
9: ربنا يعينك يا أبونا. اسمع يا أبونا نيكولاوس.
6: أيوه.
9: الروح القدس اختارك لنوال سر الكهنوت.
6: سر الكهنوت؟ لا لا لا لا، اعفيني يا سيدنا، انا لسه صغير على السر ده. كفاية علي أنا الرهبنة، لكن لا لا لا لا لا لسه بدري قوي عليا علشان أحمل الأسرار المقدسة على إيدي وأفعل المذبح وأقدم الذبيحة.
9: لا, لا, لا تقل لا. إني ولد، الرب دايما بيضع قوته عشان يعين ضعفنا.
6: بس يا سيدنا
9: يعني ابن الطاعة تحل عليه البركة
6: زي ما تشوفني يا فتك.
9: ربنا يعينك على سر الكهنوت يا بونا نيقولاوس.
10: يا ملاك هذه الصعيدة الطائر إلى العلو بهذه التسبحة، اذكرنا قدام الرب لكي يغفر لنا خطايانا، فلنسبح مع الملكة قائلين المجد لله في الأعالي وعلى الأرض السلام وبالناس المسرة.
11: مبروك نعمة سارة مبروك نعمة سارة كهنوت.
6: أشكركم يا أبائي وأرجوكم صلوا لأجل ضعفي علشان ربنا يسندني ويقويني على خدمة الكهنوت.
2: وفي وسط الفرحة دي بنوال سر الكهنوت كانت الأيام شايلاله نبأ حزين جدا. جاله واحد من قرايبه الدير وبلغه بالخبر المؤلم ده.
6: اقبل يا رب نفس أبي وأمي في فردوس النعيم، لا تترك التجربة تكسر قلبي لأنك تعيد المجربين، ووسط التجربة تطمني أراك تضع رأسي على صدرك الحنين وتمنحني وسط الهموم العزاء. أحبك يا يسوع لأنك مقابلي في كل تجاربي، أحبك يا يسوع لأنك تؤدبني في تجاربي، تؤدبني بعصا وتعطيني العكاز، تجرحني بيد وبالأخرى تطيب وتعصب كل الجراح، واجعلني مستحق أن أقول لك بشكر. بان الذي في السماء يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
12: يعني ايه مش عاوز الأموال يا ابونا نيقولاوس؟ ده ورثك.
6: أنا راهب، والراهب مات عن العالم بكل نعيمه الزائل.
12: معنى ايه الكلام ده؟ هترمي كل الثروة دي في الأرض؟
6: لا، نشتري بيها كنوز في السماء حيث لا يفسد سوس ولا صدأ.
12: يعني هتعمل بيهم ايه؟
6: الرب يديني الحكمة.
12: مع اني مش فاهم ولا كلمة، لكن على العموم دي أموالك وانت حر فيها.
6: أنا شاكر تعب محبتك.
12: عن إذنك بقى علشان أروح قبل الليل ما يليل علي.
6: ربنا يحوطك بملك السلامة.
13: هتصرف إزاي بس يا رب؟ يعني هضرب الأرض تطلع أكل لكل زوار الدير؟
6: في إيه بس يا أبونا؟ مالك؟ ماشي بتكلم نفسك ليه؟
13: سيبني في اللي أنا فيه يا أبونا نيقولاوس.
6: مالك بس؟
13: النهاردة الزوار كتير في الدير.
6: ربنا يزيد يا أبونا.
13: ما قلناش حاجة، بس مفيش خبز للناس دي كلها وانا مش عارف اتصرف ازاي.
6: هو ده اللي شغلك قوي يا ابونا؟
13: مش انا المسؤول عن خدمة الزوار والمايدة يا ابونا، لازم طبعا حاجة زي دي تشغلني.
6: يا ابونا اللي اكل 5000 راجل بخمس خبزات وسمكتين مش هيقدر يأكل زوار الدير بقليل من الخبز.
13: حياتك يا ابونا نيقولاوس، ده مش وقت وعظ، انا مش عارف اتصرف ازاي.
6: قعد الناس في مضيافة الدير وربنا يدبر.
13: بس
6: قعد الناس بس في المضيافة يا ابونا، وانا هجيب الخبز لحد عندهم هناك.
13: حاضر حاضر يا ابونا نيقولاوس.
14: اسم الصليب، الخبز كف الناس كلها. اسم الصليب، ازاي ده حصل؟
15: حد عاوز خبز تاني يا جماعة؟ الخير كتير. خدوا اللي انتوا عاوزينه، ربنا يبارككم كلكم.
13: ازاي الخبز كفى الناس دي كلها؟
6: مش قلتلك اللي بارك في الخمس خبزات والسمكتين قادر انه يبارك في الخبز القليل علشان يشبع زوار الدير يا ابونا.
13: انت بركة كبيرة قوي يا ابونا نيقولاوس.
6: انت اللي بركة يا ابونا، وربنا علشان خطرك انت بارك في القليل.
13: اخطيت، سامحني يا ابونا نيقولاوس.
6: انا سامحك يا ابويا، ده انا خاطي محتاج صلواتك،
13: صلاه العذراء والقديسين. شايف يا ابونا الناس شبع وفضل منهم اكل كمان.
6: يبقى نروح نرفع الكسر.
2: كان في بلد القديس راجل غني خسر كل أمواله لدرجة إنه ما كانش معاه تمن اللقمة عشان يأكل هو وبناته التلاتة.
16: هي قلت ايه يا سيد فيليكس؟ انا ابني ما يتعيبش.
17: ايوه يا ست درسيلة، بس يعني
16: ولا بس ولا حاجة، نقول الف مبروك ونخلي الفرح الشهر اللي جاي
17: بسرعة كده. انت عارفة ان الجواز محتاج متطلبات كتير و...
16: يا سيد فيليكس ده انت اغنى اغنياء بترا كلها، مش هتغلب انك تجوز واحدة من بناتك التلاتة عقبال ما تفرح بالاتنين التانيين. وبعدين انا شايفة كمان انك بتجدد عفشك، مش كده؟ علشان البيت فاضي يعني. اهو بالمرة وانت بتجدد عفش البيت تعمل جهاز بنتك.
17: بجدد العفش. طبعا، بس يعني
16: ولا بس ولا حاجة، خلاص اتفقنا، الفرح ان شاء الله الشهر اللي جاي عن اذنك.
17: شرفت يا ست درسيلة، اغنى اغنياء بترا، اغنى اغنياء بترا بقى مش لاقي تمن اللقمة يا ست درسيلة، اعمل ايه بس يا ربي؟
18: انت بتعيط يا بابا؟
19: مفيش حاجة تستاهل دموعك. طب تعالى تعالى اقعد اقعد استريح.
17: مفيش حاجة يا بنات، مفيش حاجة.
19: مفيش حاجة ازاي بس؟ دي الدموع نازلة من عينك زي المطر.
17: على فكرة بريسكيلا، الست درسيلة كانت جاية تطلب ايدك لابنها، وطبعا كانت لسه فاكراني غني، متعرفش ان انا فقدت كل اموالي ومبقاش معايا تمن اللقمة يا بنتي.
18: ولا يهمك يا بابا، انا مش عاوز اتجوز، انا هفضل عايشة معاك على طول.
17: وهي دي عيشة؟ ده اسمه موت بالحياة يا بنتي. يا ريتني كنت مت قبل ما اشوف اليوم ده اني مش قادر اجوز بناتي.
19: بعد الشر عنك يا بابا، بابا انت عندنا اغلى من اموال الدنيا كلها.
17: يا حبيبي ربنا يخليكوا ليا، انت اللي مصبرني على الفقر كله.
18: اصبر يا بابا اصبر، زي ما صبر ايوب وبعدها ربنا جازاه باضعاف اللي كان عنده.
17: اصبر يا بنتي اصبر، ما انا مفيش في ايدي حاجه اعملها غير الصبر.
19: هدي نفسك يا بابا، هدي نفسك، بكره هتتحل.
17: على الله يا بنتي على الله. يلا يلا روحوا اطلعوا ناموا، يلا يلا يلا.
19: طب وانت؟
17: انا هقعد هنا شويه بعدين هبطلع انام.
18: تصبح على خير يا عزم اب في الدنيا.
19: تصبح على خير يا بابا.
18: تصبح على خير يا بابا.
17: هعمل ايه بس يا ربي؟ هعمل ايه دلوقتي؟ مين يا ترى؟ مين اللي بيخبط عليا في الساعه دي؟ ايوه جاي. مين؟
20: عابر سبيل، ممكن شويه ميه؟
17: حاضر يا سيد، اتفضل اتفضل اشرب. هنيا.
20: متشكر. ده انت عايش هنا لوحدك؟
17: لا، عايش مع بناتي التلاتة.
20: ممكن اسألك سؤال محيرني؟
17: اتفضل اسأل.
20: انا قدامي قصر كبير بس مش شايف اي عفش، ده ما فيش كرسي واحد يتقعد عليه.
17: يا ريتك كنت جيت من كام شهر، كنت هتلاقي أفخم الكراسي اللي موجودة في البلد مالية البيت.
20: أمال إيه اللي حصل؟
17: خسرت كل أموالي في صفقة كبيرة.
20: يا عيني عليك، وبتاكل منين يا مسكين؟
17: جماعة كانوا صحابي أيام العز، أهو بيشحتوني الأكل كل يوم.
20: إيه ده؟ بقى حد يبقى عنده تلت بنات ويدور يشحت لقمة العيش؟
17: ها؟ قصدك إيه؟
20: أقصد فتح مخك وانت تكسب دهب.
17: ازاي يعني؟
20: فكر شوي، انت تاكل من وراهم الشهد. دي مش بنت واحدة، دول تلت بنات. تلت بنات؟
17: قصدك؟
20: ايوة قصدي.
17: يا سافل اطلع برا بيتي.
20: ما تتحمقش قوي كده ويعميك اللي بيسموه الشرف عن الواقع المر اللي انت عايش فيه. قولي هتجوزهم منين؟ ولا هتحطهم قدامك وتتفرج عليهم لحد ما يعدي سن الجواز، وساعتها هتلعن اليوم اللي ما سمعتش فيه كلامي. فكر يا صاحبي فكر، ولو وافقت

0: هجيلك تاني وهقولك ازاي تقدر تاكل الشهد من ورا بناتك عن اذنك.
1: برضو قاعد مهموم يا بابا، شهر لغاية دلوقتي وانت كل ليلة تقعد نفس القعدة تبكي.
2: يا بنت الست درسيلة قابلت النهاردة وسألتنا عملت ايه في الاستعداد لفرحك.
1: ما تقولها الحقيقة يا بابا.
2: اقولها انا مش قادر اجوز بنتي، يتقطع لساني قبل ما اقولها كده يا بنتي.
1: امال هنتصرف ازاي؟
2: مش عارف، انا عقلي خلاص هيقف بالتفكير، خلاص قربت اتجنن يا بنتي.
1: بعد الشر عنك يا بابا. طب تعالى نام والصبح ربنا يفرج.
2: يفرجها بنين بس، يفرجها بنين. اطلعي نام انت مع اخواتك.
1: مش قادرة اسيبك وانت في الحالة دي.
2: ما تخافيش عليا يا بنتي، يلا تصبح على خير.
1: تصبح على خير يا بابا.
2: حلها ازاي بس.
0: فتح مخك وانت تاكل من وراهم الشهد. فتح مخك يا صاحبي. فتح مخك قبل ما يفوتهم سن الجواز ويعنسوا، وساعتها هتلعن اليوم اللي ما سمعتش فيه كلامي. قلت ايه؟
2: الظاهر ان مفيش غير الحل ده. سامحوني يا بناتي، سامحوني. ايه ده؟ ايه الكيس اللي وقع ده؟
3: بابا انت كويس؟
4: ايه اللي حصل يا جماعة؟
1: في ايه يا بابا؟
2: في حد رمى الكيس ده من الازاز.
3: كيس؟ وريني كده. ياه ده تقيل قوي، افتحيه كده. ايه ده؟ ذهب، ذهب يا بابا، ذهب.
2: ذهب، ذهب.
4: ايوه يا بابا، اكتر من 100 دينار.
1: يا ترى مين اللي حدف؟
2: خليكم انتوا هنا وانا هخرج اشوف مين اللي حدف الكيس.
4: ذهب يا بنات، ذهب.
1: فعلا ربنا ما بينساش حد.
2: ما لقيتش حد يا بنات.
4: مش مهم، المهم ان بقى عندنا ذهب. هتعمل ايه بالمال ده كله بقى يا بابا؟
2: ودي عايزه كلام. هجوز اختك الكبيره طبعا.
5: وجوز الراجل بنته، وتكرر نفس الموضوع مع بنته التانيه، وبرضه ما عرفش الاب مين اللي بيرمي الكيس اللي فيه المال. ولما جه دور البنت التالته في الجواز، فضل الراجل سهران طول الليل، ولما حس بالكيس بيتحدف من الشباك جرى بسرعة برا البيت علشان يعرف مين اللي رماه. فبص لقى قدامه
2: أبونا نقلاوس. أنت اللي كنت بترمي أكياس الذهب طول الفترة اللي فاتت.
6: ربنا بعت لك الذهب علشان تفرح ببناتك يا فيليكس.
2: أنا مهما عملت مش هقدر أرد الدين ده. جميلك هيفضل محاوط رقبتي لحد ما أموت.
6: يا حبيبي دي أموال ربنا وأنا مجرد مرسال.
2: أنا كنت قربت أيأس من رحمة ربنا.
6: باب الرحمة دايما مفتوح يا حبيبي، والسماء عمرها ما بتسد ودانها عن تضرعات المحتاجين. بس المهم إننا ما نيأسش أبدا من الصلاة، زي ما الكتاب المقدس علمنا وقال صلوا كل حين ولا تملوا.
2: متشكر يا ابونا نقلاوس.
6: أشكر ربنا يا ابني لأنه مدلك إيد العون في الوقت المناسب.
2: أشكرك يا رب.
6: وإوعى تاني مرة تفكر انك تحل مشاكلك بالمشي في طريق الشر، لان طريق الشر اخره الهلاك، وعمر طريق الشر ما بيأكل الشهد. انا فين؟ انا اول مره اشوف المكان الجميل ده. ده انا كاني في السماء. وايه الكرسي العظيم ده؟ ده اكيد كرسي ملك. وكمان الملابس اللي محطوطة عليه أكيد دي ملابس ملك.
7: البس هذه الحلة واجلس على هذا الكرسي يا نيكولاوس.
6: اسم الصليب. يا ترى معناها ايه الرؤية دي يا نيكولاوس؟ يا خوفي تكون من شيطان المجد الباطل. لا، أنا لازم أسأل حد من الآباء الشيوخ عن معنى الرؤية دي.
8: دي ملهاش غير تفسير واحد يا ابونا نقلاوس.
6: قصدك ايه يا ابويا؟
8: الكرسي والملابس البهية يا ابني معناها ترشيحك للأسقفية.
6: أسقفية؟ أنا يا ابويا؟
8: أيوة أنت يا ابني، أقصد يا سيدنا الأسقف.
5: ولما تنيح أسقف مورا عاصمة إقليم ليفيا جنوب آسيا، اجتمع الأسقفة ورشحوا القديس نيقولاوس للأسقفية، وبعدها أخدوه ورسموه أسقف على مورا.
9: يا أحبائي لا تخافوا من الاضطهاد، الكتاب بيقول لا تخافوا من الذين يقتلون الجسد ولكن النفس لا يقدرون أن يقتلوها، بل خافوا بالحري من الذي يقدر أن يهلك النفس والجسد كليهما في جهنم. خلوا جنود الامبراطور دقلديانوس يقتلوا منا المياه، خليهم يقتلوا الألوف، وكل نقطة دم حتسيل منا حتروي بذور الإيمان وتثبتنا في مخلصنا الصالح.
10: بس زي ما كتير بيصبروا على العذاب، في كتير بينكروا الإيمان ويقدموا البخور للأوثان.
11: فعلا يا سيدنا، أنا شفت النهاردة 3 من المسيحيين ماسكين المباخر وبيقدموا القرابين في معبد أرطميس.
9: تعالوا معايا أنا حوريكم قوة إلهنا هتعمل إيه في معبد أرطميس والحجارة اللي فيه.
12: إيه اللي جابك عندنا هنا يا أسقف النصارى؟
9: جاي علشان أخد ولادي 3 اللي عندكم.
12: ولادك بقوا مننا وقدموا القرابين للإلهة أرطميس العظيمة.
9: هات أولادي بهدوء بدل ما أوريكم بقوة إلهي إن عروش كل الآلهة الوثنية تتزلزل وتتحطم قدام إله الآلهة، لأن ليس من يشبه إلهنا القدوس بين آلهتكم النجسة.
12: في حصالة تتطاول على الآلهة المقدسة يا أسقف النصارى؟ أنا لازم أبلغ الإمبراطور دقلديانوس يجي يتصرف معاك.
9: برضو ما جبتليش ولادي.
12: باين عليك مجنون، بقولك بخروا للإلهة أرطميس، يعني خلاص جحدوا إلهك المصلوب الضعيف.
9: أنا حوريك قوة إله المصلوب هتعمل إيه في آلهتك الوثنية. باسم يسوع المسيح الإله الحقيقي، تقع أوثان معبد أرطميس وتخرج من التماثيل الشياطين النجسة. اخرس يا إبليس الملعون، اخرج من تماثيل الآلهة الوثنية، اخرج بقوة الصليب، بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين.
5: واتهدم معبد أرطميس العظيم وانكسرت تماثيله قدام قوة الصليب المقدس. ولما سمع الإمبراطور دقلديانوس إن الأنبا نيقولاوس أسقف مورا دمر المعبد العظيم، أمر بتعذيبه عذاب شديد على إيد والي المدينة.
13: أخبية، كلكم أخبية يا أتباع المصلوب، اجحدوا إلهكم وبخروا للأوثان ونعفي عنكم. ها قلتوا إيه؟
9: تشجعوا يا أخوتي، لأن آلام الزمان الحاضر لا تقاس بالمجد العتيد. اصبروا على العذاب والسيد المسيح هيكتب أسماءكم في سفر الحياة.
13: اخرس يا أسقف النصارى، ولا كلمة، والله قطعت لسانك.
9: اوعى تكون فاكر ان بعذابك لينا هترجعنا عن ايماننا، لا، ايماننا قوي زي الصخر وعمر ما زلزال الالم يشقق صخر ايماننا. يا اخواتي افرحوا بالعذاب، الكتاب بيقول ان عيرتم باسم المسيح فطوبى لكم، لان روح المجد والله يحل عليكم.
13: مفيش فايدة فيك يا اسقف النصارى، قطعوا اجسامهم وبعدها ارموهم في السجن.
9: الرب يسوع يقويكم يا أبطال الإيمان، طوباكم لأنكم اشتركتم في ألم المسيح. اسندنا يا رب فنخلص، اسندنا يا رب فنخلص. أكتب إليكم يا أحبائي ليذكركم بوعود الله لقديسي، إن تجاربهم تتحول إلى راحة وأكاليل، بينما كل من يتسبب في ضيقهم يشربون نفس الكأس وينالون جزاء ما فعلوا من شرور بالقديسين، عذابا في الأرض وللأبد في جهنم. هذا هو مصير دقلديانوس وأعوانه كما يقول الكتاب المقدس. إذن هو عادل عند الله أن الذين يضايقونكم يجازيهم ضيقا. تمثلوا بالمسيح يا إخوتي، الذي ظلم أما هو فتذلل
6: ولم يفتح فاهم.

0: لو تمثلنا بالمسيح في صمته أمام ظالميه فإن الرب يقاتل عنكم وأنتم تصمتون. اصمتوا أمام العذاب، ولكن إياكم أن تصمتوا عن إعلان الإيمان، بل جاهروا بإيمانكم بكل ما أوتيتم من قوة، واعلموا أن الرب يحيطنا بمعسكر القوات السمائية، فلا يقترب منا شر، وحتى الشر المقصود يحوله إلى خير ممدود. الرب معي في تجاربي، لا يدع للنيران قوة إيذاء جسدي أو نفسي أو حتى شعرة واحدة من رأسي. إنه يقتحم المغلق وينادي علي: سلام لك،
1: سلام لك يا حبيبي نيكولاوس.
0: ربي ومخلصي، ربي ومخلص نفسي يسوع المسيح.
1: طوباك يا حبيبي، لأن اسمك كتب في سفر الحياة. تقوى وتشجع على الألم، لأن الذي يصبر إلى المنتهى فهذا يخلص.
2: وفضل القديس نيقولاوس في السجن لحد ما مات دقلديانوس الإمبراطور الكافر. ولما جه الملك قسطنطين البار أطلق سراح المسجونين، ومن بينهم القديس نيقولاوس اللي رجع لكرسي الأسقفية في مورا. لكن بعد وقت قليل حارب الشيطان الكنيسة برياح البدع والهرطقة.
3: يعني ايه بدع وهرطقة يا سيد لوكيوس؟
2: يعني ناس قعدت تتكلم بكلام مش صحيح عن السيد المسيح، وقالوا كلام وكلام بيخالف تعاليم الكنيسة.
4: وقت الغدا يا أطفال يا حلوين.
5: احنا مش عايزين ناكل.
6: عايزين نكمل القصة.
7: الأطفال الشطار يقولوا حاضر،
2: وأنا هستناكوا لحد ما تخلصوا أكل عشان نكمل بقية القصة.
8: هناكل بسرعة ونيجي بسرعة عشان نكمل بقية القصة.
9: يلا بينا.
4: يا ريت بقى يا سيد لوكيوس تقولي إيه علاقة القديس نيكولاوس بالبدع والهرطقات.
2: انتشرت في العالم بدعة أريوس لدرجة أن القديس أبرونيموس قال: جاء على العالم لحظة اعتقد فيها أنه سيصبح يوما يجد نفسه أريوسيا.
4: ياه، للدرجة دي؟
2: لكن القديس نيقولاوس قاوم البدعة في الأبرشية بتاعته، وكانت تعاليمه الصحيحة سد قوي ضد فيضان كلام أريوس. ويقول القديس ميثيديوس أنه بسبب تعاليم القديس نيقولاوس كان كرسي مورا هو الوحيد الذي لم يتأثر ببدعة أريوس.
10: حللني يا سيدنا.
0: اتفضل يا أبونا. خير؟
10: في رسالة وصلت من الإمبراطور قسطنطين شخصيا.
0: ويا ترى فيها إيه الرسالة دي؟
10: بيدعو نيافتك لمجمع مسكوني في شهر مايو في الساحة الوسطى في القصر الملكي بمدينة نيقيا، والإمبراطور شخصيا هيحضر المجمع علشان يناقشوا بدعة أريوس.
0: خير ما فعل الإمبراطور. فعلا لازم بطركة وأسقفة العالم كله يقفوا قدام أريوس ويهدوا بدعته ويحرموه من الشركة المقدسة.
11: أيها الملك العزيز قسطنطين، إننا نقدم الشكر لله تعالى الملك السماوي الذي أعطاك الملك الأرضي وأنارك بنور الديانة المسيحية، لأنه هو الذي ألهمك لعقد هذا المجمع، ونحن بطارقة وأساقفة العالم أطعنا أمرك ووقفنا بين يديك لمناقشة بدعة أريوس. والآن مع كلمة الإمبراطور قسطنطين.
12: أيها الآباء الموقرون، إني أشكر الله لمشاهدتي محفلكم البهي، وأنتم تعلمون إني تركت دين آبائي واعتنقت المسيحية عندما رأيت بعيني في وضح النهار علامة الصليب المقدس مكتوب عليها بهذا تغلب، غير أن إبليس عدو الخير أثار بلبلة في الكنيسة ليحزن قلبي. فلهذا أطلب إليكم أن تبذلوا الجهد لإقناع الخصم بالبراهين الواضحة والحجج المقنعة.
11: ليتقدم أريوس ليوضح صورة اعتقاده.
9: ومن هذا أستند إلى أن الإبن ليس مساويا للآب في الأزلية، أي إنه ليس من جوهر الآب، وإن الآب كان في الأصل وحيدا فأخرج الإبن من العدم بإرادته، وأن الإبن إله لحصوله على لاهوت مكتسب.
13: اخرس يا فاسد يا مبتدع. ازاي بتطول بفمك النجس على لاهوت السيد المسيح؟
14: انا بطلب نجدتكم يا ابائي من الاسقف المتوحش نيكولاوس. ازاي يضرب على فمي في حضراتكم؟ فين عدلكم يا اباء الكنيسه؟ فين عدلكم؟
15: ما كانش المفروض الانبا
11: بعد تشاور الاباء قررنا استبعاد الاسقف نيكولاوس من المجمع وتجريده من كلنسوته وأنجيله وإيداعه في السجن والنظر في قضيته بعد جلسات المجمع، ونحن نطالب جنود الملك قسطنطين بتنفيذ الحكم. والآن نستكمل جلسة مجمع نيقيا المقدس. من يريد الرد على أريوس؟
16: أنا بعد إذن الأباء هرد على بدايته.
9: أنت مين يا شماس أنت؟ وإزاي تحضر مجمع خاص بالأساقفة؟
16: اسمي أثناسيوس، تلميذ البابا إلكسندروس بابا الإسكندرية.
9: مش من حقك تتكلم، لازم تبقى أسقف أو على الأقل قس علشان تتكلم في حضرة المجمع. أنا برفض بشدة هذا التجاوز يا جلالة الإمبراطور.
17: تكلم يا أثناسيوس.
9: ده تجاوز أيها البابا إلكسندروس، ده مجرد شماس.
17: تكلم يا أثناسيوس القس.
0: إني أحني ذاتي يا رب تحت عصا تأديبك، فقد أخطأت يا رب، أخطأت لأني تطاولت ورطمت إنسان، لكن يا رب لم أستطع كتم مشاعري وأنا بسمعه بيتطاول على لاهوت ابنك الوحيد. أخطأت يا رب، سامحني واغفر لي زلتي، اغفر لي وردني ليك يا رب. إنني لا أخاف الموت ولكني أخاف أن أموت وأنا محروما من رتبتي. ردني يا رب وقبلني، لأنك لا تشاء موت الخاطئ مثلما يرجع ويحيا.

0: نيكولاوس.
1: رب يسوع المسيح، انت بنفسك جاي تعزيني في السجن.
2: السلام لحبيب ابني.
1: سلام ليك يا ام النور الحقيقي.
0: انا جاي ارجع لك انجيلك.
1: اشكرك اشكرك يا رب يسوع، اشكرك.
2: تعال يا نيكولاوس، قرب علشان البسك قلنصودك.
1: انت بنفسك يا كليه الطهر هتلبسيني القلنصوة.
0: سلامي اترك لك، سلامي انا اعطيك.
2: سلام ابني يملا قلبك يا نيكولاوس.
1: احمد الرب بكل قلبي، احدث بجميع عجائبك، افرح وابتهج بك، ارنم لاسمك ايها العلي، لانك اقمت حقي ودعواي، جلست على الكرسي قاضيا عادلا.
3: فعلا السيد المسيح بنفسه رجع له انجيله، والعذراء لبسته القلنصوة.
4: بالظبط، ولما جم الاباء علشان يحكموه لقوه ماسك انجيله ولابس القلنصوة بتاعته، فعرفوا القصة ورجعوه لكرسيه في مورا. ومن معجزات القديس نيقولاوس اللي تدل على اهتمامه بشعبه، ان الحاكم يوستاسيوس اخذ رشوة عشان يحكم على 3 رجال ابرياء بالاعدام، ووقت تنفيذ الحكم
5: احنا مظلومين يا مولانا،
6: ما عملناش حاجه
7: يا مولانا.
8: انا قلت انكم مذنبين، يعني مذنبين، ولازم يتنفذ فيكم حكم الاعدام وفورا. يا سياف
9: عمرو مولاي،
8: اقطع راسهم في الحال.
9: استنى يا سياف.
8: ازاي يا نيكولاوس انت تتعدى وتعطل تنفيذ امر الوالي؟
9: ازاي انت يا مولاي الوالي يوستاسيوس تتخلى عن ضميرك وتحكم على 3 ابرياء بالموت من اجل المال؟
8: تجننت؟ مال ايه اللي بتتكلم عنه؟
9: الرشوة اللي اخدتها علشان تحكم على الابرياء دول.
8: انا هعرف ازاي اوقفك عند حدك. نفذ الامر يا سياف. لو الراجل ده اعترض غير رقبته معاهم.
9: ربنا عمره ما بيرضى بالظلم يا مولاي الوالي.
8: انا قلت نفذ الامر يا سياف.
10: امر مولاي، تعالى انت حط راسك هنا.
11: الحقني يا سيدنا، دول هيموتوا لي ظلم يا سيدنا، ولادي هيتقتلوا من بعدي، ده ظلم يا سيدنا. اعمل حاجه يا ابا نيكولاوس، انا هموت ظلم يا سيدنا، الحقني يا سيدنا.
8: ولا كلمه يا مسلم، اقطع راسه.
10: امر مولاي.
8: ايدي اتشلت يا مولاي، ايدي اتشلت. ايه اللي بيحصل؟ مش معقول.
9: ليتمجد اسم الرب. مش قلت لك يا مولاي الوالي ربنا ما بيرضاش بالظلم؟ توب عن خطيتك يا مولاي واعترف، وربنا هيقبلك. ربنا عمره ما رفض خاطئ تاب عن خطيته.
12: امال ايه علاقه القديس نيكولاوس بالاطفال؟
13: احنا جينا على سيره الاطفال. كمل لنا حكايه القديس نيكولاوس.
4: كان كل ما يقرب عيد الميلاد
14: قوين يا يسوع. ايوه كده، كل حاجه تمام. الهدايا بتاعت كل طفل في الشوال لوحده.
15: بتعمل ايه يا سيدنا؟
14: النهارده 6 ديسمبر وعيد الميلاد قرب يا ابونا، وانا بجهز الهدايا بتاعت الاطفال زي كل عيد.
15: يا سيدنا نيافتك شكلك تعبان السنه دي، استريح وانا هوصل الهدايا للاطفال.
14: لا لا لا لا يا ابونا لا، انا ببقى في منتهى السعاده لما اشوف الاطفال وهم فرحانين بالهدايا اللي بقدمها لهم. تصدقني لو قلت لك ان طعم العيد الحقيقي ما بيكملش الا بفرحه الاطفال بهداياهم، وخصوصا الاطفال اللي ما لهمش حد بيسال عليهم.
15: ربنا يخليك لينا يا سيدنا ويثبتك على كرسيك.
14: يخليني ايه بس يا ابونا، ده انا عديت 80 سنة. كفايه كده بقى البركه فيكم انتم، انتم الشباب، انتم المستقبل. انما انا خلاص تعبت من رحله غربتي على الارض، وكل اللي بطلبه ان ربنا ينهي غربتي على خير. وبعدين يا ابونا كده انت هتعطلني عن الاطفال، تعالى بقى ساعدني علشان اشيل شوال الهدايا ده.
15: ياه ده الشوال تقيل عليك قوي يا سيدنا.
14: وشوال خطاياي اتقل يا ابونا.
4: وكمل القديس جهاده وتنيح بسلام في شيخوخة صالحة، وساب لنا سيرته العطرة اللي بنتعزى بيها كلنا. بركة صلواته تكون معانا باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد، آمين
3: آمين.
7: ولما انتشرت المسيحية في أوروبا، اتعرف الأوروبيين في القرن العاشر على القديس نيكولاوس وسيرته المليانة بقصص مساعدته للأطفال والفقراء. وبعد كده اشتهر القديس في العديد من بلاد أوروبا الشمالية والوسطى بصورته زي مطران جليل بلحية بيضاء وعكازه الطويل. واعتاد القديس انه يزور المنازل عشية عيده في 6 ديسمبر عشان يكافئ الأطفال الصغيرين الطيبين. ولما جه المهاجرين من إنجلترا وألمانيا، جه معاهم تقليد الشيخ اللي بيوزع الهدايا في الميلاد، وتكونت شخصية سانتا كلوز أو بابا نويل ابتداء من القرن ال19، مع القصص الخيالية عن مقره في جروندلاند، الجزيرة الكبرى في العالم اللي بيكسوها الجليد في القطب الشمالي. صلاة القديس نيكولاوس تكون معانا، ولربنا المجد الدائم إلى الأبد، آمين. نال بركة هذا العمل من الفنانين ماجد الكدواني في دور القديس نيكولاوس.
16: لأن طريق الشر أخره هلاك، وعمر طريق الشر ما بيأكلش.
7: الفنانة القديرة نادية رفيق.
3: زي الكتاب المقدس ما بيقول دور يمضي ودور يجي.
7: الفنان القدير جميل برسوم.
4: عندك حق، واللي زينا هم الدور اللي بيمضي.
7: والفنان ميشيل منير.
17: ودي عايزة كلام، هجوز أختك الكبيرة طبعا.
7: بالاشتراك مع ماجد فايز، مينا الدفشي، مجدي فانوس، كريستين فهمي، ماريانا لويس، ماجد صفوة، مينا وحيد، جورج عادل،

الأطفال ماجد، كارول، كراس، كاترين، استفرو، يوستينا وأندرو. جوهرة العطاء ذو اللحية البيضاء. منتج منفذ مينا الدفشة. صياغة درامية وإخراج مينا أثناسيوس. تم التسجيل والمكساج باستوديو ديجيتال سونيك. مهندس بيتر فاروق.

الأمين. كنيسة بتحتفل النهاردة بعيد تجلي ربنا يسوع، وعيد التجلي مهم جدا لإيمان الكنيسة. لأن عيد التجلي فيه ربنا يسوع يظهر بمجده، أو يساعد التلاميذ إن هم يشوفوا مجده عشان بعد كده يبقوا شهود للأجيال اللي تيجي بعد كده إن هم رأوا مجده. خصوصا إن لو نرجع للآية اللي قبل إنجيل النهاردة ده، الآية اللي قبليها بس على طول يقول كده حقا، يعني ابتداء انجيل النهاردة من الآية 28، آية 27 بيقول كده: حقا أقول لكم إن من القيام ها هنا قوم لا يذوقون الموت حتى يروا ملكوت الله قد أتى بقوة. مسيح بيكلم بطرس ويعقوب ويوحنا عن ملكوت الله، وبعدين حب يثبت لهم عمليا ان في حاجة اسمها الملكوت. كويس ان احنا نكلم الناس عن المسيح، لكن اجمل بكتير لو المسيح يعطي براهين حية الناس تحسها وتلمسها عشان يحسوا ان الكلام اللي موجود في الانجيل ده مظبوط. التجلي هو رؤية للدهر الآتي، أو رؤية للي هيكون عليه الإنسان في الدهر الآتي، لأن مش المسيح بس هو اللي أظهر مجده أو خل أو فتح عينين التلاميذ عشان يقدروا يشوفوا مجده، لكن كمان كان في معاه موسى وإيليا. وجود موسى وإيليا يعني مهم في موضوع التجلي. عاوز اقول لكم كده ان التلاميذ اللي كانوا موجودين بطرس ويعقوب ويوحنا، بطرس ويوحنا كتبوا عن التجلي بصورة جميلة جدا. يعني إذا كان موسى وإيليا ظهروا مع المسيح، كان موسى كده في يامه، ياما كان موسى عايش على الأرض، يعني كان يقول ربنا وريني مجدك، نفسي يا ربي أشوف مجدك، وربنا يقول له ما تقدرش يا موسى، حدش يقدر، أنت لسه مش مستعد، ما عندكش الروح القدس اللي يقدر يساعدك انك تستحمل انك تشوفني، ما تقدرش يا موسى دلوقتي تشوفني. لكن يوحنا يشهد كده ويكتب في انجيله يقول رأينا مجده. ومجد ايه بقى؟ رأينا مجده كما لوحيد من الآب مملوء نعمة وحقا. مجد بقى حاجة فوق العقل وفوق الامكانيات البشرية. موسى اللي كان بيتكلم مع ربنا وجه الوجه ما قدرش يشوف مجده، لكن يوحنا شاف مجده، وكل حد فيكم ممكن النهاردة يشوف مجده. سهل جدا، عندك امكانية، بس ربنا يفتح عينينا. بطرس يكتب كده في الرسالة الثانية، بطرس الرسول يكتب في الرسالة الثانية يقول كده: لأننا لم نتبع خرافات مصنعة. بطرس طبعا ابتدى يكرز بقيامة المسيح من الأموات بعد ما شاف القيامة، وبيكتب عن كل اللي شافه. بقى بطرس بيكتب عن كل اللي شافه، عشان كده بيقول للناس ايه: لاننا لم نتبع خرافات

حياتنا صناع إذا عرفناكم بقوة ربنا يسوع ومجيئه، بل كنا معينين عظمته. احنا شفنا مجده، احنا شفناه في عظمته، احنا شفناه وهو وشه منور اكتر من الشمس. شفناه لاننا كنا معينين عظمته، لانه اخذ من الله الاب كرامة ومجدا، اذ اقبل عليه صوت كهذا من المجد الاسنى العظيم: هذا هو ابن الحبيب الذي انا سررت به. ونحن سمعنا الصوت، احنا شفنا وسمعنا. بطرس عنده اكتر من برهان، احنا سمعنا، هو بيقول للناس يعني احنا سمعنا وشفنا، او شفنا وسمعنا. ونحن سمعنا الصوت مقبلا من السماء اذ كنا معه في الجبل المقدس. بيوصف هو شاف ايه على جبل التجلي؟ شاف المسيح في مجده، شاف نوره، شاف عظمته، شاف ان هو الاله الحي. خصوصا ان بطرس هو اللي بعد كده لما يعني بعد ما نزلوا من الجبل والمسيح بيسأل التلاميذ بيقول لهم الناس بيقولوا علي مين، فبطرس على طول قال له انت هو المسيح ابن الله. قال له انت هو المسيح ابن الله. وبعديها بمدة بسيطة بطرس عمل ايه؟ انكر المسيح. هي دي خيبة البشرية، شوية في العالي وشوية في الواطي، وحال كده ما يصرش. لكن حتى مع ضعف البشرية ومع كل اللي شافه بطرس ومع كل الشهادة اللي كتبها ومع كل اللي قاله، بعد كده ينكر المسيح. كلنا بنعمل كده، كلنا فينا الضعف ده. عشان كده التجلي بيدينا شهادة من الناس اللي شافوا، بيورينا او بيقول لنا ان هم مش شافوا انسان عادي لابس جلابية كده زيهم وخلاص، لا، ده شافوه في مجده وسمعوا صوت من المجد الاسنى العظيم: هذا هو ابن الحبيب الذي به سررت. الشهادة دي تسند البشرية في ضعفها، تسند الانسان اللي ممكن ينكر ربنا، تسند الانسان اللي ممكن ينسى ربنا في وقت ضيق او في وقت مشكلة، يقول ربنا فين، هو ربنا سابني، هو ربنا مش بيحبني، هو ربنا، ويفضل يقوله، او الناس تفضل تقول اتهامات كتير لربنا. التجلي يثبت الوهية المسيح وان هو موجود معانا، وموجود، والتجلي ده موجود معانا في كل وقت، بس احنا عنينا اللي مش بتشوف. المسيح قالها: انا معكم كل الايام والى انقضاء الدهر. صحيح ولا كده وكده؟ لا، صحيح. هو موجود معانا دلوقتي، موجود معانا، بس اللي عنده عين مفتوحة هو اللي بيقدر يشوف، واللي ما عندوش عين مفتوحة يبص يمين وشمال، هو فين هو فين، وما يشوفش حاجة. لكن الأباء الرسل اللي شافوا كتبوا وشهدوا وقالوا لنا ان هم شافوه في عظمة مجده، وان هو الإله الحقيقي، إله حق من إله حق، مش إنسان عادي. أيوة، في معظم الأوقات كان التلاميذ بيشوفوه إنسان عادي لابس جلابية زيهم، لكن في بعض الأحيان أو مرات قليلة قوي أظهر لهم مجده. إيه أهمية وجود موسى وإيليا مع المسيح؟ في نقط كتير قوي تهمنا في النقطة دي. ظهر مع المسيح في التجلي موسى وإيليا،

ما تنسوش ان التلاميذ كلهم يهود، تلاميذ كلهم يهود. اهم حاجة عند اليهود مين؟ موسى. موسى ده اللي كان بيطلع جبل ويتكلم مع ربنا، ده اللي جاب الشريعة. حتى تلاقي كده الملامح الواضحة بالنسبة لليهود او لإيمان اليهود، موسى والانبياء، كل اللي كتبه موسى واللي كتبوه الانبياء، هو ده اهم حاجة عند اليهود، موسى والانبياء. فظهر مع المسيح موسى وهو يمثل الشريعة ويمثل الوصايا العشرة ويمثل عمل الله وسط شعبه، وهو اللي كان يقف يتكلم مع ربنا بدل شعب اسرائيل، لان ربنا في الاول خالص لما موسى قبل موسى ما يستلم لوحي الشريعة قال للموسى خلي الشعب يقرب يحترس او يتطهر لمدة 3 ايام وبعدين يقربوا للجبل، ولما اقول لهم يطلعوا يطلعوا. فموسى الاول راح طلع الجبل، ولما ابتدى ربنا يظهر لموسى الناس اللي تحت، اليهود اللي تحت الجبل يعني، شافوا الجبل مولع نار ورعود وبروق ودخان وسحاب وحاجة مرعبة. حتى ان موسى يقول كده انا مرتعب ومرتعد من المنظر الرهيب ده. ولما نزل موسى ام الناس قالوا له لا احنا مش عايزين نطلع، انت اطلع اتكلم مع ربنا واللي يقول لك عليه احنا هنعمله من سكات كده من غير كلام، بس مش عايزين نطلع ولا نخش في المناظر المرعبة اللي احنا شفناها من تحت دي. موسى يمثل الشريعة وإيليا يمثل الأنبياء، النبي الناري. إيليا معروف ان هو النبي الناري. موسى كان متجوز، إيليا ما كانش متجوز، وده يقول لنا ان في المجد او في الملكوت هيبقى فيه برضو ناس متجوزين زينا كده، ولو اننا هنبقى درجة تانية يعني، لكن كويس تانية ولا خمسة ما يجراش. في ناس متجوزين هيخش السماء، وفي انبياء وفي نساك وفي متوحدين وفي طغمات كتيرة من سكان البراري برضه هيخش السماء. ظهور موسى وإيليا يقول لنا ان الموت ما هواش اخرة الانسان، او اخر حاجة في حياة الانسان هي الموت. لا، موسى مات من 1400 سنة وإيليا مات من 800 سنة وهم لسه احياء اهو، وجم وظهروا على جبل التجلي وبيتكلموا مع المسيح، وده يقول ايه؟ يقول لنا ان في حياة ابدية، في حياة بعد الحياة دي، في ملكوت سماوي ابدي بعد الحياة دي. ودي نقطة مهمة جدا بالنسبة للناس اللي بيشكوا او اللي الشيطان بيشككهم، انت مضيق على نفسك ليه؟ انت منكد على روحك ليه كده؟ انت مالك شكلك كده مش تمام؟ بتعمل كل ده ليه؟ ايش عرفك ان في بعد الحياة دي في حياة تانية ولا ما فيش؟ ايوه، في عندنا براهين، في عندنا براهين كتير قوي. عندنا موسى وإيليا، وعندنا قديسين من اللي احنا نعرفهم من اللي ماتوا يعني، وما زالوا لحد النهاردة بيقولنا وبيكلمونا وبيسمعوا صلواتنا وبيساعدونا. منهم الست العذراء اللي ظهرت بعد ما ماتت يمكن بحوالي 2000 سنة وشوية، أنبا كرولوس اللي مات برضو لسه بيظهر لناس كتير وبيعمل معجزات كتير. ده واحد مات، لما ماتش
ده هو بس غير المكان، لكن لا يكون موت لعبيدك، في حياة أبدية. وجود موسى وإيليا مهم جدا، لأنه بيثبت شوية نقط حلوة قوي. منها مثلا موسى كان باله طويل قوي، إيليا كان حمائي، إيليا كان ما يستحملش كده أي حد يعمل حاجة غلط، يهيص ويزعق ويتخانق ويفضح الدنيا إذا شاف حاجة غلط. يمكن شفته لما كان بيكلم مع أخاب الملك ويقول له أنت مكدر، لما أخاب بيقول له هو أنت مكدر إسرائيل؟ قال له لا، ده أنت وكل عيلتك. فبرضه في من الناس الحمائيين دولت هيخش السماء. لو بصينا على موسى وإيليا هنلاقي حاجات حلوة كتير تورينا ان السماء فيها عينات مختلفة، حاجات جميلة قوي. وكل دولت موسى وإيليا اقصد يعني ظهروا مع المسيح في مجده، وشافوا التلاميذ شافوا الاثنين دولت في مجد، ولكن المجد اللي شافوه او اللي شافوه بطرس يعقوب يوحنا يعني شافوهم في مجد، ولكن مجدهم من مجد المسيح. يعني مثلا القمر بينور ولا مش بينور؟ القمر مش بينور، ده جسم معتم، ما احنا بنشوفه منور، قال ده بس ريفليكشن للنور بتاع الشمس، ده مش نور القمر، ده انعكاس نور الشمس على سطح القمر فبيعمل اللون الابيض الفضي ده اللي احنا بنشوفه. فمجد القديسين من مجد المسيح. بطرس يعقوب يوحنا شافوا المسيح، هيئته اتغيرت، هدومه بقت بتلمع، النور مش مخلي عينيهم تقدر تحقق قوي في المسيح. عشان كده يقول كده صارت هيئته متغيرة ولباسه مبيضا لامعا، وإذا رجلان يتكلمان معه وهما موسى وإيليا اللذان ظهر بمجد وتكلم عن خروجه الذي كان عتيدا أن يكمله في أورشليم. منظر موسى وإيليا خلى التلاميذ اليهود دولت يتلخبطوا. بطرس ويعقوب يوحنا أيوة من اليهود الأتقياء اللي بيحبوا يروحوا المجمع ويسمعوا قراءة أسفار موسى وكده، وبيسمعوا عن موسى ده من زمان قوي، ولكن فجأة كده بصوا لقوا قدامهم اللي كان بيسمعوا عنه موسى، اللي كان بيسمعوا عنه ده في المجمع، وانه عمل كذا وكذا وكذا وكذا، شايفينه قدام عينيهم، وشايفين كمان إيليا الناري. وبقى يبصوا كده للحديث اللي بيدور، أو بيسمعوا الحديث اللي بيدور بينهم وبين المسيح، ويقولوا إحنا فين؟ يعني موسى زي ما قلت لكم كده 1400 سنة قبل المسيح، وإيليا 800 سنة قبل المسيح، وبطرس ويعقوب ويوحنا حوالي 30 سنة بعد المسيح. طب احنا قبل المسيح ولا احنا بعد المسيح ولا احنا عايشين؟ ده في زمن موسى، في زمن وإيليا، في زمن والتلاميذ، في زمن، واحنا فين؟ احنا في زمن ايه؟ احنا دلوقتي فين؟ وهم على الجبل، تلاميذ بيسمعوا الكلام ده وهم على الجبل، قولوا احنا

2000 ده الدنيا اتلخبطت خالص. احنا قبل المسيح ولا بعد المسيح ولا احنا فين؟ لكن ده يقول لنا ان في الملكوت مش هيبقى في زمن. في الملكوت ما في زمن، يعني الناس اللي في الملكوت مش هتلاقي واحد في ايده ساعة او واحدة في ايدها ساعة، ما فيش كلام ده هناك، ما فيش ساعة ولا في زمن. هناك الكل بيتجمع حوالين مجد المسيح هو بس، ويصبح المسيح هو مركز وجود البشرية في الملكوت ومحور حياتهم وفرحة وجودهم، وكل عملهم اللي بيتعمل في السماء هو لتمجيد القدوس اللي مات وخلصنا. التجلي أحبائي ورلنا حاجات جميلة قوي، ورلنا ان في حياة أبدية، ورلنا ان في حياة بعد هذا الزمن، حياة ما تنتهيش، فيها مجد، مجدها وجود المسيح فيها اللي هينعكس على كل الناس اللي هيكونوا معاه في المجد. بيكلموا موسى وإيليا مع المسيح، بيقولوا له ايه؟ واذا رجلان يتكلمان معه وهما موسى وإيليا اللذان ظهر بمجد وتكلم عن خروجه الذي كان عتيدا ان يكمله في اورشليم. خروج المسيح، اليهود يعرفوا سفر الخروج، انما ايه خروج المسيح؟ قال المسيح دخل للعالم بالتجسد وخرج من العالم بالصليب والقيامة والصعود، وموسى وإيليا كانوا عمالين يقولوا للمسيح امتى بقى ربي تكمل الصليب وتقوم من الأموات وتطلعنا من هنا. زي ما احنا بنقول في القداس كده وزي ما كلكم فاكرين، نزل الى الجحيم من قبل الصليب. كل اللي ماتوا قبل المسيح كانوا بيروحوا فين؟ كانوا بيروحوا الجحيم. حتى تلاقي في ايقونة القيامة كده تلاقي المسيح قايم من الاموات، ايقونة القيامة اللي موجودة هنا دي على الحجاب، تلاقي المسيح قايم من الأموات وبيطلع آدم وحواء من القبور بتاعتهم ويديهم حياة أبدية. تشوفوا كده الغطيان بتاعة القبر بتاع آدم، الغطى بتاع آدم بتاع قبر آدم والغطى بتاع قبر حواء عاملين صليب تحت رجلين المسيح. فنان شاف كده. كل الناس اللي قبل المسيح كانوا محبوسين في الجحيم وكانوا مستنيين الخروج اللي يكمله المسيح في أورشليم، كانوا مستنيين اليوم ده. امتى يا رب هتكمل بقى خروجك؟ امتى يا رب تخرج من أورشليم وانت حامل صليبك كده وتصلب وتموت وتقوم وتعطي حياة أبدية أو تعطي قيامة لكل اللي أمنوا بيك؟ امتى يا رب تعمل كده؟ كان يكلمانه عن خروجه الذي كان عتيدا أن يكمله في أورشليم. وأما بطرس واللذان معه فكانوا قد تثقلوا بالنوم. ودي تيجي دي برضو، طب صح، احنا بنعمل كده كمان، شايفين المجد وشايفين العظمة دي كلها ويجي لهم نوم. ايوة، مش بتشوفوا ناس كده في الكنيسة يبعدين في الكنيسة ونايمين ودماغه تقع كده على صدره وهو قاعد في الكنيسة؟ بيحصل. النوم ده عبارة عن تثقلوا بالنوم. النوم ده عبارة عن ايه؟ النوم ده عبارة عن ثقل الجسد او كثافة الجسد او الحاجز اللي الجسد بيحطه بيننا وبين المسيح.
انه الجسد التقيل بتاعنا ده بيمنعنا او بيخلينا ما نشوفش، لان اللي بينام ده طبعا خلاص بقى في دنيا تانية، مش بيشوف اللي حواليه، ده هو في دنيا لوحده. اللي بينام ده خلاص اتفصل عن الناس اللي حواليه ونايم بقى في دنيته. لو احنا مش بنتثقل بالنوم، لو احنا مش بنتثقل بالنوم كنا نشوف المسيح متجلي في الهيكل، خصوصا وقت القداس كنا نشوف كده كلنا. لو احنا يعني مش متثقلين بالنوم او الجسد مش واخد فرصة علينا وعامل حاجز كده بيننا وبين المسيح، كنا نشوف المسيح في مجده في كل مرة نحضر قداس. خصوصا ان ابونا بيقول لنا علانية كده الرب مع جميعكم، الرب موجود، المسيح موجود، جسده ودمه حاضر معانا على المذبح. خدوا بالكم، بصوا كده وفتحوا عينيكم وافركوا عينيكم كويس عشان تقدروا تصحصحوا كده وتقدروا تشوفوا المجد اللي موجود والتجلي اللي موجود في الهيكل. التلاميذ كانوا تثقلوا بالنوم، ولما صحيوا رأوا مجده اخيرا بقى. ده ربنا بقى يعني من كرمه، ربنا من محبته كده يعني خلاهم عينيهم تتفتح ويشوفوا مجده. فلما استيقظوا رأوا مجده والرجلين الواقفين معه، وفيما هما يفارقانه قال بطرس ليسوع يا معلم جيد ان نكون ها هنا. بطرس انبسط قوي من المنظر اللي شافه بقى. بعد ما كان النوم بيلعبه وجسمه تقيل كده وعينيه بتلزق ومش عارف يفتحها، فتح بقى وشاف المجد، فالنوم هرب. قال له يا رب يا ريت نفضل هنا على طول بقى، ينفع؟ لا لسه ما ينفعش، مادام هما في الجسد يبقى لسه ما ينفعش. فلما استيقظوا رأوا مجده والرجلين الواقفين معه، وفيما هما يفارقانه قال بطرس ليسوع يا معلم جيد ان نكون ها هنا. وده اشتياق الانسان طول ايام غربته على الارض، اشتياقه ان يكون مع المسيح في مجده، يبقى مع المسيح في مجده، يشوف مجده، يبقى عايش مع المسيح على طول على طول. حتى كده في قانون الايمان، نقول القانون الايمان كله وبعدين في الاخر كده نقول بلحن وننتظر قيامة الأموات وحياة الدهر. نفسنا بقى رب، نفسنا بقى ربي تيجي في مجدك وكل الأموات يقوموا، نبقى معاك كده ونبقى معاك على طول، يعني زي ما بطرس بيقول كده جيد أن نكون ها هنا على طول كده رب. فلنصنع ثلاث مظال، لك واحدة ولموسى واحدة وإلي واحدة، وهو لا يعلم ما يقول. بطرس شاف المنظر الجميل ده وشاف وش المسيح منور قوي كده، فقال يمكن الشمس حامية عليهم، فنعمل لك مظلة رب تضلل عليك كده من الشمس الجامدة دي اللي وشك بيلمع منها. وهو مش واخد باله، هو مش عارف، وهو لا يعلم ما يقول، هو متلخبط من المنظر العظيم اللي شايفه ده، اتلخبط مخه فمش عارف هو بيقول ايه، مش واخد باله ان المسيح هو اللي بيدي للشمس قوتها وهي اللي هو اللي بيخليها تنور. لان المظال في العهد القديم او بالنسبة لليهود اللي منهم بطرس ويعقوب ويوحنا، المظال ديت كانوا بيعملوها ياما كانوا في البريه

وكان بيقعدوا تحت المظال دي، تبقى ضليله كده من سعف النخل او اي حاجه تسترهم كده من حراره الشمس. وبعدين ربنا عمل لهم مظله بقى جميله قوي، عمل لهم شمسيه جميله قوي، عمل لهم سحابه، سحابه تضلل عليهم في النهار، والسحابه كانت تمشي قدامهم في البريه ويبقوا حاسين ربنا ماشي معاهم. ولما ربنا يحب يخليهم يرتاحوا شويه يقوم السحابه تنزل فيبنوا خيمه الاجتماع، ولما يبنوا خيمه الاجتماع تقوم السحابه تنزل وتقف على باب خيمه الاجتماع، وكان الناس يشوفوها، كان شعب اسرائيل يشوفوا المنظر ده. فكانوا لما يشوفوا السحابه تنزل على باب خيمه الاجتماع كان كل واحد يسجد في باب خيمته، يسجد قدام خيمته، عشان وجود السحابة ديت هو تعبير عن وجود الله في وسطهم. فكان السحابة دي موضوع جميل قوي، وكانوا لما يجوا يرحلوا يبصوا يلاقوا السحابة دي تترفع عن باب خيمة الاجتماع كده. فموسى يخلي الناس اللي بيضربوا بالبوق يضربوا بالبوق، ف كل سبت يرفع الراية بتاعته وموسى يقول لهم يلا بينا، يقوم الله ويتبدد جميع أعدائه وليهرب من قدام وجهه كل مبغض اسم القدوس. ده جزء من مزمور. فالسحابة ديت كانت حاجة جميلة قوي، السحابة اللي كانوا بيسمعوا عنها. وطبعا لما المسكن او لما اتبنى هيكل سليمان ما شافوش السحابة دي غير مرة واحدة. لما الهيكل اتبنى يقول ولم يقدر الكهنة ان يقفوا في الخدمة لان السحاب ملأ البيت، امتلأ البيت من مجد الرب. لكن بعد كده خلاص بقى بقت عينيهم ما تشوفش حاجة زينا كده. ف لما استيقظوا رأوا مجد الرجلين الواقفين معهم وفارقانه، قال بطرس ليسوع جيد أن نكون ها هنا فلنصنع لك ثلاث مظال، لك واحدة ولموسى واحدة ولإلي واحدة. وهو لا يعلم ما يقول، وفيما هو يقول ذلك كانت سحابة فظللتهم فخافوا عندما دخلوا في السحابة. السحابة دي اللي كانوا بيسمعوا عنها واللي مكتوب عنها كتير في ناموس موسى، السحابة دي شافوها بعينيهم، شافوها بعينيهم وأحسوا بمجد الله، أحسوا بمجد الله. وبعدين حصل إيه؟ وصار صوت من السحابة قائلا هذا هو ابن الحبيب له اسمعوا، هذا هو ابن الحبيب له اسمعوا. هنا الشهادة من مين؟ الشهادة من الآب، الشهادة من الآب عن الابن. الآب بيقول للبطرس ويعقوب ويوحنا، وده أصبح تقليد الكنيسة توارثته من كتابات الآباء الرسل، انه المسيح مش بس كان بيحاول يعرفهم، يعرف التلاميذ بنفسه ان هو الاله الحقيقي، لكن كمان شهادة من الاب. ايوة موسى وإيليا ظهروا وكانوا بيكلموه عن المكتوب في الأنبياء اللي كان بيعبر ان في مخلص هيجي وهيعمل حاجات حلوة كتير تدهش عقول الناس، وان هو هيصلب ويقوم، يصلب ويموت يعني ويقوم في اليوم الثالث. كل اللي كتبوا عنه موسى والأنبياء
في شهادة من الأب عنه. وبعدين الأب بيقول للتلاميذ بيقول لهم إيه؟ هذا هو ابن الحبيب له اسمعوا. لو نقرأ كده في سفر التثنية إصحاح 18 الآية 15. سفر التثنية إصحاح 18 آية 15 يقول كده: يقيم لك الرب إلهك نبيا من وسطك من إخوتك مثلي له تسمعون. ده موسى اللي بيقول، موسى بيقول للشعب إسرائيل إنه في آخر الأيام هيجي واحد كده زي لابس جلابية كده زي، وده تسمعوا له زي ما الأب كان بيقول له إيه؟ له اسمعوا. حسب كل ما طلبت من الرب إلهك في حوريب يوم الاجتماع قائلا: لا أعود أسمع صوت الرب إلهي ولا أرى هذه النار العظيمة أيضا لألا أموت. ده بيتكلم موسى هنا بيتكلم عن إيه؟ لما هو طلع على جبل وشاف ربنا والجبل كان بيدخن برعود وبروق ونار وكذا وكذا، ف بيقول لهم يوم ما كنتوا فاكرين يوم ما كنتوا في حوريب وقلتوا مش عايزين نسمع صوت ربنا ولا عايزين نشوف النار العظيمة دي لحسن نموت. قال لي الرب في الجبل، ربنا قال لموسى ايه؟ احسنوا فيما تكلموا، احسن لهم برضو ان هم ما يطلعوش ولا يخشوا في المنظر الرهيب ده، احسن مش هيستحملوا. فربنا قال لموسى الكلام ده وقال له كمان: أقيم لهم نبيا من وسط إخوتهم مثلك وأجعل كلامي في فمه فيكلمهم بكل ما أوصيه به، ويكون أن الإنسان الذي لا يسمع لكلامي الذي يتكلم به باسمي أنا أطالبه. دي يوحنا الحبيب خدها بقى وسجل كل كلمة المسيح قالها بخصوص النقطة دي. مرات كتيرة في إنجيل يوحنا نلاقي المسيح يقول أو يوحنا يسجل عن فم المسيح وهو بيقول: ما جئت من نفسي بل أنا مرسل من اللي انتوا بتعبدوه وانتوا مش عارفينه. الكلام اللي انا بقوله ده مش كلامي، ده كلام الذي ارسلني. مرات كتير قوي قوي قوي هنلاقيها في انجيل يوحنا بيكلم ان كل اللي بيعمله المسيح، المسيح بيقول يعني ان كل اللي هو بيعمله وكل الكلام اللي بيقوله ده مش من نفسه، ده من الاب الذي ارسله. شهادة اخرى من الآب له اسمعوا، وكأنه بيفكرهم باللي اتقال زمان في جبل حوريب بعد ما خرجوا من مصر ب50 يوم. بعد ما خرجوا من مصر ب50 يوم استلم موسى لوحي الشريعة اللي هم اليهود بيعيدوا له يوم ال50، واللي تحول عندنا الى يوم حلول الروح القدس، لان في يوم ال50 في يوم حلول الروح القدس بتاعنا يعني استلمنا شريعة مش مكتوبة على لوحين حجر ولكن مكتوبة بالروح في قلب الانسان. فبعد خروج شعب اسرائيل من ارض مصر ب50 يوم طلع او ربنا دعا موسى يطلع على الجبل، جبل حوريب، واخذ لوحي الشريعة والناس استعفوا زي ما بيكتب بولس الرسول، استعفوا من المتكلم لان هم شافوا نار وحاجة صعبة قوي ما يستحملوهاش. فقالوا لموسى: لا اطلع انت اتكلموا واحنا هنسمع كلام، هنسمع كلامك وهنسمع كلامه. فربنا بيكرر الكلام تاني، الاب بيشهد عن الابن اللي واقف مع موسى وإيليا ان السحابة ظللت موسى وإيليا وبطرس ويعقوب يوحنا. عارفين الطيارة لما تيجي نازلة كده وتبص تلاقي الطيارة نازلة في السحاب تبقى مش شايف حاجة غير السحاب بس.
فهم لما دخلوا في السحابة اترعبوا اترعبوا، ولكن مع هذا الرعب قدروا يسمعوا الصوت الإلهي وهو بيقول هذا هو ابن الحبيب له اسمعه. والشهادة ديت المنظر اللي تشوفه عينك عينك وانت خايف، او الصوت اللي تسمعه ودنك وانت خايف، ده ما يتشلش ابدا، يفضل كده محفور جوه قلب الانسان وجوه ودانه. منظر ده والصوت ده ما يتشلش ابدا. فخافوا عندما دخلوا في السحابة، وصار صوت من السحابة قائلا هذا هو ابن الحبيب له اسمعه. ولما كان الصوت، لما الصوت انتهى يعني، وجد يسوع وحده، اما هم فسكتوا ولم يخبروا احدا في تلك الايام بشيء مما ابصروا. الاناجيل الاخرى بتقول ان المسيح قال لهم ما تقولوش حاجة، ولقى الطبيب بيقول هم سكتوا، والاثنين صح. هم سكتوا من الذهول، اللي منكم شاف الست العذراء في سنة 68 من 40 سنة يعني فاتت، اللي منكم شاف الست العذراء في ظهورها يبقى واقف كده وشايفها قدام عينه والناس عمالة تهيص حواليه، والانسان يبقى مش مصدق اللي انا شايفه ده ايه؟ هل ده حقيقي ولا مش حقيقي؟ هل انا صاحي ولا نايم؟ رغم كل الدوشة وكل الهيصة اللي بتبقى لما الست العذراء تظهر، لما بيبقى فيه ظهور روحاني كبير كده، المخ بيبقى عاجز جدا عن ادراك الحاجات الجميلة دي. مخنا ده، اصل مخنا ده متركب على وتيره كده ماديه، فبيبقى صعب ان يطلع مره واحده كده من الوتيره الماديه ديت عشان يشوف المنظر السماوي ده اللي قدامه. فالانسان بيتلخبط، بيبقى مش عارف هو شاف ولا مش شافش، ولا عارف ولا مش عارف، ولا واقف فين. ولا اذكر واحد، ولو ان ده خارج الموضوع يعني، واحد كان راح يشوف الست العذراء في الزيتون، ولما بيظهر، لما كانت الست العذراء تظهر، كان يبقى الاف من الناس بتزق بعض، كل واحد عاوز يوصل عند القبة عشان يشوف الست العذراء. فتبص تلاقي نفسك ماشي كده مش مخير، ده انت الجموع بتزقك. واحد بعد ما طلع من الزحمة دي لقى في رجله فردة جزمة واحدة وعليه نص قميص، نص القميص اللي عليه اتقطع كمان. بيبقى ذهول، بيبقى حاجة فوق امكانيات عقل البشر ان هو يستوعبها. عشان كده التلاميذ لما نزلوا، يعني زي ما تقول كده نزل عليهم سهم الله كده، بقوش عارفين هم شافوا ايه، ولا ايه اللي حصل ده، ولا ده صحيح ولا مش صحيح. المهم سكتوا. الاناجيل التانية تقول ان ربنا يسوع قال لهم ما تتكلموش لحد ما يقوم ابن الانسان من بين الاموات. لما المسيح يقول كده، لانه مكتوب لو عرفوا لما صلبوا رب المجد. هو المسيح جاي دخل العالم ليه؟ عشان يخرج بالصليب. فلو عرفوا ما كانوش هيصلبوه. لو عرفوا ان ده هو اله حق من اله حق، ما كانوش هيقدروا يبقى عندهم الجراءة دي ان هم يصلبوه. لكن هو جاي عشان يتصلب، فقال لهم اسكتوا عشان الكتب تكمل، ما تقولوش حاجة لحد لما ابن الانسان يقوم الاموات. عشان لما المسيح يتصلب يبقى خلاص البشرية تم، وهي دي الرسالة، وهو ده العمل اللي المسيح جاي يعمله في العالم في فترة وجوده على الأرض.

كلهم ما تقولوش حاجة لحد لما يقوم ابن الإنسان من الأموات، وبعد كده ابقوا قولوا زي ما انتوا عاوزين. وفعلا ده اللي حصل. التلاميذ نزلوا من الجبل وهم شايفين المسيح تاني واحد زيهم بجلبية، واحد بجلبية زيهم، لكن في العقل الباطن عندهم كده بيقولوا ده في ورا الإنسان ده، أو في جوه الإنسان ده ألوهية حقيقية، في مجد حقيقي. وكأن المنظر الممجد اللي شافوه أو النور اللي بيلمع ده اللي شافوه على الجبل مازال بينطبع كده على شكل المسيح، ولو إن هو خبى مجده عن عينيهم أو ما خلهمش يشوفوا مجده بعد ما نزلوا من الجبل. عايز أقول لكم أحبائي إن التجلي بيكشف لنا صورة الإنسان في مجده، أو صورة الإنسان في الدهر الآتي لما يشاع عليه مجد المسيح. وده بيورينا إن الحياة الأبدية قريبة لينا قوي، وبيورينا إن مجد المسيح عظيم قوي، يستاهل شوية تعب، يستاهل إنك تقعد وتفتح إنجيلك وتقرأ عشان تتعلم تعمل إيه، يستاهل إنك تتعب شوية وتقف تمسك جبيتك وتصلي وتقول له يا رب اغفر لي خطاياي واديني شوية نور عشان أفهم، وعيني عشان تشوف مجدك ده شكله ايه. ايوه انا سمعت، وايوه مكتوب في الانجيل، لكن نفسي يا ربي اشوف مجدك. لالهنا المجد الدائم الى الابد.

سفر اللاويين الاصحاح الحادي عشر. وكلم الرب موسى وهارون قائلا لهما: كلما بني اسرائيل قائلين: هذه هي الحيوانات التي تأكلونها من جميع البهائم التي على الارض، كل ما شق ظلفا وقسمه ظلفين ويقتر من البهائم فإياه تأكلون، إلا هذه فلا تأكلوها، مما يقتر ومما يشق الظلفة. الجمل لأنه يقتر لكنه لا يشق ظلفا فهو نجس لكم، والوبر لأنه يقتر لكنه لا يشق ظلفا فهو نجس لكم، والأرنب لأنه يقتر لكنه لا يشق ظلفا فهو نجس لكم، والخنزير لأنه يشق ظلفا.

إياه تأكلون. لكن كل ما ليس له زعانف وحرشف في البحار وفي الأنهار، من كل دبيب في المياه ومن كل نفس حية في المياه، فهو مكروه لكم ومكروها يكون لكم. من لحمه لا تأكلوا وجثته تكرهون. كل ما ليس له زعانف وحرشف في المياه فهو مكروه لكم. وهذه تكرهونها من الطيور لا تؤكل، انها مكروهة. النسر والانوق والعقاب والحدأة والباشق على اجناسه، وكل غراب على اجناسه، والنعامة والظليم والسأف والباز على اجناسه، والبوم والغواص والكركي والبجع والقوق والرخم واللقلق والببغ على اجناسه، والهدهد والخفاش، وكل دبيب الطير الماشي على اربع فهو مكروه لكم. الا هذا تأكلونه من جميع دبيب الطير الماشي على اربع. ما له كراعان فوق رجليه يثب بهما على الارض، هذا منه تأكلون. الجراد على اجناسه، والدب على اجناسه، والحرجوان على اجناسه، والجندب على اجناسه. لكن سائر دبيب الطير الذي له اربع ارجل فهو مكروه لكم. من هذه تتنجسون. كل من مس جثثها يكون نجسا الى المساء، وكل من حمل من جثثها يغسل ثيابه ويكون نجسا الى المساء. وجميع البهائم التي لها ظلف ولكن لا تشقه شقا او لا تقتر فهي نجسة لكم. كل من مسها يكون نجسا. وكل ما يمشي على كفوفه من جميع الحيوانات الماشية على اربع فهو نجس لكم. كل من مس جثثها يكون نجسا الى المساء، ومن حمل جثثها يغسل ثيابه ويكون نجسا الى المساء، انها نجسة لكم. وهذا هو النجس لكم من الدبيب الذي يدب على الارض. ابن عرس والفار والضب على اجناسه، والحرذون والورل والوزغة والعظاية والحرباء. هذه هي النجسة لكم من كل الدبيب. كل من مسها بعد موتها يكون نجسا الى المساء. وكل ما وقع عليه واحد منها بعد موتها يكون نجسا. من كل متاع خشب او ثوب او جلد او بلاس، كل متاع يعمل به عمل يلقى في الماء ويكون نجسا الى المساء ثم يطهر. وكل متاع خزف وقع فيه منها فكل ما فيه يتنجس، واما هو فتكسرونه. ما يأتي عليه ماء من كل طعام يؤكل يكون نجسا، وكل شراب يشرب في كل متاع يكون نجسا. وكل ما وقع عليه واحدة من جثثها يكون نجسا. التنور والموقدة يهدمان، انها نجسة وتكون نجسة لكم. الا العين والبئر مجتمعي الماء تكونان طاهرتين، لكن ما مس جثثها يكون نجسا. واذا وقعت واحدة من جثثها على شيء من بذر زرع يزرع فهو طاهر. لكن اذا جعل ماء على بذر فوقع عليه واحدة من جثثها فانه نجس لكم. واذا مات واحد من البهائم التي هي طعام لكم فمن مس جثته يكون نجسا الى المساء، ومن اكل من جثته يغسل ثيابه ويكون نجسا الى المساء، ومن حمل جثته يغسل ثيابه ويكون نجسا الى المساء. وكل دبيب يدب على الارض فهو مكروه لا يؤكل.

كل ما يمشي على بطنه وكل ما يمشي على اربع مع كل ما كثرت ارجله من كل دبيب يدب على الارض لا تأكلوه لانه مكروه. لا تدنسوا انفسكم بدبيب يدب ولا تتنجسوا به ولا تكونوا به نجسين. اني انا الرب الهكم فتتقدسون وتكونون قديسين لاني انا قدوس. ولا تنجسوا انفسكم بدبيب يدب على الارض. اني انا الرب الذي اصعدكم من ارض مصر ليكون لكم الها فتكونون قديسين لاني انا قدوس. هذه شريعة البهائم والطيور وكل نفس حية تسعى في الماء وكل نفس تدب على الارض للتمييز بين النجس والطاهر وبين الحيوانات التي تؤكل والحيوانات التي لا تؤكل. الاصحاح الثاني عشر. وكلم الرب موسى قائلا كلم بني اسرائيل قائلا اذا حبلت امرأة وولدت ذكرا تكون نجسة سبعة ايام كما في ايام طمث علتها تكون نجسة. وفي اليوم الثامن يختن لحم غرلته ثم تقيم 33 يوما في دم تطهيرها. كل شيء مقدس لا تمس والى المقدس لا تجيء حتى تكمل ايام تطهيرها. وان ولدت انثى تكون نجسة اسبوعين كما في طمثها ثم تقيم 66 يوما في دم تطهيرها. ومتى كملت ايام تطهيرها لاجل ابن او ابنة تأتي بخروف حولي محرقة وفرخ حمامة او يمامة ذبيحة خطية الى باب خيمة الاجتماع الى الكاهن فيقدمهما امام الرب ويكفر عنها فتطهر من ينبوع دمها. هذه شريعة التي تلد ذكرا او انثى. وان لم تنل يدها كفاية لشاة تأخذ يمامتين او فرخي حمام الواحدة محرقة والاخر ذبيحة خطية فيكفر عنها الكاهن فتطهر. الاصحاح الثالث عشر. وكلم الرب موسى وهارون قائلا اذا كان انسان في جلد جسده ناتئ او قباء او لمعة تصير في جلد جسده ضربة برص يؤتى به الى هارون الكاهن او الى احد بنيه الكهنة. فان رأى الكاهن الضربة في جلد الجسد وفي الضربة شعر قد ابيض ومنظر الضربة اعمق من جلد جسده فهي ضربة برص. فمتى رآه الكاهن يحكم بنجاسته. لكن ان كانت الضربة لمعة بيضاء في جلد جسده ولم يكن منظرها اعمق من الجلد ولم يبيض شعرها يحجز الكاهن المضروب سبعة ايام. فان رآه الكاهن في اليوم السابع واذا في عينه الضربة قد وقفت ولم تمتد الضربة في الجلد يحجزه الكاهن سبعة ايام ثانية. فان رآه الكاهن في اليوم السابع ثانية واذا الضربة كامدة اللون ولم تمتد الضربة في الجلد يحكم الكاهن بطهارته انها حزاز فيغسل ثيابه ويكون طاهرا. لكن ان كانت القباء تمتد في الجلد بعد عرضه على الكاهن لتطهيره يعرض على الكاهن ثانية. فان رأى الكاهن واذا القباء قد امتدت في الجلد يحكم الكاهن بنجاسته انها برص. ان كانت في انسان ضربة برص فيؤتى به الى الكاهن. فان رأى الكاهن واذا في الجلد ناتئ ابيض قد صير الشعر ابيض
وفي الناتئ وضح من لحم حي، فهو برص مزمن في جلد جسده، فيحكم الكاهن بنجاسته، لا يحجزه لأنه نجس. لكن إن كان البرص قد أفرخ في الجلد وغطى البرص كل جلد المضروب من رأسه إلى قدميه حسب كل ما تراه عينا الكاهن، ورأى الكاهن وإذا البرص قد غطى كل جسمه، يحكم بطهارة المضروب، كله قد ابيض إنه طاهر. لكن يوم يرى فيه لحم حي يكون نجسا، فمتى رأى الكاهن اللحم الحي يحكم بنجاسته، اللحم الحي نجس إنه برص. ثم إن عاد اللحم الحي وابيض يأتي إلى الكاهن، فإن رآه الكاهن وإذا الضربة قد صارت بيضاء، يحكم الكاهن بطهارة المضروب إنه طاهر. وإذا كان الجسم في جلده دملة قد برئت وصار في موضع الدملة ناتئ أبيض أو لمعة بيضاء ضاربة إلى الحمرة، يعرض على الكاهن. فإن رأى الكاهن وإذا منظرها أعمق من الجلد وقد ابيض شعرها، يحكم الكاهن بنجاسته، إنها ضربة برص أفرخت في الدملة. لكن إن رآها الكاهن وإذا ليس فيها شعر أبيض وليست أعمق من الجلد وهي كامدة اللون، يحجزه الكاهن 7 أيام. فإن كانت قد امتدت في الجلد، يحكم الكاهن بنجاسته، إنها ضربة. لكن إن وقفت اللمعة مكانها ولم تمتد، فهي أثر الدملة، فيحكم الكاهن بطهارته. أو إذا كان الجسم في جلده كي نار، وكان حي الكي لمعة بيضاء ضاربة إلى الحمرة أو بيضاء، ورآها الكاهن وإذا الشعر في اللمعة قد ابيض ومنظرها أعمق من الجلد، فهي برص قد أفرخ في الكي، فيحكم الكاهن بنجاسته، إنها ضربة برص. لكن إن رآها الكاهن وإذا ليس في اللمعة شعر أبيض وليست أعمق من الجلد وهي كامدة اللون، يحجزه الكاهن 7 أيام. ثم يراه الكاهن في اليوم 7، فإن كانت قد امتدت في الجلد، يحكم الكاهن بنجاسته، إنها ضربة برص. لكن إن وقفت اللمعة مكانها لم تمتد في الجلد وكانت كامدة اللون، فهي ناتئ الكي، فالكاهن يحكم بطهارته، لأنها إثر الكي. وإذا كان رجل أو امرأة فيه ضربة في الرأس أو في الذقن، ورأى الكاهن الضربة وإذا منظرها أعمق من الجلد وفيها شعر أشقر دقيق، يحكم الكاهن بنجاسته، إنها قرع برص الرأس أو الذقن. لكن إذا رأى الكاهن ضربة القرع وإذا منظرها ليس أعمق من الجلد لكن ليس فيها شعر أسود، يحجز الكاهن المضروب بالقرع 7 أيام. فإن رأى الكاهن الضربة في اليوم 7 وإذا القرع لم يمتد ولم يكن فيه شعر أشقر ولا منظر القرع أعمق من الجلد، فليحلق لكن لا يحلق القرع، ويحجز الكاهن الأقرع 7 أيام ثانية. فإن رأى الكاهن الأقرع في اليوم 7 وإذا القرع لم يمتد في الجلد وليس منظره أعمق من الجلد، يحكم الكاهن بطهارته، فيغسل ثيابه ويكون طاهرا. لكن إن كان القرع يمتد في الجلد بعد الحكم بطهارته ورآه الكاهن وإذا القرع قد امتد في الجلد، فلا يفتش الكاهن على الشعر.

قرار الأشقري إنه نجس، لكن إن وقف في عينيه ونبت فيه شعر أسود فقد برئ القرع، إنه طاهر، فيحكم الكاهن بطهارته. وإذا كان رجل أو امرأة في جلد جسده لمع لمع بيض، ورأى الكاهن وإذا في جلد جسده لمع كامدة اللون بيضاء، فذلك بهق قد أفرخ في الجلد، إنه طاهر. وإذا كان إنسان قد ذهب شعر رأسه فهو أقرع، إنه طاهر. وإن ذهب شعر رأسه من جهة وجهه فهو أصلع، إنه طاهر. لكن إذا كان في القرعة أو في الصلعة ضربة بيضاء ضاربة إلى الحمرة فهو برص مفرخ في قرعته أو في صلعته، فإن رآه الكاهن وإذا ناتئ الضربة أبيض ضارب إلى الحمرة في قرعته أو في صلعته كمنظر البرص في جلد الجسد فهو إنسان أبرص، إنه نجس، فيحكم الكاهن بنجاسته، إن ضربته في رأسه. والأبرص الذي فيه الضربة تكون ثيابه مشقوقة ورأسه يكون مكشوفا، ويغطي شاربيه وينادي نجس نجس، كل الأيام التي تكون الضربة فيه يكون نجسا، إنه نجس، يقيم وحده خارج المحلة يكون مقامه. وأما الثوب فإذا كان فيه ضربة برص، ثوب صوف أو ثوب كتان في السدى أو اللحمة من الصوف أو الكتان أو في جلد أو في كل مصنوع من جلد، وكانت الضربة ضاربة إلى الخضرة أو إلى الحمرة في الثوب أو في الجلد في السدى أو اللحمة أو في متاع ما من جلد، فإنها ضربة برص فتعرض على الكاهن، فيرى الكاهن الضربة ويحجز المضروب 7 أيام. فمتى رأى الضربة في اليوم السابع، إذا كانت الضربة قد امتدت في الثوب في السدى أو اللحمة أو في الجلد من كل ما يصنع من جلد للعمل، فالضربة برص مفسد، إنها نجسة، فيحرق الثوب أو السدى أو اللحمة من الصوف أو الكتان أو متاع الجلد الذي كانت فيه الضربة، لأنها برص مفسد بالنار يحرق. لكن إن رأى الكاهن وإذا الضربة لم تمتد في الثوب في السدى أو اللحمة أو في متاع الجلد، يأمر الكاهن أن يغسل ما فيه الضربة ويحجزه 7 أيام ثانية. فإن رأى الكاهن بعد غسل المضروب وإذا الضربة لم تغير منظرها ولم تدت الضربة فهو نجس، بالنار تحرقه، إنها نخروب في جردة باطنه أو ظاهره. لكن إن رأى الكاهن وإذا الضربة كامدة اللون بعد غسله يمزقها من الثوب أو الجلد من السدى أو اللحمة، ثم إن ظهرت أيضا في الثوب في السدى أو اللحمة أو في متاع الجلد فهي مفرخة، بالنار تحرق ما فيه الضربة. وأما الثوب السدى أو اللحمة أو متاع الجلد الذي تغسله وتزول منه الضربة فيغسل ثانية فيطهر. هذه شريعة ضربة البرص في الصوف أو الكتان في السدى أو اللحمة أو في كل متاع من جلد للحكم بطهارته أو نجاسته.